0: هذه الحشود خرجت وأيديهم على الزناد وأنهم سينتفعون حقهم.
1: أعلن جهوزيتنا الكاملة واستعدادنا المطلق لخوض غمار المعركة القادمة.
2: سيارة من كل السعودي البأس الشديد الذي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن يا كريم. اللهم خذ بنواصينا لما فيه الخير، واهدي قلوبنا لما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور بصرنا وأبصارنا وجلاء همنا وحزننا. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن بعض النعم الإلهية التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان من ما سخر له من الأرض ومن البحار ومن المياه ومن الجبال. وفي الواقع كما تكلمنا، كل ما في السماوات وما في الأرض، بل وما خارج السماوات والأرض في مجموعتنا الشمسية، هو مسخر للإنسان. الشمس والقمر وبقية الكواكب. فاليوم نتكلم عن موضوع مهم ونعمة كبيرة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتأمل فيها وأن نتدبر فيها وأن ننظر في هذه الآيات البينات والعظيمات لنزداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى وتعظيما للخالق جل وعلا وارتباطا به. لأننا حينما نشعر بالنعم سوف نشعر بالمنة للمنعم، لكن حينما يتعود الإنسان على وجود هذه النعم لا يشعر بقدرها ولا يشعر بأهميتها، فلذلك لا تتجسد المنة للمنعم في قلبه حتى تبعثه على الشكر وتبعثه على الإحسان إلى المنعم، كما يقول الله: الجزاء الإحسان إلا الإحسان. قلة التدبر والتأمل في هذه النعم وفي هذه الآيات التي أكد عليها القرآن الكريم في آيات كثيرة هي تجعل الإيمان يخبو في قلب المؤمن ويقل، والتدبر فيها يزيد من الإيمان ويزيد من المعرفة بالله ويزيد من المحبة لله سبحانه وتعالى. حينما تعرف أنه هو من سخر لك كل هذه الأشياء وكل هذه المخلوقات العجيبة والغريبة، البعض فيها منها سخرها لك لحاجتك الضرورية، والبعض منها سخرها لك لتتنعم بها، لتتلذذ بها، لترتاح نفسيتك بها، لتنال بها السعادة في الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى النظر في هذه الآيات، فيقول عز من قائل: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. الله يأمرنا إلى التأمل والتدبر في هذه الآيات التي خلقها لنا فيما زرع وبث في هذه الأرض من أنواع النبات المختلفة والمتشابهة والمتخالفة، وكما قال من كل زوج كريم، يعني نباتات كريمة ونباتات عظيمة ونباتات مهمة ومفيدة للإنسان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. تكلمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسوق الماء عبر السحاب المتراكم في السماء إلى الأرض الجرز، والجرز معناها المجدبة التي قطع نباتها ولم يبق فيها أي نبات على وجهها. فحينما تصبح الأرض يابسة فيسوق الله هذا الماء الذي تبخر من البحار ومن الأنهار وتجمع بهذا الشكل الذي يعني هو أكبر نعمة على الإنسان، وساقه الله سبحانه وتعالى إلى هذه البلدة الميتة. عند ذلك يخرج الله به زروعا مختلفة نأكل ونستفيد منها نحن وأنعامنا وكل ما في هذه الحياة. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى. ألم ترى معناها اعلم وانظر وتفهم وتفكر في هذه المعلومة. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. إذا نزل الماء على الأرض أحياها كما يحيا الإنسان، تكون ميتة كما قال الله سبحانه وتعالى، ثم تصبح مخضرة تبتعد فيها الحياة، تنشأ فيها
الأشجار والزروع والأثمار وغير ذلك. إن الله لطيف خبير. ويقول عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. شبه الله الأرض حينما تكون يابسة قاحلة بالخشوع، وهو الاستكانة والذلة. وحينما ينعم الله عليها بالماء وبالمطر، عند ذلك تبتهج وتتحرك وتنشق عن الزروع والثمار، فكأنها كانت ذليلة ثم اعتزت بهذه النعمة العظيمة التي هي نعمة الماء. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أزواج مختلفة، أزواج لم يعني نستطيع الآن أن نحصيها أو نعرف مدى هذه الأزواج التي بثها الله سبحانه وتعالى من أجل الإنسان. في هذه الآيات المباركة من سورة الأنعام يشرح الله لنا مشهدا كاملا عن مجمل النعم التي أنعم الله بها على الإنسان في هذه الحياة. يقول الله عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى. إن الله فالق الحب والنوى. هذه البذرة، الحبة أو النواة التي توضع في التربة، فإذا بها تنفلق فتخرج منها شجرة تنمو وتكبر وتتمدد في الهواء وتخرج لنا الثمار، تخرج لنا الحب، تخرج لنا من كل الثمرات. من الذي أنشأ هذه الشجرة؟ هل أحد يقول أنه هو الذي ركب هذه الشجرة؟ أنه هو الذي أنبت هذه الشجرة؟ أنه هو الذي غذى هذه الشجرة، رفع هذه الشجرة، فصل هذه الشجرة، نظم هذه الشجرة، جعل هذه الشجرة تخرج لنا هذا النوع، وهذه الشجرة تخرج لنا هذا النوع؟ هذه عملية لا يقوم بها إلا الخالق جل شأنه. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت. أليست الحبة من البر أو من الشعير تكون ميتة؟ لكن حينما نضعها في الأرض يمنحها الله الحياة، ويخرج منها شجرة حية تمتد وتنمو وتكبر، ويخرج منها السنابل والحبوب الجديدة التي تكون ميتة. إذن هو أخرج الحي التي هي الشجرة من الميت الذي هو الحبة، وأخرج الميت التي هي الحبة من الحي التي هي الشجرة. وهكذا أخرج الإنسان الحي من الميت الذي هو الماء المهين، وأخرج من الإنسان أشياء ميتة كالشعر ونحو ذلك. فهو الذي كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله. هذا هو الله، هذا هو الذي يجب له العبادة، هذا هو الذي تجب له الطاعة، هذا هو الذي يجب له الخضوع والاستسلام والذلة، لأنه هو المالك لكل ما بين أيدينا وما خلفنا، مالك لنا ومالك للأرض وللسماء وللأشجار وللأنهار وللأثمار ولكل ما في هذا الكون. فأنى تؤفكون؟ ما الذي يصرفكم عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والاستسلام له والتسليم بالعبودية له جل وعلا؟ فالق الإصباح. فالق الإصباح هو الذي فلق نور الصباح من بين ظلمة الليل، فيكون الليل شاملا لنصف الكرة الأرضية، وبقدرة الله سبحانه وتعالى وبتنظيمه لهذه الأرض ودورانها ينبعث نور الشمس من جديد ليزيح هذه الظلمة، ليبدأ الإنسان يوما جديدا يعمل فيه ويذهب فيه إلى أعماله وإلى الخيرات التي منحه الله في هذه الأرض. جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. الليل جعله سكن نسكن فيه، تهدأ أعصابنا، ترتاح من تعب العمل طوال اليوم. وهذا هو النظام الخالق سبحانه وتعالى. نظام الخالق أن الليل هو للهدوء وللسكون ولتهدئة الأعصاب، لينام الإنسان فيستعيد نشاطه وطاقته ويبدأ يومه الجديد بحيوية ونشاط. فالإنسان حينما يخالف هذا النظام الإلهي ويقوم ليله وينام نهاره، هو سيكون عرضة للفساد وعرضة للأمراض وعرضة للضعف
وعرضة لذهاب كثير من الخصائص التي يحتاجها الإنسان في حياته من النشاط ومن الحيوية ومن التركيز ومن الذهن الصافي وغير ذلك. فيجب أن ننتظم بنظام الله سبحانه وتعالى. الله جعل لنا هذا النظام أنه جعل الليل سكنا وجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، أي لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار. وهذه هي من أسوأ الأشياء التي نفسد بها حياتنا ونفسد بها نفسياتنا ونفسد بها صحتنا، أن نخالف نظام الله سبحانه وتعالى. الكثير يصل إلى المرض بسبب كثرة السهر وقلة النوم، والنوم بالنهار لا يكون كالنوم بالليل. ولهذا يقول الأطباء أن هنالك غدة في الإنسان تفرز هرمونا يساعد على تهدئة وتسكين الأعصاب. هذه الغدة لا تفرز إلا في الثلث الأخير من الليل، وبشرط أن يكون الإنسان قد نام قبلها بساعتين أقل ما يكون. هذه هي حكمة الله، وهذا هو نظام الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن ننتظم بنظام الله وبقوانين الله، فيجب أن نمشي كما أراد الله. الليل هو سكن، هو هدوء، هو يتزود الإنسان فيه بالطاقة والهدوء والمسكنات كما قال الله، وجعل الليل سكنا، أي أنه يحتاجه الجسم في السكون. والشمس والقمر حسبانا، ذكرنا كيف أن الشمس والقمر هي تؤدي إلى معرفة التاريخ ومعرفة الوقت، فدوران الأرض في نفسها يؤدي إلى معرفة اليوم والليلة، ودوران القمر حول الأرض يؤدي إلى معرفة الأشهر، ودوران الشمس الأرض حول الشمس يؤدي إلى معرفة السنة التي هي 365 يوم. ذلك تقدير العزيز العليم، هذا هو تقدير الخالق العليم القدير سبحانه وتعالى. لم يقدر أحد من البشر ولا من الجن ولا من الملائكة، ولا يدعي أحد أنه هو من قدر هذه الأشياء، ولا من وزنها ولا من جعلها حسبانا، لا يمكن إلا الله سبحانه وتعالى. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، أنشأ كل هؤلاء البشر من نفس واحدة وهي أبونا آدم عليه السلام، فمستقر ومستودع. فيكون الإنسان في مستقر وهو صلب الذي قال الله ويخرج من بين الصلب والترائب، ثم يصير إلى مستودع وهو الرحم الذي ينمو فيه الإنسان ويكتمل فيه بناؤه الجسماني حتى يخرجه الله إلى هذه الأرض، وقد اكتمل بناؤه الجسماني وأصبح صالحا للعيش في هذه الأرض. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، هذه آيات مفصلة تحتاج منا إلى التأمل، إلى النظر، إلى التدبر فيها، إلى معرفة خباياها وأسرارها، حتى نصل إلى النتائج التي أراد الله أن نصل إليها من خلال آياته البينات. ثم يقول الله: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا. هذه الخضرة التي تغطي مناطق كثيرة من الكرة الأرضية سببها هو الماء الذي ينزل من السماء، هذا الماء المبارك الذي قال الله: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. هذا الحب الذي هو الغذاء الأساسي للإنسان، هل أحد يستطيع أن يصنعه؟ أحد يستطيع أن يصنع لنا بر أو شعير أو ذرة أو دخن أو أي نوع من أنواع الحبوب هذا التي هي القوت الضروري للإنسان؟ لا يستطيع. هذا خلق الله، هذه هي نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على الإنسان. لا يستطيع الإنسان مهما بلغ في العلم ومهما بلغ في فهم هذه الحياة والقوانين أن يخلق خلق الله سبحانه وتعالى. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، حب متراكب بعضه فوق بعض، كما في السنبلة، سنبلة الزرع، أو في المطوي في الهند مثلا ترى الحبوب فيه متراكبة و يعني مرصوصة ومتجمعة في هذا السنبل أو في هذا المطوي. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، كذلك يخرج الله من النخل من طلعها من يعني أماكن الطلع الذي تطلع منها الثمرة قنوان دانية. قنوان يعني أكثر من غصن تنزل من هذه المنطقة وتكون دانية في بداية أمرها، حينما تكون النخلة لا تزال
على وجه الأرض أو بمقدار قامة، وجنات من أعناب. كذلك الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه هو الذي ينشئ هذه الجنات من الأعناب، أعناب مختلفة، أعناب يعني أشكالها مختلفة، ألوانها مختلفة، طعمها مختلف، حجمها مختلف، تشكيلتها مختلفة، وهي تخرج من أعواد متشابهة. يزرع الإنسان العود، عود العنب في الأرض، ويزرع عود العنب البياض والعنب الطراف والعنب الرازقي والعنب العاصمي والعنب، يزرعها وهي أعواد متشابهة، ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى كل عود منها له خصائصه وله تفصيله الذي فصله الله سبحانه وتعالى عليه، وله الجين الوراثي الذي لهذا الغصن الذي لهذا العود. كل عود له جينات وراثية في هذا العود، هي من يخرج هذه الثمرة بهذا الشكل كما قدرها الله سبحانه وتعالى فيه. وجنات من أعناب وزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، شيء منه يكون متشابه في طعمه وفي لونه، وآخر يكون نفس النوع ولكنه مختلف. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، الذين يؤمنون بهذه الآيات ويتأملون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض هم الذين يصلون إلى الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم، انظر كيف الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن ننظر، انظروا انظروا إلى ثمره، لأن النظر في هذا الثمر حينما يثمر ثم التأمل فيه بعد أن ينضج هذا الثمر ويصبح صالحا للأكل وللغذاء، هنا يعني يعرف الإنسان عظمة الله سبحانه وتعالى ودقة خلقه وإحكامه لهذا الخلق العظيم. حينما يرى البذرة أو الطلع أول ما يخرج من الثمرة هذه، ثم كيف سيكون حينما يصلح وينضج. ولهذا يقول انظروا إلى ثمره إذا أثمر، في أول ثمرته، ثم قال وينعه، يعني في وقت نضوجه وفي وقت كماله وصحته. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. إذن نحن مدعوون للتأمل في هذه الآيات، انظروا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لكل إنسان لكل مؤمن، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، هذه هي البصائر التي ستعرفنا بالله سبحانه وتعالى. من يريد أن لا يؤمن بالله إلا حينما يراه بالعين المجردة كما قالت بنو إسرائيل، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمنك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. من يريد أن يجعل الله شيئا ماديا يجب أن يرى بالعين، فهذا هو نقص وتنقيص في حق الله سبحانه وتعالى، ولم يعرف عظمة الله. من يريد أن يبصر وأن يعرف الله وأن يؤمن بالله حق الإيمان وحق المعرفة، فقد جاءتكم بصائر من ربكم. هذه الآيات، هذه الدلائل، هذه المخلوقات هي أكبر ما يدلك على الخالق وما يوصلك إلى معرفة الخالق جل شأنه، المعرفة الحقيقية بهذه الآيات. من تفكر في الخالق ألحد، ومن تفكر في المخلوق وحد. إذا أردت أن تعرف الله سبحانه وتعالى تفكر في مخلوقاته، تفكر في هذا الكون، تفكر في ما خلق لك فيه من الأقوات ومن الأرزاق ومن المياه ومن الأشجار ومن غيرها من النعم العظيمة. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أخرج الله سبحانه وتعالى من الثمرات رزق كبير للإنسان، رزق عظيم للإنسان. أعظم غذاء الإنسان هو في النبات، أعظم الفيتامينات والنشويات والعناصر الغذائية هي تكون في هذه النباتات التي تخرج من باطن هذه الأرض. إذن قال الله سبحانه وتعالى
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يعني هل أحد يستطيع أن يدعي أنه الذي جاء بهذا الماء، أن الذي أنزله من السماء، أنه الذي شق الأرض وأنبت منها هذه الأشجار؟ الله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنتم فيكم مجرد الحرث فقط، مجرد أنك تشق الأرض وتضع البذرة، بعد ذلك لا تدري ماذا سيحصل، هل ستنبت هذه البذرة أم لن تنبت، هل ستكون صالحة أو ستكون فاسدة؟ الأمر متعلق بخالق هذه الشجرة وخالق هذه الثمرة. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار. ويقول سبحانه وتعالى في قوم نوح حينما خاطبهم نوح عليه السلام فقال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله هو من بيده هذه النعم كلها، فإذا أردنا الرزق وإذا أردنا الخير وإذا أردنا السعادة وإذا أردنا النجاح في هذه الحياة فلنلتجئ إلى من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ويقول الله سبحانه وتعالى: وآية لهم، آية للناس وآية للمؤمنين بالأخص الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. من هو الذي عمل هذه الثمار وهذه الأشجار؟ هل عملناها نحن بأيدينا؟ كلا، الله سبحانه وتعالى هو الذي عملها وهو الذي خلقها وهو الذي أوجدها، فنحن نأكل من هذه الثمار دون أن نكون من صنع هذه الثمرة أو من اختار طعم هذه الثمرة أو لون هذه الثمرة أو شكل هذه الثمرة. لا نستطيع أن نؤثر في هذه الأشجار وفي هذه الأثمار إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. حتى حينما نأتي لنطعم أو نلقح ماذا نفعل؟ نحن نمزج بين خلقين من خلق الله سبحانه وتعالى. حينما تلقح الشجرة الأولى بالشجرة الثانية، الله هو الذي خلق الشجرة الأولى والله هو الذي خلق الشجرة الثانية، أنت لم تقم بشيء إلا أنك جمعت خلقين من خلق الله فكان لهما تفاعلا وأنتج نوعا خاصا من خلق الله سبحانه وتعالى، لأنه الذي خلق الملقح والملقح به، أنت لم تفعل شيئا، إنما جمعت بين خلقين من خلق الله فنتج خلق ثالث هو بخلق الله وبقدرة الله وبإحكام الله. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. هذه العيون التي تأتي من باطن الأرض، هذه العيون التي تسقي الأشجار وتنبت لنا بها الأثمار، من الذي يستطيع لو جف الماء في باطن الأرض؟ هل تستطيع أي دولة في العالم أن تأتينا بماء؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. أفلا يشكرون، أن نشكر الله سبحانه وتعالى، أن ندين بالشكر والامتنان للخالق جل شأنه على ما أنعم به علينا من النعم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها. لا يدعي أحد في العالم أنه خلق زوجا من الأزواج الحية، لا الحيوان ولا الإنسان ولا النبات. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هناك مخلوقات كثيرة داخل هذا العالم كما قلنا، كبيرة وصغيرة ومجهرية، لا نعلم ولا ندري كيف تتكون هذه المخلوقات. إذن نتأمل في هذه المناظر وفي هذا الفيديو كيف أن الله سبحانه وتعالى فالق الحب والنوى، وكيف تنفلق الحبة والبذرة في داخل التربة، وكيف تنهض الشجرة وتنشق عنها الأرض حتى تخرج هذه الشجرة بقدرة الله سبحانه وتعالى. هذه الشجرة التي تأخذ غذائها من الأرض ومن السماء بل حتى من الشمس، كما سنذكر في عملية البناء الضوئي لهذه الأشجار.
الله سبحانه وتعالى حينما ينزل هذه الأمطار على الأرض كما قال اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. انظروا إلى هذه الآية العظيمة وهذه القدرة البديعة لله سبحانه وتعالى حينما يخرج هذه الشجرة الخضراء من بين هذه الأرض القاحلة وتنمو وتصير بهذا الشكل العظيم وبهذا المنظر الرهيب الذي يفتح النفوس ويغذي الأرواح قبل أن يغذي الأجسام. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذه هي قدرة الله سبحانه وتعالى وهذه هي عظمة الله وهذه هي دقة الخلق من الخالق سبحانه وتعالى. كما يقول عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا الطعام الذي نأكله من أين جاء؟ عندما يقول الله فلينظر يتأمل الإنسان في طعامه، في هذا المأكولات التي يأكلها يوميا. يوميا تأكل الخبز وتأكل الرز وتأكل الكثير من النباتات. فلينظر الإنسان إلى طعامه، من أين جاء هذا الطعام؟ أنا صببنا الماء صبا. الله هو من صب الماء من السماء ومن السحاب لينبت هذه الأثمار وهذه الأشجار. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، كما رأينا في هذا المقطع كيف شق الله الأرض وخرجت الشجرة من بين التراب. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. هذا هو السنبل وهذا هو الحب الذي ينبت من الزرع، حبا وعنبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، القضب الذي هو الغذاء للحيوان، وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. حدائق غلبا أي قوية، يعني تتكاثر فيها الأشجار بشكل كبير. الغلب هو قوة الأشجار وتكاثفها وتكاثرها. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. الفاكهة هي الفواكه التي نستخرجها من الأرض مثل العنب والرمان وبقية الفواكه، والأب هو الخضرة التي الزرع الذي يكسي الأرض، الزرع الذي تأكل منها الأغنام وتأكل منها الأبقار وغيرها، الحشيش الذي نسميه الحشيش. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم. إذن هي متاع لنا وغذاء لنا وغذاء لأنعامنا، والأنعام هي غذاء لنا. فالله حينما يعطينا الغذاء الذي يغذينا ويغذي أنعامنا هو كله نعمة لنا وخير لنا. وهذا هو الطلع وهذه هي الأغصان التي قال الله قنوان دانية، هذه هي القنوان الصفر هذا التي تنزل منها البلح. وجنات من أعناب، هذه هي الأعناب التي كما قلنا بأشكال مختلفة وبألوان متعددة وبأحجام مختلفة. ويقول الله سبحانه وتعالى أمن خلق السماوات والأرض، من هو الذي خلق السماوات والأرض؟ وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، يعني حدائق جميلة رائعة تبعث في النفس البهجة وتبعث في النفس السرور عندما يراها الإنسان. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، هل كان باستطاعتنا أن ننبت هذه الأشجار؟ هل كنا قادرين على أن ننبت هذه الأثمار، أن نخرج هذه الأثمار أو ننبت هذه الأشجار؟ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. انظروا إلى هذه الثمرة العظيمة التي هي ثمرة الرمان. انظروا إلى هذا الخلق البديع، انظروا إلى هذه التشكيلة البديعة للخالق سبحانه وتعالى في رصف هذه الرمانة. هذه الحبات التي تكتسي هذا اللون الجميل وترتص بهذا الشكل بهذا التنظيم بهذه الدقة، تفصلها يعني أجسام لطيفة تفصل بين هذه الرمانة بين أجزائها لتحافظ على نضارتها وعلى صلاحها. وهذه هذا الإبداع وهذا الخلق وهذا التقدير هو لا يكون إلا من عزيز حكيم.
هل نحن من نستطيع أن نجعل الرومان بهذا المنبر، بهذا التنظيم، بهذا الرصف لهذه الحبات من الرمان التي خلقها الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة البديعة؟ وكم من الثمرات وكم من الأنواع التي لا يستطيع الإنسان أن يحصيها؟ فالله سبحانه وتعالى قال: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ هل هنالك خالق أو مالك لهذه غير الله سبحانه وتعالى؟ أو مع الله؟ هل الله خلق بعض والآخر الشريك مع الله خلق بعضا آخر؟ كلها من خلق الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ماذا خلقوا، ماذا صنعوا، ماذا فعلوا؟ لم يخلقوا شيئا، وإنما يأكلون من رزق الله ويكفرون بالله، يتنفسون من الهواء الذي خلقه الله لهم ويجحدون بالله، يشربون من الماء الذي أنزله الله لهم ويكذبون بالله سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكفره. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين، في ضلال مبين وفي ظلام يعيشون، لأنهم لم يبصروا نور الحق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر. هذا الماء الذي ينزل من السماء لنا منه شراب، نشرب هذا الماء ونتخذه عصيرا ونصنع منه مختلف العصيرات في العالم، ومنه شجر. هذه الأشجار أيضا تنبت لنا أنواع من العصائر كعصير الرمان وعصير الجزر وعصير البرتقال وغيرها من أنواع العصائر التي يحتاجها الإنسان. هذه النباتات أليست تحتوي على الفيتامينات والمعادن والنشويات التي يحتاجها الإنسان ويحتاجها الجسم؟ من الذي علم أن الإنسان يحتاج إلى هذه النشويات وإلى هذه الفيتامينات وإلى هذه العناصر الغذائية التي لا يكتمل صحة الإنسان وجسمه وبناؤه إلا بها؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي هو يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، لكن للأسف نحن أصبحنا نتعود على هذه النعم فلا نراها، فلا نبصرها، فلا نعرف قدرها. فالله سبحانه وتعالى يقول: لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هذا الشجر فيه تسيمون، يعني فيه ترعون أنعامكم ودوابكم. السوم هو الرعي، حينما يرعى الإنسان غنمه أو إبله أو بقره أو غيرها. لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إذن نحن مطلوب منا أن نتفكر لنستفيد من هذه الآيات العظيمة والكونية لله سبحانه وتعالى. ننظر إلى هذه المزرعة من النخيل، ننظر إلى هذا الجمال لهذه الأشجار التي قال الله سبحانه وتعالى: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. هذه مزرعة من النخيل تدلنا على عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة خلقه واحتياجنا المستمر إلى الله عز وجل وإلى ما يمدنا به من النعم في هذه الحياة. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. الماء الذي يأتي من السحاب يذهب في ينابيع ومسالك في هذه الأرض ليغذي المياه الجوفية ويسقي الأشجار التي على الأرض. فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به الزرع مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وهو الذي أنشأ جنات معروشات. نتأمل في هذه الجنة المعروشة. المعروشة معناها
التي لها عرش أي لها سقف كالأعناب التي تحتاج إلى عروش لتتدلى فيها شجرة العنب حتى تخرج ثمرتها بشكل صحيح. انظروا إلى هذا العرش، العرش معناها السقف، البناء المسقوف. فهذه المزرعة من الأعناب، تأملوا اليوم هي أرض قاحلة ولا يوجد فيها شيء، وبعد أيام وبعد عمل وحراثة كما قال الله فرأيتم ما تحرثون وزرع للعنب، انظروا كيف أصبحت الأرض مخضرة، كيف تصبح الأرض مخضرة، ثم تصبح غابة مليئة. هذا هو كما يقال حطيب العنب، حينما يحطب العنب لينمو من جديد ويبدأ يخرج لنا، وهذا هو الخلب عندما نزيل الأوراق الزائدة عن الحاجة. انظروا إلى كما قال الله إلى ثمره إذا أثمر، هذا هو ثمره حين أثمر، هذا هو بداية خلق العنقود من العنب. انظر إلى هذا الخلق، لا ينفع بشيء ولا يكون صالحا لشيء، ولكن بعد فترة سينمو هذا الثمر وسيصبح بالشكل الذي سيصل إليه. هذه مراحل نمو هذه الأعناب. الآن انظر كيف أصبحت هذه جنة، جنة فيها هذه الفاكهة الطيبة، هذه الفاكهة التي يعني يرتاح لها معظم البشر وتسوق في كل دول العالم. هذه جنات معروشات، وهو الذي كما قال الله فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، وهو الذي أنشأ لكم جنات معروشات. هذه هي المعروشات، انظروها في السابق كان هو العنب الأبيض والآن هو العنب الأسود. وهناك أنواع كثيرة من الأعناب تختلف باختلاف أنواعها وأشكالها وأحجامها وألوانها، كما قال الله مختلفا ألوانه. ويقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. الله قادر أن يذهب بهذا الماء، فماذا سنفعل نحن البشر، ماذا ستفعل الإنسانية حينما يذهب الله بهذا الماء من باطن الأرض؟ هل نستطيع أن نوجد مادة الماء؟ لا نستطيع ذلك. إذن نتأمل هذه الفيديوهات وهي تعرض لنا أنواعا عجيبة من الثمار. تأملوا في هذه المخلوقات العجيبة التي كلها خلقت من أجل الإنسان، كلها خلقت من أجل راحة الإنسان، من أجل سعادة الإنسان، من أجل أن يتفك الإنسان. انظروا إلى هذه الأنواع المختلفة والأشكال المتباينة والألوان المتعددة وأحجام وأشكال عجيبة وغريبة، كلها تدل على حكمة الخالق جل شأنه. إذن النبات من أهم فوائد هذا النبات هو الغذاء للإنسان، حيث يمده بمختلف الفيتامينات والعناصر الضرورية للغذاء الإنساني. كذلك يعتبر النبات هو الغذاء الأساسي للحيوان، الذي يعتبر مصدرا هاما لغذاء الإنسان. كذلك تمثل الأشجار ظلال، الأشجار تمثل ظلالا للإنسان يستظل فيها من حرارة الشمس ومن لهيبها، ويستفيد من الظلال الذي تنشره هذه الأشجار. كذلك الأشجار هذه تعطي الأرض منظرا جماليا ترتاح به نفس الإنسان ويبعث فيها السعادة والانشراح. كذلك من الأعمال الهامة للنبات هو تنقية الهواء وإمداده بالأكسجين، إمداده بالأكسجين. الهواء هذا الذي يتلوث بثاني أكسيد الكربون، تقوم هذه الأشجار بامتصاص مادة ثاني أكسيد الكربون وتقوم بإفراز يعني ما يقال يسمى بالبناء الضوئي. البناء الضوئي هو أن الله سبحانه وتعالى كما أخبر في كتابه قال والنجم والشجر
يسجدان، والنجم والشجر يسجدان. ما معنى يسجدان؟ النجم والشجر يخضعان لقانون مشترك بينهما، يخضعان لقانون مشترك بينهما. تستفيد الأشجار من ضوء الشمس فتقوم بعملية البناء الضوئي. هذا البناء الضوئي هو يقوم بامتصاص الأشعة من الشمس وإنتاج المواد في هذه الأشجار، وكذلك امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإخراج مادة الأكسجين، فهي تعتبر عامل تنقية للهواء وللجو، تمده بالأكسجين وتأخذ منه ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين وغيرها من الأشياء التي تلوث الجو. فالله سبحانه وتعالى يقول والنجم والشجر يسجدان، ونحن قلنا إذا ذكر الله النجم بهذه الطريقة ولم يقرنه بشيء فالمراد به الشمس، المراد به الشمس. فالله يقول النجم التي هي الشمس والشجر يسجدان، يعني يخضعان لنظام مشترك بينهما، هو أن هذه الأشجار تحتاج إلى الضياء لتقوم بعملية البناء وإصدار المواد التي تنفع هذه النباتات من الجلوكوز وغيره، وإخراج مادة الأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون. هذه الآية عندما قال الله والنجم والشجر يسجدان، كما قلنا حينما لا يرى المفسرون المعنى الذي قصده الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، يبحثون عن تفسير يلظي جهلهم وعدم معرفتهم، ولا يبحثون في الآيات وفي القرآن ليعرفوا معنى الآية بالشكل الصحيح الذي أراد الله أن يوصله إليهم. حينما يقول الله سبحانه وتعالى والنجم والشجر يسجدان، معناه أنهما يخضعان لقانون مشترك بينهما. فجاء المفسرون وقالوا النجم في هذه الآية ليس المراد به النجم الذي هو نجم السماء التي هي الشمس أو غيرها، قالوا بل هو الشجر الذي لا ساق له وإنما يكون على سطح الأرض. يعني أبعدونا عن المعنى الأساسي الذي أراد الله أن نفهمه منذ 1400 سنة، أن هنالك علاقة بين الشمس وبين النبات، وأن هذه العلاقة هي قانون إلهي الذي كما قلنا يسمى اليوم بالبناء الضوئي، وعملية البناء للخلايا داخل أوراق الشجر بامتصاص الضوء وثاني أكسيد الكربون وإنتاج الغذاء وإنتاج الأكسجين لهذا الهواء. كذلك هذه الأشجار توفر للإنسان الكثير من العقاقير الطبية، من المواد التي تستخدم في العلاجات الطبية. معظم العلاجات هي مأخوذة من الأشجار، معظم العلاجات والعناصر التي تؤخذ في العلاج هي تؤخذ من الأشجار وتستخلص منها، فيتم التداوي بها والشفاء من الأمراض بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك الله سبحانه وتعالى جعل من هذه الأشجار أشجارا كمالية للإنسان، يعني كالعودة مثلا، يعني الله يريد منا أن نرتاح حتى بالأشياء الكمالية التي ليست ضرورية في حياة الإنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى يمنحنا إياها ويعطينا إياها بفضله ومنه، حتى للروائح الجميلة التي تأتي من شجر العودة ومن الأزهار ومن الورود التي تصنع منها العطور وكل الروائح الجميلة. هذه هي من النعمة التي ينالها الإنسان من خلال الشجر وما فيها. كذلك الكثير من الخدمات التي تدخل في حياة الإنسان مثل الورق والأخشاب وبناء البيوت وغيرها. كذلك أشجار هي تعتبر مصدرا للطاقة، من قديم الزمان الإنسان استخدم الأخشاب للدفء وللضياء، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. هل أنتم من أنشأتم الشجر هذا التي يعني تطبخون عليها يعني طعامكم وتستضيئون بها في ليلكم وتدفئون بها في بردكم؟ من الذي أنشأ هذه الشجرة التي تأتيكم بهذه النار؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. إذن هذه كما قلنا بعض الفواكه الغريبة والعجيبة التي بثها الله في ثنايا هذه الأرض الطيبة المباركة، وكل هذا من أجل الإنسان ومن أجل غذاء الإنسان وسعادة الإنسان ورفاه الإنسان.
يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نتأمل في هذه النعم ونقابلها بالشكر والطاعة لله سبحانه وتعالى والتسليم والامتثال لأوامره، ونعلم أن من سخر هذه الأشياء كلها لنا فإنه يريد لنا الخير، يريد لنا الخير في الدنيا وفي الآخرة. لا يريد الله لنا إلا أن نسعد في حياتنا الدنيا وفي الآخرة. فمن خلق لنا هذه الأنواع من الفواكه ومن يعني الأشكال المختلفة والأحجام المختلفة والألوان المتباينة، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله عما يصفون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

مغفرة من يخشى تنزيل.

فإذا

اللهم يا دهان.

الجمال تخرج ما من

وقد أفلح اليوم من استعلى.

الله.

من يهدي

وهذا ما

فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم

السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنزهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

حيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل

0: الحليم عقابك إنك لطيف لما تشاء.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم صل على محمد وآله، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 82 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 34 بعد 100 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه الآية أيها الإخوة والأخوات تماما إتماما للموضوع الذي سبقها في الآية التي سبقها في قول الله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يذكر الله سبحانه وتعالى حينما قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون. من أوصاف المتقين أنهم ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وبقي كان في الحلقة السابقة تمام إيضاح هذه الآية: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. من أوصاف المتقين أنهم يتصفون بالسماحة والعفو عن الناس، أي السماحة والصفح، وليس من شأنهم ولا من طبائعهم الغل والبغضاء والضغينة في نفوسهم، بل من طبائعهم ومن شمائلهم وصفات أخلاقهم السماحة والعفو عن سائر الناس والصفح عمن جهل عليهم من سائر الناس بدون استثناء. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، لأن هذا من درجات الإحسان، وهي درجة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وهذه طبقة من طبقات المتقين الذين يتصفون بهذه الأوصاف: ينفقون في السراء والضراء ويكظمون غيظهم ويعفون عن الناس ويصفحون عنهم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، كأن هذه طبقة أخرى من طبقات المتقين وصفاتهم. والذين إذا فعلوا فاحشة، أي الفاحشة هو المعصية التي تفحش ويزيد في قبحها، الفحش هو الزيادة في القبح، فعلوا معصية فاحشة زائدة في قبحها على المعاصي التي هي أقل منها شأنا وعظما عند الله سبحانه وتعالى، لكن فاحشة واحدة وليس فواحش، يعني على سبيل الزلل والهفوة. ولأن المتقي لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتجرع على الله سبحانه وتعالى بالمداومة والإدمان على المعاصي والآثام والتجرع على الله، إنما قد تحصل على سبيل الهفوة والذل منه معصية من المعاصي. أو ظلموا أنفسهم بأي ذنب تعرضوا به لعقوبة الله، لأنه أي ذنب يعصي الله سبحانه وتعالى أي إنسان فإنه سيعرض نفسه للظلم، سيعرض نفسه للضرر من الله سبحانه وتعالى والعقوبة من الله، فهو قد ظلم نفسه بمعصية الله. إذا وقع منهم هذه المسألة الفحشاء والظلم لأنفسهم ذكروا الله، انتبهوا فور وقوع الزلة منهم والخطأ، انتبهوا لعظم ما وقع منهم ولعظيم ما حصل في حق الله سبحانه وتعالى منهم، عادوا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلموا أنه الرقيب عليهم العليم بما صنعوا وبما فعلوا، فلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى حينما ذكروا الله وأنه رقيب عليهم فاستغفروا لذنوبهم، لجأوا إلى الله وطلبوا منه المغفرة على ما سلف منهم، والاستغفار هو طلب الغفران، والمراد به ما طابق القلب واللسان، والمراد استغفروا الله أي طلبوه المغفرة بألسنتهم وأنابت قلوبهم وانطوت على الندم والأسف والحسرة من حصول تلك المعصية منهم، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هنا لأنهم لجأوا إلى الله لأنهم يعلمون أنه لا غافر غيره، لأنه هو الذي يغفر الذنوب جميعا، وهو غفار لمن تاب وأناب إلى الله. ولم يصروا، هذه من صفات هؤلاء من أهل التقوى، من صفاتهم أنهم لم يصروا على ما فعلوا، أي لم يحصل منهم استمرار على المعاصي، بل تحصل زلات منهم، ولكنهم سريعا ما يعودون، سريعا ما يذكرون الله، سريعا ما يستغفرون وينيبون ويتوبون على ما سلف منهم. إذن ولم يصروا على ما فعلوا من المعصية والتجاوز في حق الله سبحانه وتعالى بالاستمرار، لم يصروا ولم يستمروا، بل يتوبوا فور حصول زلة منهم. وهم يعلمون أنهم قد عصوا ربهم، فهم متعمدون له، عالمون أنها معصية، فخرجوا عن بترك الإصرار، وترك الإصرار بإضراب عن تلك المعصية وعدم المعاودة إليها. لأنه إذا حصل زلة أو خطأ من إنسان ولم يعد يذكر ذلك الخطأ أو الزلة أو النسيان، فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ على النسيان ولا على ما لم يعد الإنسان يتذكره، وإن كان لازم عليه دينا وفي حق الله أن يتوب توبة عامة من الذنوب التي يذكرها والذنوب التي لم يعد يذكرها أو الذي قد نسيها أو ربما فعلها على سبيل السهو والنسيان ولم يعد يذكر أنه قد حصل منه خطأ في حق الله تعالى. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أولئك أهل التقوى جزاؤهم من الله، أهل هذه الصفات جزاؤهم من الله سبحانه وتعالى جنة مغفرة يغفر لهم ويقبل توبتهم، وجنة وجنات تجري من تحتها الأنهار. أهل هذه الصفات المذكورة أعد الله لهم جنات لأنهم سارعوا إلى المغفرة والجنة التي ناداهم الله إلى المسارعة إليها، التي عرضها السماوات والأرض، سارعوا إليها فقبل الله منهم مغفرة توبتهم وغفر لهم وجعل جزاءهم الجنة التي تجري من تحتها الأنهار. ومن تحتها هنا المقصود بها أنه من خلالها الأنهار، كما قال حكى الله عن فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي، المقصود به أنها في مملكته وفي تحت إدارته وتحت ملكه وسيطرته، وليست على المعنى الحقيقي. إذن من تحتها الأنهار أي من خلالها، أو الأنهار تجري بين حدائقها وبساتينها ومزارعها الأنهار، فهي مخضرة على الدوام، جنة مخضرة على الدوام، لأن الجنة التي الأنهار تجري من بينها ومن خلالها وتسقيها بصورة مستمرة، فلا يمكن أن يحصل فيها ضعف ولا عطش، وإنما ستستمر مخضرة على الدوام. وهذا أيها الإخوة والأخوات خطاب من الله سبحانه وتعالى على ما هو المعهود لدينا، بأن المزرعة التي لا الماء مضطرد من بينها جار بصورة مستمرة تبقى مخضرة على الدوام، وإن كانت جنة الآخرة ومزارع الآخرة بعيدة قوانينها عن قوانين الأرض، قد يجعل الله تلك الجنة تخضر دون حاجة إلى ما، لأن الأسباب الدنيوية التي جعلها الله سبحانه وتعالى مرتبطة بالحياة الدنيا، الحياة الأخرى مختلفة تماما عنها، كل شيء مختلف تماما عن الحياة الدنيا، وإنما هذا تعبير من الله سبحانه وتعالى عن ما هو معهود وما يمكن أن يتصوره ويعرفه السامع حينما يسمع، لمقارنته بما رآه في الحياة الدنيا. وإلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونعم أجر العاملين، إذن الجنة أيها الإخوة والأخوات هي أجر جعلها الله أجر للعاملين، إذن فلا يصح أن يقول قائل أنها بالحظ والنصيب، الجنة ليست بالحظ والنصيب، ولا يقول قائل ممن يروي بعض الأحاديث التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خلق خلقا للجنة وخلق خلقا منذ أن خلقه من أول مرة للنار، لا يصح هذا، وإنما الله ذكر أنها أجر، أن الجنة أجر العاملين، نعمة أجر العاملين، وهو أجر ممدوح لأنه أجر عظيم. إذن فهي أجر لمن عمل بما كلفه الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، وليست حظا ولا نصيبا، بل هي أجر لمن عمل. ادخلوها في آية أخرى، ادخلوها جزاء بما كنتم تعملون. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد مضت، قد خلت هنا قد مضت، هنا خطاب للسامعين والمخاطبين بالقرآن. قد خلت، قد مضت من قبلكم في الزمان الماضي سنن، عادات لله سبحانه وتعالى في إهلاكه المكذبين. فسيروا، فسيروا أيها المخاطبون، سيروا في هذه الأرض لتروا آثار المهلكين والآثار المعذبين الذين عذبهم الله من القرون الماضية. فإذا رأيتموهم ورأيتم آثارهم وما حل بهم فانظروا، فتأملوا، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا الخطاب للكفار إنذار بهلاكهم إن لم يؤمنوا، وهو خطاب لعامة الناس، تحذير لهم أن ينتبهوا، أن لا يدخلوا في معصية الله سبحانه وتعالى، وأن لا يخرجوا عن طاعته. وفي سنن الأولين، في سنن الله في الأولين عبرة وعظة لهم إذا فكروا في الخروج عن طاعة الله والعبادة لغير الله. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، هذا المقصود به، هذا هو القرآن، مشار إلى القرآن. هذا أي القرآن بيان للناس، توضيح للإنذار والإعذار والتبشير وطرق النجاة وأسباب العذاب وأسباب الجنة. وكل ما لأجله أرسل الله رسله وأنزل القرآن من أجله. القرآن بيان بلسان عربي مبين، جعله بيانا واضحا للناس وهداية. هذا القرآن يهدي وموعظة للمتقين، فيه من العظات الذي يهتدي بها المهتدون، فيعرض لهم الخير ويرغبهم فيه في آيات عظيمة يرغب فيها، وفي الجنة التي وصف الله سبحانه وتعالى وصفها بأبلغ الأوصاف في آيات كتابه يرغب فيها الراغبون، ووصف النار ليحذر منها من أراد الحذر ومن أراد النجاة عند الله سبحانه وتعالى. إذن فيها عظة عظيمة ومواعظ كبيرة، والله سبحانه وتعالى حكى هذه المواعظ بمختلف الأساليب العربية المعهودة عند العرب بأبلغها وأفصحها، حتى يكون لذلك الأساليب أثر بالغ عند السامعين الواعين الذين يتأملون ويتدبرون معاني القرآن. ولا تهنوا، وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هنا عاد الكلام إلى موضوع الجهاد في سبيل الله، هذا الكلام كأنه كلام فاصل بين ما كان قد تكلم الله عنه من الجهاد، ثم عاد الموضوع إلى موضوع الجهاد، وهو موضوع هام في دين الإسلام، لأن الجهاد يحتاج المجاهدون معه إلى الصلاح لينصروا. هذا الغرض الإلهي والحكمة الإلهية من مجيء هذه المواعظ في وسط موضوع الجهاد، ثم عاد الموضوع إلى الجهاد، لأن الجهاد المجاهدون، لأن المجاهدين يحتاجون إلى الصلاح لينصروا، ولأن الفصل يهيئ السامع لسماع بقية الكلام وينشط ذهنه. قال الله: ولا تهنوا أيها المجاهدون. لا تهنوا هنا نهي عن الوهن، والوهن هو في مقابل الصلابة، هو الضعف. الوهن هو الضعف وعدم الثبات وقوة الإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تحزنوا لما أصابكم من شدة في سبيل الله، إما بجراح أو نقص من الثمرات أو نقص من الأموال. أي نقص يحصل عليكم بسبب الجهاد لا يجعلكم هذا النقص يدخل في نفوسكم الوهن والضعف والحزن. وأنتم الأعلون، أنتم الأعلون عند الله، وأنتم الأعز عند الله سبحانه وتعالى، فاعتزوا بعزة الله التي أعزكم بها. ولا تهنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين بأنكم الأعلون، وأن العزة لله ولرسوله ولكم للمؤمنين إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. هنا الله تعالى يواسي المؤمنين الذين حصل عليهم وحصل فيهم قرح من جراح وشهادة من استشهد منهم. وهذه القصة متعلقة بموضوع قصة ما حصل على المؤمنين في يوم أحد في معركة أحد، لأنه حصل شهداء من كبار الصحابة وأفاضلهم، وحصلت هناك جراحات حتى جرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله تعالى يواسي عباده المؤمنين فيما حصل عليهم في هذه المعركة. قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، لا تأسفوا، هذه الجراح وهذا القتل الذي أصابكم هو في سبيل الله ومن أجل الله، وقد أصاب عدوكم مثله، سواء في هذه المعركة أنهم أصيبوا بالجراح وأصيبوا بالقتل وهم في موقف باطل، وهم في مشركون بالله، وهم مع الباطل ومع الطاغوت، فأنتم ما أصابكم مكتوب لكم في صحائف حسناتكم ومكتوب لكم أجر وثواب عند الله، أما هؤلاء فقد مسهم قرح وهو في سبيل الشيطان. إذن فلا تأسفوا إن مسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة والأخوات، مداولة الأيام بين الناس، لأنه من طبيعة الدنيا وطبيعة التكليف في هذه الحياة أنه لا يمكن أن يحصل نصر بصورة مستمرة، وأن أن أهل الإيمان تبقى الدنيا لهم منبسطة والأرزاق مبسوطة والنصر بصورة مستمرة والغلبة لهم. هذا إذا حصل فلا يعد هناك أي فرق بين أهل الحق وأهل الباطل، بل سيكون الناس مع الحق رغبة ورهبة. إذا كان هكذا كل من صار مع الحق أصبح لم يتعرض لأي شدة، ولا يصيبه جراح، ولا يحصل عليهم شهداء، ولا يحصل أحد. هذه مسألة آمنة، لا خوف فيها ولا تحمل فيها ولا مشقة. فالله سبحانه وتعالى جعل قوانين الحياة ونظام التكليف في هذه الحياة أن تكون الأيام دولة، لكنها بالمقاييس العاجلة، دولة مرة يحصل للمسلمين نصر عظيم وإثخان في الكفار وأعدائهم، ومرة أخرى يحصل نقص عليهم وجراحات فيهم وشهداء يسقطون منهم. هذه التداول بين جعلها ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذن فليس المراد من هنا بالمداولة إلا أن جعل بين أهل الحق وأهل الباطل تمكين، أنه يستطيع إذا كان أهل الباطل لديهم صولة ولديهم قوة عتاد ولديهم كذا وكذا، وأهل الإيمان أحيانا قد يقصروا في الإعداد وأحيانا قد يضعفوا في التقوي بالأسلحة المهمة في حدود استطاعتهم، فإنه سيحصل بعض النقص عليهم وسيحصل عليهم بعض الشدة وجراحات ويحصل منهم شهداء. وليعلم الله، وأيضا من هذه القضية، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إذا لم يحصل قتل في المؤمنين فكيف سيحصل هناك شهداء، وكيف يحصل هناك من أراد الله رفعتهم ويتخذ منكم شهداء بما ينالون من فضل الجهاد في سبيل الله. والشهداء هنا ذكر الله من قتل في سبيل الله بأنه شهيد، لأنه حجة لله سبحانه وتعالى على خلقه يوم القيامة بأنهم وجد من خلقه من جاهد في سبيل الله، من أقام الحجة على سائر الخلق ممن اتخذ الباطل سبيلا وطريقا. إذا لا يحصل شهداء ويتخذ منكم شهداء إلا بسبب إذا حصلت غلبة مؤقتة أو غلبة بحسب قوانين وظروف وسنن الحياة التي جعلها الله في هذه الحياة، وجعل التكليف مرتبط بهذه السنن. أما المؤمن فما أصابه في هذه الحياة مما يرتبط بسنن الله سبحانه وتعالى وقوانينه ونظامه الذي ربطها بالتكليف، ففي الآخرة كل ما أصابه في هذه الحياة فهو خير له، بل إن في الآخرة يتمنى الذي قتل في سبيل الله أن يعود إلى الدنيا، كما فورد في الأثر أن يعود إلى الدنيا ويقتل قتلة بعد قتلة لما يرى من عظيم الثواب والجزاء عند الله سبحانه وتعالى. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، يعني يعلم الله في الواقع من خلص إيمانهم بسبب الظروف الشديدة، لأنه لا يتميز أهل الإيمان والأقوياء في الإيمان من الضعاف والمترددين والمنافقين إلا إذا حصلت هناك شدائد، إلا إذا حصلت هناك ظروف قاسية يتميز فيها المؤمن الصادق من غير المؤمن، ويتميز فيها من كان ثابتا في دينه من المتردد. ويتخذ منكم شهداء يوم القيامة، كما ذكرنا الشهداء على أعداء الله بما شاهدوا وبأن يستشهد الله بهم ويحتج الله بهم بأن هؤلاء عرفوا الحق ونصروا دينه، وأولئك اتخذوا الباطل طريقا وكانوا مع أهل الطاغوت. والله لا يحب الظالمين، يدل على أنه لا يمكنهم في المعركة حبا لهم، وإنما تمكينهم من باب السنن الإلهية كما قلنا والقوانين الدنيوية المرتبطة بالتكليف، فتنة للظالم وفتنة للمظلوم واختبار. أما عاقبة الظالمين فهم في خسران، والله لا يحب أعمالهم ولا يحب ظلمهم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، إذن بهذه التداول وتلك الأيام نداولها بينات ليحصل من ظروف هذه الأيام التي تتداول وبين الناس يحصل تمحيص لأهل الإيمان. والتمحيص هنا هو من الخلوص، أي أن أهل الإيمان يخلصون من الشوائب، من شوائب الذنوب والآثام بالتمحيص والصبر على بلاء الله سبحانه وتعالى وعلى ما أصابهم في ذات الله وجنب الله. ويمحق الكافرين، الكافر حينما يصيبه هذه يصيبه شيء من القتل والجراح هو عبارة عن محق وتعجيل عقوبة. الكافر محق وتعجيل عقوبة، ما يصيبه من البلاء والشدائد والضراء في هذه الدنيا عبارة عن تعجيل عقوبة، ويدخر الله تعالى له من العقوبات ما هو أشد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم، أم هنا بمعنى الإضراب، بمعنى بل التي للإضراب، بل حسبتم يعني حسبتم أن تدخلوا، بل حسبتم أن تدخلوا الجنة هكذا دون تعرض لشيء من الشدائد، أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. في الواقع لم يعلم الله الذين حصل منكم منهم جهاد، الله تعالى يجازي على العمل في الواقع وليس على العلم. الله تعالى عالم بما يحصل من الناس جميعا، عالم بكل ما يحصل من الناس، لكن الله لا يعامل الناس على علمه وإنما يعاملهم على أعمالهم في الواقع. إذا كانت هذه البلاء ما يصيب المؤمنين حتى يعلم الله، ليعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذا لا يعلم الله من وقع منهم الجهاد في الواقع ومن وقع منهم الصبر في الواقع إلا حينما يحصل شدائد ويحصل شيء يحتاج معه الإنسان إلى أن يجاهد، إلى أن يتحمل شدائد وأن يصبر على ما أصابه في ذات الله وفي جنب الله. وإلى هنا نتوقف أيها الإخوة والأخوات، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون.

يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنصرف.
1: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاح، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومشتن الثمرة لغير وقت إيناعها، كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
2: آفاق اف ام،
3: مفردات القرآن الكريم.
2: يبلس من مادة الإبلاس، وهو حرقة في القلب، إما تحسرا أو ندما أو يأسا. ولما كان المبلس كثيرا ما يلزم السكوت وينسى ما يعنيه، قيل: أبلس فلان إذا سكت وإذا انقطعت حجته. وردت هذه الآية في الآية 12 من سورة الروم، قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. يخبر الله سبحانه وتعالى عن حال المجرمين ساعة بعثهم للحساب والجزاء، فأخبر أنهم سيلزمون السكوت من البهت والتحير حين يرون أهوال القيامة. فبعد هذا اليوم لم يعد المجال مفتوحا للظالمين. فقد حكى الله عز وجل في سورة المؤمنون الجواب عليهم حين يستنجدون ويتشفعون لأجل إخراجهم من النار، قال تعالى: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ومن جذر الإبلاس أخذت كلمة إبليس عند من جعلها مشتقة لأن عمل إبليس هو الوسوسة، وهي الكلام الخفي وحديث النفس. والتركيب أصيل في التعبير عن عدم إظهار الصوت، كما في قوله: أبلس الرجل. ويرى أكثر أهل اللغة أن لفظ إبليس أعجمي معرب، فلا اشتقاق فيها.
4: النتيجة لكل هذه الحقائق المهمة من قوله: واعلم أن مالك الحياة ومالك أن مالك الموت ومالك الحياة، وتجاه واقع هذه الحياة وأنه يخضع لتدبير الله، للسنن التي رسمها الله سبحانه وتعالى. النتيجة لكل هذه الحقائق هي في قوله: فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتمسك به في كل أمورك وأحوالك، اجعل الالتجاء إليه أساسا تعتمده في مسيرة حياتك، تلتجئ إليه وتتمسك به في كل أمورك وأحوالك، وتسير على أساس هديه وتعليماته، وتثق به وتتوكل عليه وترجوه وترغبه وترغب إليه. إذا تحقق هذا في واقع الإنسان، كيف سيكون واقع حياته؟ ما الذي يمكن أن يشكل عائقا أمام استجابته لله سبحانه وتعالى تجاه تعليمات الله، أوامر الله، نواهي الله، هدي الله؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلقك، تذكر هذه الحقيقة، هو الذي وهبك هذا الوجود، هو الذي أعطاك ما أعطاك في خلقك وتكوينك من حواس وأعضاء وجوارح وقدرات وطاقات ومواهب، كله منه، وأنت تعيش في إطار نعمته ورزقك، والرازق لك منذ أنت جنين في بطن أمك، ومنذ وجودك في هذه الحياة وخروجك إلى هذه الدنيا، والرازق لك وسواك، والذي سواك على هذه الكيفية كإنسان، أعطاك هذه الصورة وخلقك في أحسن تقويم. أعرف لله هذه المنة والنعمة، وأدرك حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الأولى بك أن ترجع إليه وتلجأ إليه، لأنه هو ربك المالك لك الخالق لك المنعم عليك والذي مصيرك إليه. وليكن له تعبدك، توجه إليه سبحانه وتعالى بالرهبة والرغبة المطلقة، ترهبه فوق كل شيء، ترغب إليه فوق كل شيء، تثق به، تلتجئ إليه، تسير وفق هديه، تخضع لتعليماته، تطيعه، تأتمر بأمره، وإليه رغبتك، ارغب إليه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ومنه شفقتك، حاذر الوقوع في أسباب سخطه وعذابه وغضبه، لأن المسألة خطيرة عليك. لا تتجه إلى الآخرين على حساب ما ينبغي أن تكون عليه تجاه الله، فتنصرف عن نهج الله من أجلهم، عن هدي الله، رهبة منهم ورغبة إليهم. هذه الحقائق إذا تيقنها الإنسان واستوعبها كما ينبغي، ستترك أثرها في حياته، فيتحرك على هذا الأساس، تجه برغبته ورهبته إلى الله، بثقته إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا انطلق مجتمعنا المسلم على أساسها، فهي كفيلة بأن تحرره تماما من هيمنة الطغاة والمستكبرين والجبابرة الظالمين والمفسدين في الأرض، ثم يتجع على أساس تعليمات الله وتوجيهات الله سبحانه وتعالى بما لها من آثار إيجابية عظيمة تصلح بها حياة الناس وتستقيم بها شؤونهم.

الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه النقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

لقاءنا فسرنا قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، وهم الذين فرحوا بالحياة الدنيا واطمأنوا إليها وركنوا إليها وجهدوا وعملوا من أجلها ونسوا العمل لليوم الآخر فلم يصلوا، كما قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ونسي المعاد واهتم بالدنيا ولم يجعل للآخرة أي اعتبار، هذا حكمهم، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وفي مقابل هؤلاء الذين يرجون الحياة الدنيا واطمأنوا بها وكفروا بالآخرة ولم يعملوا لها، هناك من يسعى للآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. في مقابل هؤلاء أهل الجنة المؤمنون: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، هم مؤمنون، وقال يهديهم ربهم بإيمانهم، ما معنى ذلك؟ الباء في قوله بإيمانهم إما أن تكون للسببية وإما أن تكون للاستعانة، ومعنى كونها للسببية يكون المعنى بسبب إيمانهم أثابهم الله سبحانه وتعالى وزادهم هدى وآتاهم تقواهم، كما قال في موضع آخر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا أخذ الإنسان بأسباب الهداية الأولى كانت عونا له في أسباب الهداية الباقية التي بمعنى الهداية والتثبيت والتأييد والإعانة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا أخذ الإنسان بالهداية الأولى، لأن قوما عرض الله تعالى عليهم أسباب الهداية الأولى فلم يأخذوا بها فاستحقوا بذلك غضب الله وعقابه، كما قال تعالى: فأما ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هناك هداية عامة وهناك هداية خاصة. الهداية العامة هي دعوة الله للبشرية أجمعين بأن يؤمنوا وأن يصلوا وأن يصوموا وأن يصدقوا باليوم الآخر وأن يسعوا لرضوان الله سبحانه وتعالى وأن يصدقوا الرسل وأن يعملوا بما في الكتب السماوية. فأناس أخذوا بأسباب الهداية هذه الأولى فاستحقوا بذلك هداية الله سبحانه وتعالى الخاصة التي هي بمعنى الإعانة والتوفيق والتأييد والتثبيت، لما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم ضائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا نوع من الهداية التي بمعنى التثبيت والتأييد والتوفيق من الله، لكن أصحاب الدنيا قد يعني تعتورهم المشاكل والمحن والفتن فلا يحظوا برعاية الله ولا بتوفيق الله ولا بتثبيت الله، لأنهم لم يأخذوا بأسباب الهداية الأولى كما كان قوم ثمود. يعني هذا الآية واضحة أن الهداية الأولى القرآن في متناول الجميع، الرسول برسالته عند الناس جميعا، دعوة النبي للناس جميعا ليست خاصة لأناس دون أناس، الآيات المبثوثة في أرجاء الكون عامة للناس جميعا، فلا يجوز لإنسان أن يقول: أنا ما شاهدت، أنا ما عرفت، أنا ما اطلعت، أنا ما سمعت، أنا ما علمت، أنا ما شعرت. مثلا عندكم هذه الجائحة العظيمة كورونا، هذا المرض عند الناس جميعا، فلا يمكن أن يأتي إنسان يوم القيامة بعد أن علم يقول: أنا لم أعلم، أنا لم يأتني رسول، أنا لم يعني لا أعلم بهذا الدين كذا كذا. فحجة الله على الناس جميعا. فإذا لم يعمل بأسباب الهداية الأولى بالهداية الأولى لم يكن أهلا للهداية الخاصة التي هي بمعنى التوفيق والتأييد والتثبيت من الله والعون من الله سبحانه وتعالى لعبده. فهؤلاء القوم المؤمنون قال تعالى في حقهم: إن الذين آمنوا، يعني صدقوا بالله وصدقوا باليوم الآخر وصلوا وصاموا وحجوا وزكوا، ولكن الحياة معترك الحياة طويل جدا، الصلاة ما هي في يوم واحد والصيام ما هو في شهر واحد يعني وخلص سنة واحد وكملنا سواء، الطاعة ما هي في يوم واحد يقوم بها الإنسان بعد ما عبى على شيء، لا، الحياة مستمرة والتكاليف مستمرة مهما بقي الإنسان حيا عاقلا سميعا بصيرا، سواء الحياة والتكاليف هذه ابتلاءات إلهية
يبتلى الإنسان بأهله، بزوجته، بأولاده، بأبيه، بأمه، بجيرانه، بأصدقائه، بسواء بأمه بأمه، شعب بشعب، قرية بقرية. لا يسلم الإنسان من الابتلاءات يوميا وهو في حالة ابتلاء. وما دام في حالة ابتلاء لا بد من عون إلهي، من حين أن يصبح إلى أن يمسي وهو بحاجة إلى عون الله. فرضنا خرج من بيته، قبل أن يخرج من بيته مطالب عندما يقوم ماذا يقول؟ التوفيق من الله بالنسبة للمؤمن، يوفقه الله لأن يقول: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته. عندما يخرج ولا يعرف من سيقابل، ماذا أمامه من أحداث. أحيانا هذا الأيام مع السائل ملان، والدنيا خشاع، والشوارع ملانها ماء وحفر، يجي صاحب مطر، يجي صاحب سيارة وفعل بها إزغف الماء، ها ناتشك سواء. إذا لم تتدارك رحمة الله وعناية الله وتوفيق الله، ستسب وتشتم وتخرج عن دورك. وإذا الإنسان بعقله، وهنا تثبيت الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا؟ تذكروا فإذا هم مبصرون، فيتصرف التصرف السليم، ويتعامل في مثل هذا الحدث المعاملة الحسنة، سواء وهو العفو والمسامحة والكظم الغيظ، كما حثنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، والصبر على الأذى، لأن في ذلك أجرا كبيرا للإنسان. ولكن لو أراد أن يعني يقتص حقه في تلك الحال فاته الأجر وخسر الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا ضرب مثل. يجي إنسان يغثه بكلمة، يجي إنسان يعني في شريعة وبعد بادر إلى الحرم والطلاق، وإحنا مرته وسط سواء، وإذا هي معلقة الله أعلم ما يصح، قال الزوجة أولاد حرم عليه. وعلى هذا النحو الذي يرشدك إلى التصرف السليم هو الله سبحانه وتعالى. وهذا التصرف السليم يعد توفيقا إلهيا في كل محنة يمكن أن تواجهها، في كل مصيبة، في كل حدث، في كل أي حدث كان، يأتي التوفيق الإلهي ليثبتك. واحد يقول لك احلف، فإذا لم يكن هناك توفيق إلهي ستبادر باليمين الفاجرة. وعندما تسأل عن فعل ما وفيه مثلا في ظاهر الأمر مضرة عليك، ستبادر بالنكران والكذب. لكنك لو كنت مع الله كان الله تعالى معك، فثبتك في القول، وثبتك في اللسان، وأعانك في الأفعال، وصرف عنك البلاء. ما يترتب على هذا البلاء، يأتي العون الإلهي في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء. الناس عندما يتشارعون غريمة قلبه قاسي مثلا

حتى لو وصل إلى مرحلة الجهاد في سبيل الله وبذل الروح، فيكون ذلك الأمر بالنسبة له سهلا وليس عسيرا، وليس يعني كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره، لا، صار محببا إلى قلبه الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنه ترقى في سلم الكمالات وسلم الطاعات حتى كانت الدرجة الأولى عونا له لتسلق الدرجة الثانية. فهذه الهداية الإلهية، قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وقال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وقال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالعون الإلهي هذه تسمى الهداية الخاصة، خاصة بمن؟ ليست للمشركين، هذه هداية خاصة بالمؤمنين الذين أخذوا بأسباب الهداية الأولى، صلوا، صاموا، حجوا، زكوا، استعانوا بالله فأعانهم الله بهذه الهداية الخاصة بالتثبيت بالتوفيق بالإعانة حتى آخر نفس من حياتهم يوفقهم الله لأن ينضبوا بالقول الثابت، سواء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بينما أهل الدنيا وأهل المعاصي وأهل الذنوب ربما تأتيهم حالة الاحتضار فتنعقد ألسنتهم عن النطق بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يتمكنون من النطق بها ولا يوفقون لأفعال البر والخير والإحسان. هنا مشروع للبر والإحسان لا يتوفقون إليه، تأتيهم الفرصة والفراغ، معهم فراغ لأن يقرأوا كتاب الله، لأن يتلوا القرآن، لأن يستغفروا، لأن يصوموا، لكنهم لا يفعلون ذلك، يريدون أن يقضوا حياتهم في النادي، في الملعب، في السينما، فوق البطة، فوق قلوبهم ضيقة، قلوبهم ضيقة، يريدون أن يفسحوا على أنفسهم بأي أمر كان. بينما من كان مع الله حتى لو كان في زوة بيته الساعات الطوال قلبه منشرح، صدره منشرح، مرتاح، سواء ألا بذكر الله ما ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن هذا حالته هكذا، يقضي حياته على هذا النحو حتى إذا أدركته المنية لا يستطيع أن ينضج بالشهادة ولا أن يوفق بالشهادة ولا أن يختم له بالسعادة والعياذ بالله. فهذا معنى قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من الإيمان الذي هو التصديق بالله، ولا بد من الأعمال الصالحة، فلا يمكن أن يتم أحدهما إلا بالآخر، فلا إيمان من دون عمل ولا عمل من دون إيمان. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فقولنا البال السببية بمعنى بسبب إيمانهم هداهم الله، بمعنى ثبتهم الله، أعانهم الله، وفقهم الله، يعني صرف الله تعالى عنهم البلاء في كل محنة، في كل حدث، في كل مشكلة. أو وإما أن تكون للاستعانة، يهديهم الله، يهديهنا يهديهم الله بإيمانهم، بمعنى أن هذا الإيمان كما جاء في بعض الروايات عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن إذا يعني حشر يوم القيامة جاءه عمله الصالح فصور له في صورة حسنة ورائحة حسنة، يأتي وله صورة حسنة وهيئة حسنة ورائحة حسنة، فيهديه إلى الجنة، يقوده إلى الجنة. وأما الكافر والمنافق والظالم يأتي فيأتيه عمله يوم القيامة في صورة سيئة ورائحة كريهة خبيثة فيقوده إلى جهنم والعياذ بالله. ولنا أن نتلو على ذلك قول الله سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالنور يأتي يوم القيامة بالنسبة للمؤمن يقوده إلى الجنة، يقود المؤمن نوره إلى الجنة. الكافر يود يقول للمؤمن راعي لي، انتظر لي، اصبر، أخطى معك لأن ما به معه نور، سواء وأنا يعني يقولوا هكذا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ونادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار يا مولاكم وبئس المصير أو كما قال الحق سبحانه وتعالى. هذا حال المؤمن وهذا حال المنافق. المنافق يتمنى النور، المنافق ذلك الذي كان إذا تحدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإذا خاصم فجر. المنافق هو الذي الطاعة في حقه ثقيلة، سواء إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا من علامات المنافقين أنه لا يذكر الله إلا قليلا، بينما بالساعات الطويلة وهو يشاهد الحلقات والأفلام والمسلسلات والصور الخليعة واللعب والبطة والشطرنج وخفع في يده وضرب في وجهه ومن هذا الأمور لا يبالي وتذهب عليه أوقاته سدى في لعب. فهذا حال المنافق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا ما قليلا. هذا المنافق يقول للمؤمن انظرونا، يعني انتظرونا، نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. المؤمنون يدخلون هذا الباب ويجتازون هذه المحنة ويدخلون الجنة وهو يبقى في عذاب الله ونقمة الله وغضب الله والعياذ بالله. فيكون تكون الباها هنا بمعنى الاستعانة، بمعنى مستعينين بالنور، كما تقول ذبحت بالسكين أي استعنت بالسكين وكتبت بالقلم، بالقلم الباء ها هنا للاستعانة أي مستعينا بالقلم، وضربت بالعصا أي استعنت بالعصا في الضرب. لكن إذا كانت للسببية بسبب إيمانهم، كما نقول سارق بسبب سرقته بوطعت يده، فالبال السببية ما نقول بسرقته بوطعت يده، بقتله لفلان قتل، فالباء هنا للسببية، بالفرق بين السببية وبين المال استعانة. الباء هذه في اللغة العربية لها ثمانية معاني ومنها هذان المعنى، يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني ما يثيبهم أو يكون النور أمامهم يوم القيامة يهديهم ويدلهم على طريق الجنة، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. سبحان الله، ما أحسن هذا المنظر وما أحسن هذه الحالة عندما تسمع خرير الماء وهو يجري بين يديك، معنى من تحتهم يعني بجوارهم، مثل ما قال نزي إليك بيضع النخل تساقط عليك رضا مجانية فأكلي واشربي، قال أيوة، وقال قال فرعون، قال الله حاكم عن فرعون، وهذه الأنهار تجري من تحتي، ليس المراد من تحتي على الحقيقة يعني من بجانبه، والمقصود في هذه تجري من تحتهم الأنهار أنها أمامهم. وبعد أنهار كما قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. مشاريع أربعة سواء، مشروع ما غير آسن غير متغير، اليوم ما بنشرب لا له صحة قد مكرر قد معقم، ولا يجعل بطن يدينا أمراض وأوبئة، وأنهار من لبن اليوم بكم الزبادي، سواء يوم القيامة هو نهر من لبن بيسري بيجري يفيض مستمر لا يتغير طعمه ولا يفسد ولا يقع حامض ولا ذا ولا يجيب بكتيريا ولا يقع بشيء، لبن بيسكب نهر كامل سواء. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين. عندما حرمت على المسلمين خمر الدنيا لما فيها من الصداع والآلام وذهاب العقول والسكر، أحل الله لهم خمر الجنة التي ليس فيها سكر. واضح ماشي؟ بعض الناس بيستشهد بهذا الآية بيقول ما دام الله قد أحل الخمر في الجنة كيف يحرمها في الدنيا، وسوى مقطع في التلفون ورسلها يشتيق نع الناس إنه حلال. بيقول لنا الباري لا يصدعون عنها ولا ينزفون،
قال ليس هناك في خمر الجنة لا صداع ولا فيها ذهاب عقول، بينما خمر الدنيا تسكر العقول تذهب العقول وتصيب الإنسان بالصداع والآلام والأوجاع والمضرات والمخاطر. ويريد أن يشبه هذا بهذا، قال وخمر اللذة وأنهار من خمر اللذة للشاربين. يشرب الإنسان الخمر في الجنة يحس بالنشوة والراحة، لكن عقله باق دون أن يتغير منه شيء، صحته في أتم الصحة والعافية دون أن يتغير من صحته شيء، من باب التكرمة الإلهية والفضل الإلهي والنعمة الإلهية جعل لك أنهار. اليوم بعض الناس إذا عاد غير الصباح وقد قرب وقت الظهر قالوا غدا عادني الصباح، قالوا اشرب من ذلك الشراب المدري ما هو الذي يخليك تتجشى واتبعبع، سواء يهضم يدور كيف يزلج الأول يدخل الثاني، هذا حال الناس. لكن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تأكل وتشرب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وهم فيها خالدون كما حكى الله سبحانه وتعالى. الطعام والشراب يخرج بدل أن يخرج غائط وبول يخرج عرق، ولكن برائحة طيبة دون أن يكون كما كرائحة الإبط الكور والرائحة السيئة، رائحة طيبة مثل ريح المسك كما ورد في المعنى الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أي كرامة هذه في الجنة عندما يعطيها الله تعالى للعبد المؤمن، أي كرامة، أي كرامة يمكن أن تفوت المقصر في طاعة الله، الفاسق والفاجر والكاذبة والذي يحلف اليمين الفاجرة والذي يعك والديه ويعصيهما والذي يقطع رحمه والذي يأخذ المال الحرام ويمنع الوقف من حقه ويمنع الزكاة فلا يخرجها، ويعني يسعى في في في الحياة بالظلم والطغيان والبهتان ويضيع أوقاته. أي شيء قد فاته، أي شيء قد فاته الجنة، يكفي أن يقال أنت محروم من الجنة حتى لو لم يدخل النار، يكفي أن يقال منه أنه محروم من الجنة، عندما يرى أهل الجنة يتقلبون في نعيم الجنة مع الخلود الأبدي. قال لا يذوقون فيها الموت، يعني في الجنة، إلا الموتة الأولى حق الدنيا، ووقاهم عذاب الجحيم. أي فضل يفوت الإنسان المقصر يوم القيامة، نعوذ بالله أن نكون من المقصرين. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، بسبب إيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اليوم التبه العسل بكم؟ قال والقارورك قادي بثلاثين ألف صغيرة صحة، بيقولوا هكذا العسل البلدي، سواء فكيف لو هي أنهار بتجري، ولكن عسل مصفى ما عب في ذيك حق النحل، حق هنا الريش، حق هنا الجناح ولا الرجل ولا الراس، ولا أنهار بتجري. يا عباد الله أي فضل هذا، نسأل الله أن يبلغنا الجنة ونعيمها. قال تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، سماها الله جنات النعيم. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ما أدري جنة فحسب أو أكثر من جنة، سواء، لأن المقصود ها هنا المبالغة كما قال تعالى فارجع البصر كرتين، وليس المراد مرتين بس، ربما مرة بعد مرة بعد مرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اليوم يجي الإنسان لاشي مع مزرعة في صنعاء ومزرعة في الحديدة ومزرعة في حجه ومزرعة في صعده ومزرعة في ذا، الباري قادر على كل شيء أن يجعل لك مزارع وجنات هنا وهنا وهناك. جنة، إذا كان النبي يقول في الجنة شجرة يسير الراكب فيها مسيرة مئة عام، مئة سنة، وبيسير في ظل الشجرة الواحدة، والمفروض أن الجنة فيها أكثر من شجرة، الله أعلم كم يا أشجار، كم المساحات، كم المسافات، كم اللبان. اليوم بالشارع على لبن ونص وعلى شبر ونص وعلى شيز ونص، وتغارموا وتشارعوا وتقاتلوا وقتلوا، سواء ما بشي. هذه الجنة قالت على عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. العرض حقها فقط لو جمعت السماوات وهي سبع سماوات، وجمعت الأراضين وهي سبع أراضين، وجعلتها واحد جنب واحد جنب واحد، هذا فقط عرضها، عرضها عرض الجنة لكل واحد. السماوات والأرض وعدة المتقين، مساحات واسعة،
لا يفوتنا هذا النعيم، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة ونعيمها. قال: تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم ليست دعواهم بمعنى التعوى والإجابة كما يتشارع الناس الآن في الدنيا، إنما المراد بالدعوى هنا الدعاء، وسمى الذكر دعاء لقول النبي صلوات الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لماذا دعواهم؟ قال: لأنهم ما عب حاج يقولوا يا الله اتي لنا، يا الله افعل لنا، يا الله اصنعنا. قدم فيما يعني واحد مثلا المائدة بين أيديه كذا، الحلبة سابرة، والرز سابر، والشفو سابر، والمعصوب سابر، والسمن سابر، والعسل ما عاد يقولش التولية عسل والعسل سابر ما دو موجود، ولا عاد يقول اشتي كذا، والشيء قدومه بين يديه حاصل موجود بين يديه. فذلك ما عب معهم ما يطلبوا إلا أن يسبحوا الله وأن يمجدوا الله وأن يثنوا على الله. ولذلك أنه قال ما معهم أي عمل ولا معهم أي غرض، لأن احنا أصلا الله يقول نحن نبادر. قال تعالى: إن الذين آمنوا من الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبله. قال: وأتوا به متشابها، يعني الباري هو الذي بيقدم الشيء قبل أن يطلبوه وقبل أن يعرفوه وقبل أن يخطر حتى ببالهم حتى يشتهوه. واضح ماشي؟ يعني ما تمنوه سيصل إليهم، لكن هناك أشياء لم يكن قد خضر ببالهم هذه الأشياء فيعرضها الله تعالى عليهم يعطيهم إياها. وهذا معنى قول النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، قال سواء في الحديث عن الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما لا عين، كم قد شاهدت العيون منذ بدء الخليقة إلى يومنا إلى أن تقوم الساعة من مخلوقات الله ومن ملكوت الله ومن الفواكه ومن الطعام ومن الملذات، ومع ذلك سيأتون يوم القيامة ليشاهدوا أشياء لم يكونوا قد شاهدوها على الإطلاق. لا شاهدوها بعينهم ولا سمعوها بآذانهم ولا حتى خطر ببالهم. بال الإنسان، خاطر الإنسان، عقل الإنسان يهيم ويذهب في كل مكان ويتخيل. الآن بيسموها أفلام الخيال العلمي، أو الخيال ما يسموه الخيال العلمي، هذا يتصوروا أشياء يعني ابن آدم مع خيال واسع. حتى الخيال الذي خلقه الله في بني آدم وهو أعلم بخيالهم وما يدور في نفوسهم، الله مطلع على ذلك. خيال بني آدم منذ بدء الخليقة، تصوروا أن في نفسك كم قد تخيلت ابن آدم، كم قد تخيل الإنسان لحاله، وهذا مع خيال لحاله، وهذا مع خيال لحاله. مثلا واحد يقولوا اشتي يعمر بيت ومعه فلوس، كيف عمر البيت، كيف سيبني البيت، وكيف سيؤثث البيت، وكيف سيجهز البيت، كل واحد مع خيال لا راسه. هذا يجب اللون الأحمر، وهذا يجب اللون الأصفر، وهذا يجب اللون الأسود، وهذا يجب اللون الأبيض، وهذا يجب كذا، وكل واحد مع خيال في راسه. انظروا إلى البيوت مثلا في شارع حتى ولا ذا، كل واحد معه بيت، هيكل بناء خاص غير البيت الآخر، يحاول أن يكون بيته وقصره متميزا عن الآخر. ومع ذلك مما خطر في عقول البشر منذ أول الخليقة إلى نهايتهم، سيأتون ليشاهدوا أشياء لم يكن قد خطر ببال أحدهم في الجنة. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلذلك ليسوا بحاجة إلى أن يقولوا يا الله أعطنا. قال في الحديث عنه صلوات الله عليه وآله وسلم من كرامة الشهيد أن الله تعالى يقول للشهيد سل وتمنى، يقول يا ربي ما أسأل وما أتمنى، أدخلتني الجنة، أنعمت علي، فضلتني، ما أسأل وما أتمنى، أسألك أن تعيدني إلى الدنيا لأقاتل في سبيلك فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى للشهيد من مكانة عند الله سبحانه وتعالى. الجنة ليس المكان مكان سؤال وتمني، صارت الجنة هي التي تعرض عليك المشتهيات والملذات والمغريات. فلم يبقى لك إلا أن تقول سبحانك اللهم بحمدك
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال تحيتهم فيها سلام، والتحية هي التكرمة والدعاء بأن يحييك الله حياة طيبة. نكتفي بهذا، ونسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، يعني في الدرس القادم إن شاء الله نواصل. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها. ونعوذ بك من النار وجحيمها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه، واجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين، والطف بنا فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك يا رب العالمين. واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس، سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
1: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن بايرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم إلا من خشامها.
2: أقول للسعودي أيها الجبان 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ضبحنا، صبرنا عليك 12 عاما بتراجعوا يا جبان، يا جبان أنت جارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
3: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، صنعته بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتنهض الإسلام، لكن سنريه من نحن اليمنيين.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: أنا في هذا المقام أوجه التحذير والنصح معا لتحالف العدوان. صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا. لا نقبل بحرمان شعبنا من ثروته الوطنية في الاستحقاقات المتعلقة بالمرتبات والخدمات العامة. هي ثروة لشعبنا، من حقه أن يحصل على هذه الثروة. يمكن أن ينفد الوقت، ويمكن أن نعود إلى خيارات ضاغطة للحصول على هذا الحق من أجل شعبنا العزيز.
1: إلا وقد بارق النصر الإلهي لمع الحرب.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
1: نحن إلى جانب إيران،
2: نحن مع إخواننا في إيران مع حزب الله.
3: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
0: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
1: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
4: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
0: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنص علينا،
1: لن نتزحزح ولن نهين ولن نستكين.
5: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
6: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.
7: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
8: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
9: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
10: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت 4G الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت 4G بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
11: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
12: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

Thank you.

وجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم.

وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. إذا ما لا يمكن القبول به.

في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني بمواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب. حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر. هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

0: الحمد لله القائل في كتاب العظيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
1: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
2: فإن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
3: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
4: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
5: أن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
6: دماء الشهداء العظماء القادة هي قليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
7: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم أننا سنهزمهم وسنخرجهم وسنحرر المسجد الأقصى

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 6:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

العدو الإسرائيلي انزعج جدا، وكان هذا الاختراق مؤثرا عليه، ووصل الخطر والقلق والتهديد إلى العمق، إلى حيث كان لا يتوقع أن يصل. العدو الإسرائيلي سيخسر ويفشل ويجر على نفسه المزيد من المخاطر، وعلى الإسرائيليين، الإسرائيليين المغتصبين لفلسطين، أن يقلقوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يخافوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يدركوا أن قادتهم الحمقى والعدوانيين المجرمين يجرون عليهم المخاطر أكثر وأكثر. أما نحن شعبنا العزيز، فنحن سعداء جدا بالمعركة المباشرة بيننا وبين العدو الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي والأمريكي كذلك كانت سياستهما في كل المراحل الماضية أن يقاتلون عبر عملائهم، وأن يحاربون عن طريق عملائهم.

الحالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لن يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة بأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع عن موقف. وأينما ستحصل

0: الأمريكي من الخطوات التي اتخذها دعما للعدو الإسرائيلي مسعاه للضغط على البنوك في صنعاء. هذا مسعى أمريكي لدعم إسرائيل، لدعم العدو الإسرائيلي، ويحاول الأمريكي أن يورط السعودي في هذه الخطوة التي هي خطوة خاطئة وظالمة وعدوانية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي لعبة خطيرة، لعبة صب الزيت على النار. ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي في خطوة كهذه، لأنها عدوان في المجال الاقتصادي. ألا يكفي ما يعانيه شعبنا نتيجة للحصار الظالم، نتيجة لاحتلال معظم أرجاء البلاد ومنابع الثروة النفطية في البلد؟ كل ما يحصل وحصل على البلد ألا يكفي؟ إذا تورط السعودي في خطوات كهذه فالأمريكي يحاول خدمة للعدو الإسرائيلي أن يوقع به في مشكلة كبيرة، مشكلة هو في غنى عنها. ما الذي يدفع البعض إلى أن يقدموا أنفسهم وإمكاناتهم وأن يجندوا أنفسهم وما بأيديهم لخدمة العدو الإسرائيلي؟ هل يأتي من يريد أن يخسر كل شيء، أمنه وسلمه وكل شيء من أجل العدو الإسرائيلي؟ هذا ضلال في ضلال، ضلال في ضلال. ولذلك نحن نحذر من مثل هذه الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي بدون وجه حق، ومثل هذه الخطوات وغيرها. حتى لو أراد أحد أن يورط نفسه من الأنظمة العربية ليقاتل مع العدو الإسرائيلي فلن يثنينا عن موقفنا، سنبقى في موقفنا الإيماني الذي هو جهاد في سبيل الله تعالى لنصرة الشعب الفلسطيني مهما كان. لن يردنا عن هذا الموقف
1: إلا وقد بارق النصر لإله إلى مع الحرب.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

عزيزي نعز ونستعز وعلينا البلاغ وعلى الله النصر.

الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.

0: الخبر، وإذا لم تعمل فنحن جاهزون ومستعدون، والله على ما نقول شهيد.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير.
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المطار بالمطار، الميناء بالميناء.
0: سيسمع صواريخنا مطائراتنا ومن بطون بناتكنا
4: الجهاد. الجهاد.
5: خرجنا في هذا اليوم تلبية للسيد القائد يحفظه الله.
6: فيا سيدنا أبا جبريل
7: خذ بنا،
8: اضرب بنا يا سيدي أينما شئت.
4: أمر نار، أمر نار، أمر نار.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم. الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنيت النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرسة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: يا الله لك الحمد فورها وتعليها.
0: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.
1: موسم حصاد أقبل ترضي بخيرات.
2: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذا البرنامج الزراعي والتنموي يد تزرع من إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج يدن تزرع من إذاعة أفاق. تحية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية وللصيادين ولمن يعمل في الحقل الزراعي وفي القطاع التنموي وفي هذه الجبهة المهمة. هي بلدة طيبة ورب غفور. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة سنتحدث عن التصنيع المجتمعي، عن أهميته ودوره في تخفيض فاتورة الاستيراد وعن الغربلة للبذور. وسوف يكون معنا عبر الهاتف مسؤول التصنيع المجتمعي الأستاذ عبد الكريم العامري. إذن هو معنا الآن عبر الهاتف. السلام عليكم أستاذ عبد الكريم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
0: أهلا وسهلا سيدي الكريم. بداية، ماذا نقصد بالتصنيع المجتمعي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. أولا نشكر استضافتكم لنا وإتاحة الوقت لنا في هذه المرحلة الحساسة التي نواجه فيها أشد عدوان وحصار من العدو السعودي المجرم في الجانب الاقتصادي. أولا الإجابة على هذا السؤال، التصنيع المجتمعي نحن نعمل عليه في مسارين مهمين. المسار الأول الذي هو تحويل المنتج الزراعي الخام إلى صناعات تحويلية معلبة عبر العصر، التجفيف، التعبئة والتغليف. والمسار الآخر هو إنتاج وتصنيع آلات زراعية محلية عبر ورش صغيرة ومتوسطة ريفية، عبر المبدئين الميدانيين والمبدئين المجتمعيين في الأرياف. التصنيع المجتمعي هو يعني نقول يعني هو الآن العمود الفقري لشراف القيمة والتوجه الزراعي بشكل عام، كونه يشتغل فيه الشعب، يشتغل فيه المبدئين الميدانيين في الأرياف عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة.
0: طيب، لماذا برأيكم أصبح التصنيع المجتمعي اليوم أحد الخيارات المهمة لدعم التنمية الزراعية في اليمن؟
1: لأنه قريب من الإنتاج الزراعي، قريب من الميدان، قليل الكلفة مقارنة بالمستورد. أيضا يوفر فرص عمل للشباب وللمصنعين المجتمعيين. أيضا له جدوى كونه قريب من الإنتاج، ومتوفر الصيانة وقطع الغيار، عكس المستورد الذي هو بزيادة الضعف كما أعتقد، ولا يشكل جدوى ولا يخدم البيئة اليمنية.
0: طيب، هذا مهم جدا. طيب، ما الأثر الاقتصادي للتصنيع المجتمعي أستاذ عبد الكريم على المزارعين وعلى المجتمعات الريفية عندما بيكون هناك اعتماد على هذا التصنيع؟ ما هو الأثر الاقتصادي اللي بيناله أو يصل إلى المزارع وإلى المجتمع الريفي؟
1: الأثر الاقتصادي مباشرة هو في زيادة الإنتاجية وفي تقليل التكاليف. ونحن في اليمن وفي الجانب الزراعي خاصة في اليمن يعني يعاني المزارعين من الكلفة، والكلفة هذه هي بزيادة إهدار الفاقد. التصنيع المجتمعي يقلل من الفاقد الذي هو بنسبة بيتراوح من 30-45% في الإنتاج الزراعي. يقلل من نسبة الفاقد، يزيد من إنتاجية، يقلل بذلك يقلل التكاليف. ولذلك له أهمية في الجانب وله أهمية وله أثر اقتصادي في زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة أيضا.
0: طيب، كيف يسهم التصنيع المجتمعي في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج؟
1: هو يسهم تلقائيا بشكل كبير الاكتفاء الذاتي وفق حلقة وفق سلاسل القيمة. نحن معنا التصنيع المجتمعي في الأغلب ثلاث حلقات سلاسل القيمة. معنا في الحبوب مثلا الموضوع الغرابي، معنا في موضوع الحبوب الحصادات الحبوب، معنا غرابل فرز وانتخاب البذور، لأن هناك أنواع موجودة متوفرة، وهذا يساهم وله أثر عند إدخاله عند ادخاله في المحصول له اثر في زياده الانتاجيه بشكل مباشر. زياده الانتاجيه اعتبار تقليل فتره الاستيراد ايضا يوفر عماله ويقلل من نسبه الفقر والبطاله في المجتمعات الريفيه. وهذا من الاثر الاقتصادي ايضا له في جانب تقليل التكاليف وتحسين الجوده وكرمه بشكل كبير في هذا الجانب.
0: نعم. طيب ما أبرز المعدات والآلات الزراعية اللي يتم تصنيعها محليا في اليمن؟
1: أبرز المعدات الزراعية قلت لك على مثال حركات ثلاث القيمة معنا مثلا توجه كبير الآن في موضوع سلسلة الألياف كون هناك الألبان إنتاج مثلا في الحديدة وتوجه في إنتاج الألبان الألبان هذا يتم تسويقه للمزارعين يحصلوا إلى عائد نقدي قدروا من خلال هذا التسويق للألبان في شراء آلات محلية فرامات الألاف مثلاً. فرامات الألاف ساهمت في تقليل في تقليل تكاليف الإنتاج واستثمار الفائض الذي كان يهدر بنسبة 60% في موضوع الألاف. أيضاً معنا غراجي الفرز وانتخاب البذور أكثر من 5 أنواع الآن محلية. معنا حصادات الحبوب معنا في موضوع الفقرات البيض معنا في موضوع الدواجن معنا في الفضلة في 5000 تصميم مجتمعي موضوع الصناعات التحويلية لأن موضوع الصناعة التحويلية تم كائن تعبية وتغليف خلاطات العسل خلاطات الألبان خلاطات السوائل بشكل عام آلات عصر الطماطم إنتاج خطوط إنتاج موضوع الصلصة الكاتشب أبسط بشكل بتوسع مثل حركات ثلاث القيمة في البطاط معنا بلبارات بطاط حصادات بطاط موضوع الثوم أيضا معنا في موضوع ملحقات الحرافات المحاريث على التسوية بالليزر معنا المحاريث القلابة أيضا معنا بلبارات يدوية للفول الصويا للسمسم معنا أيضا مع التصنيع الجماعي بلبارات أوتوماتيكية على الحرافات أقصد في عدة في ألم في ذلك حلقات ثلاث القيمة هناك متوفر يعني أقل سلسلة قيمة متوفر فيها من التصنيع المجتمعي ما يقارب من 30% إلى 50%
0: ما شاء الله
1: تم توطينه محليا بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: عظيم جدا. يعني هناك جهود من أجل أنه يكون هناك تصنيع محلي لهذه المدخلات ولهذه السلاسل وتخفيض فاتورة الاستيراد إن شاء الله حتى النهاية يعني حتى يكون هناك اعتماد كلي بمعنى الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. طيب
1: بإذن الله.
0: نعم بإذن الله. ما أبرز التحديات التي تواجه المصنعين في الحصول على المواد الخام يا أستاذ؟
1: شدة العدوان والحصار في هذه المرحلة بالذات هي تسببت في مثلا ارتفاع في كلفة مثلا الحديد الستيل الغذائي ارتفع في هذه المرحلة بنسبة 15%. بيقولوا انه عالميا وعندما رصدنا وبحثنا وجدنا انه لا يوجد ارتفاع عالمي فقط في اليمن. ولذلك هذا يؤكد لنا ويؤكد للمستمعين وللمزارعين وللشعب اليمني العظيم أن هناك عدوان وحصار ممنهج اقتصادي ممنهج على هذا الشعب يعني خاصة بالخصوص على وجه الخصوص ارتفاع في نسبة الحديد في الغذائي كوننا معنا توجه وفي التصنيع المجتمعي توجه كبير للصناعة التحويلية في هذه المرحلة بالذات زاد ارتفاع نسبة تكاليف الحديد في 316 أو 312 كل أنواع بنسبة 15% وهذا مبلغ كبير. وايضا التصنيع المجتمعي بيضيفه على التصنيع وهو بزياده كلفه بيجي على المواطن يرجع على المزارع على المستهلك. ايضا معك في موضوع الحديد نفسه في موضوع الحديد تتاخر الشحنات في تفتيش ومدري ايش وحصار بحري وكذا تتاخر بحيث انها توصل في داخل اليمن الا وقد زادت من 200 الى 300% من تكاليفه. وهذا ارتفاع كبير نسبة كبيرة أبشد ارتفاع الأسعار حتى ارتفاع أسعار الخام في اليمن هي ليس من مش طبيعية مثل بقية العالم. هناك ارتفاع بتعمد وحصار متعمد على هذا الشعب مع أنه نعتمد وفضل سبحانه وتعالى هذا الحصار له نتائج هناك هناك من تحول التحديات الى فرص واستثمر في اعاده التدوير والهندسه الاكسيه واعاده التدوير للحديد.
0: نعم.
1: التدوير واشتغلت بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه المرحله اكثر من 10 معامل صب وصهار للحديد وتشكيل قطع غيار محليه. وهذا هي من نتائج الحصار من الطبيعي. معنا شاب مبدع مبتكر يحول التحديات الى فرص باذن الله سبحانه وتعالى.
0: طيب ماذا عن جودة هذه المعدات الزراعية؟ هل جودتها يعني عالية وهل يمكن تطويرها بشكل أكبر خلال السنوات ولا خلال المرحلة القادمة؟
1: بالنسبة لمنتجة تصنع المجتمعي والذي هي مئات خطوط الإنتاج أعتقد ومئات هي قليلة هي أكثر مئات خطوط الإنتاج وأكثر في المنتجة حق أساس القيمة عليها طلب متزايد وهذا الطلب مؤشر على أن هناك يوجد جودة وأيضا هم قد اشتغلوا على يعني ما تقول بعضهم على عشرات السنين بعضهم 10 سنة إلى 12 سنة قدوا شغالين قد استفادوا من التغذية الراجعة من المزارعين من قد بعضهم قد فعلوا في الورش في معهد التصنيع المجتمعي خريجين متخصصين من كلية الهندسة من المعاهد المهنية فضل الله سبحانه وتعالى أيضا استفادوا من توجيه البحوث ومشاريع التخرج الجامعية في بعض النماذج ويبقى تحسين الجودة على التغذية الراجعة من الميدان ولا غرابة على التصنيع المجتمعي على جميع منتجات التصنيع المجتمعي كونها قريبة من الميدان وقريبة من البيئة وبسهولة يتم التطوير كونه اقتصاد مقاوم في الأخير هو اقتصاد مقاوم بجانب الانتاج الزراعي لذلك هناك نقول من 8 إلى 90% من منتجات تصنيع المجتمعي هي بجودة هي وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى إلى جودة عالية وأيضا وتستخدم أغلبها الآن تستخدم لأكثر من غرض وهذا توسع رأسي في التقنيات وليس في يعني مواكب للتوسع الرأسي في الانتاج الزراعي في الميدان للمحصول في نفس المساحة.
0: طيب ما الذي يحتاجه المنتج المحلي حتى يصبح أكثر قدرة على المنافسة وحتى أنه يكون هناك توجه للاستثمار في هذا الجانب من قبل المستثمرين بحيث أنهم يروا هذا المنتج ذو جودة عالية ذا جودة عالية والاستثمار فيه مجد ويعني مربح؟
1: بالنسبة لهذا الجانب هو مفتاح وهناك الكثير من فرص العمل الذي من فرص الاستثمار لو أقول للمستمعين الآن أنه معنا خارطة فرص استثمارية تم ناتجة من تقييم الفرص المتاحة في التصنيع المجتمعي ينقصها فقط أقصد أنه هناك تنفيذ قوانين الاستثمار في الواقع العملي عبر الجمعيات الزراعية عبر في الفروع في الفروع من أجل أن تصل لا تبقى الأمور في المركزية فقط وتكون بعيدة من الميدان الإنتاج لذلك هناك فرص كثيرة في الاستثمار وهذا البعد الذي شكل من هيئة الاستثمار والجهات التي تدير الاستثمار والقوانين والصلاحيات فيه البعد بعدهم من الميدان بعدهم الفرص المتوفرة في الميدان هذا حقق ناتج أيضا هناك من حول التحديات إلى فرص.
0: نعم.
1: ورجع هذا هناك نتجت أسر منتجة جديدة
0: جميل.
1: مستثمرة أقصد أي تحدي أي معوقات هو الشعب يحولها إلى فرص تلقائيا ونحن بحاجة في هذه المرحلة إلى توازن ما بين توزيع الفرص الاستثمارية بعدالة ما بين الاقتصاد المجتمعي والعام والخاص والحكومي لذلك هناك من حولها إلى فرص فضل الله سبحانه وتعالى ونتمنى ونعمل أن يكون للجهات يعني الجهات ذات العلاقة مع أن لها جهود كبيرة وتشكر عليها وجهود كبيرة في جانب الاستثمار ولكن عند المستثمرين عند التجار الكبار التجار أقصد مناسب أن يكون هناك أيضا توزيع عادل حتى في الصلاحيات وكذا لأن هناك الآن الكثير من الأسر المنتجة نبشركم أنها هذا الكثير الآن بالأسر من بيجي استثمرت وحول التحديات والمعوقات في الإجراءات الرسمية إلى فرص ميدانية، وأنشأت أسر منتجة جديدة في مثلا في في في في, في موضوع مركزات الأصائر بالتجفيف، في موضوع في موضوع في موضوع التجفيف، في موضوع التعبئة والتغليف، في موضوع العصر، في موضوع في عدة صناعات تحويلية أسر منتجة الآن، ومنهم من يشتري حصلت ويأجلها، منهم قصص نجاح كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: نعم طيب مهندس ابقى معنا لو سمحت، سوف ننتقل للمحور الثاني نتكلم عن الغربلة، أهمية هذه العملية الزراعية، يعني أنواع الغرابيل المحلية والمستوردة إلى آخره من الأسئلة المتعلقة بهذا المحور. ابقى معنا مستمعينا الكرام، سوف نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم في هذا البرنامج يد تزرع، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نواصل الحديث معكم في هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموية دون تزرع على إذاعة آفاق. وننتقل الآن للحديث عن الغربلة. نرحب من جديد بضيفنا العزيز المهندس عبد الكريم العامري، مسؤول التصنيع والإنتاج المحلي أو مسؤول التصنيع المجتمعي. مرحبا بك مهندس.
1: حياكم الله. نسأل
0: طيب سيدي الكريم، الغربلة أصبحت اليوم من العمليات الزراعية المهمة. بداية، ما أهمية الغربلة قبل الزراعة؟ ماذا نعني بالغربلة؟
1: موضوع الغربلة هو، عندما نتحدث عن الغربلة قبل الزراعة، هو موضوع تحسين البذور، موضوع زيادة نسبة الإنبات، يعني تكلم عن زيادة نسبة الإنبات، عن زيادة الإنتاجية، عن تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية في بشكل كبير في نفس المساحة، لأن الغربلة تعمل بشكل كبير على فصل أيضا حتى البذور التالفة عن البذور السليمة، والشوائب والحجرات والبقايا المخلفات التي هي من بقايا الزراعة والحبوب المكسرة مثلا، وتفرز الحبوب السليمة إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى جنب، بحيث أنه يضمن المزارع في حقله في مزرعته، يتضمن المجاميع الإنتاجية الزراعية زيادة الإنتاجية في المساحة، ومن الخسارة بتقل معهم، لأن هناك نسبة إنبات كبيرة بشكل كبير وإنتاجية بشكل موحد فضل الله سبحانه وتعالى. أيضا للغرابيل أهمية كبيرة جدا جدا جدا قبل الزراعة.
0: طيب كيف تسهم الغربلة في تحسين جودة البذور وزيادة نسبة الإنبات؟
1: لأن موضوع الغربلة كما ذكرنا بيفصل يفرز البذور، يفرز الشوائب، يفرز الشوائب من البذور، يفرز المخلفات، بقايا المخلفات، يفرز ينقي البذور من الحشرات أيضا التي هي بتصيب الإنبات وبتأثر في الإنبات. أيضا بيفصل من البذور اللي هي مكسرة من كذا، يعني بتفرز بذور محسنة تضمن بفضل الله سبحانه وتعالى، تضمن الغربلة تضمن للمزارع زيادة الإنتاجية، زيادة الإنتاجية وتحسين جودة إنتاجه، بحيث يوفي مع الزراعة التعاقدية، بيوفي بعبوز بالعبوز مع الناس، وأيضا يحقق إنجاز وقصص نجاح نوعية في زيادة نسبة الإنبات. أيضا بموضوع الغربلة والأنشطة التي ينفذها والأهداف التي يحققها موضوع غربال بذور.
0: طيب ما أنواع الغرابيل التي يتم تصنيعها محليا، وما الفرق بين الغرابيل المحلية والمستوردة؟
1: بالنسبة للغرابيل المحلية لدينا الآن بفضل سبحانه وتعالى عبر التصنيع المجتمعي، هذا خاص بالتصنيع المجتمعي، لدينا الآن بفضل سبحانه وتعالى 5 أنواع، كل نوع يعمل بنظام مختلف، منها الغرابيل الفرز 5 أحجام، غرابيل وزنية أيضا بالوزن 5 أحجام للحبوب للبذور، يعمل بالطاقة الشمسية، أيضا هناك غرابيل تعمل بنظام الكهرباء بشكل مباشر، هناك غرابيل يدوية، غرابيل يدوية يعني تكون بقدرة للصغار المزارعين متوسط صغار الدخل المحدود على الغربلة اليدوية في المنازل، وهذا هو الاقتصاد المقاوم أعتقد، وهذا يعني للمزارع الصغيرة والمتوسطة. بالنسبة لأنواع الغرابيل، أيضا هناك غرابيل مركزية إنتاجها من 2 طن إلى 3 طن في الساعة، أيضا غرابيل التي هي بالطاقة الشمسية إنتاجها يتراوح من 800 كيلو إلى طن في الساعة، وتكاليف طاقة قليلة لأن الدينامو كيلو ونص أعتقد ما بزيادة، عكس الغرابيل المستوردة التي هي جربناها وقيمناها وعايشناها، غرابيل المستوردة في بعض المجالس المحافظة الهيدة تعمل على زيادة تكسير البذور، الغرابيل المحلية نسبة تكسير لا تتجاوز 3-4%. يعني عسل هنا في الخارج نسبة تكسير كبيرة، أيضا سعره مرتفع بزيادة ضعفين أعتقد هذا اللي في الحديدة، زيادة ضعفين عن المنتج المقارنة بالمنتج المحلي. أيضا موضوع إذا أنت تشتغل بالمستورد تصبر من 5 شهور إلى 6 شهور يترحل في البحر، وزيادة شحن ودري وإيش وإني تعب في التصنيع المحلي من أسبوع أسبوع أسبوعين بالكثير، والغربال جاهز في حال الطلب. أقصد يعني به أيضا مقارنة بالمستورد المحلي متوفر قطع الغيار، متوفر الصيانة، متوفر الصيانة في في في نفس الوقت أيضا لا يوجد فيه قطع إلكترونية زائدة مثل المستورد بحيث أنه يتعطل بشكل مستمر، ولا يوجد فيه قطع غيار كثيرة، مع أن المحلي اللي يوجد لديه قطع غيار محلية تم توطينها وتصنيعها محليا بفضل الله سبحانه وتعالى أغلبها.
0: طيب سيدي الكريم، ما أهم الشوائب اللي يتم التخلص منها أثناء عملية الغربلة؟
1: الذي هي الحشرات، البذور المكسرة، البذور اللي تجد هي مكسرة، أيضا مخلفات، بقية مخلفات الزراعية، الأتربة، الحشرات التي بتسبب البكتيريا وتأثر نسبة الإنبات في الإنتاج.
0: جميل. طيب جميل جدا. كيف يمكن للجمعيات أو ما هو الدور اللي تلعبه الجمعيات التعاونية الزراعية في نشر استخدام المعدات المحلية؟
1: تفعيل المجاني الإنتاجية الزراعية، الجمعيات لديها فرصة كبيرة إذا استوعبت أهمية هذه الفرصة واستثمرت هذه الفرصة بالشكل المطلوب. الجمعيات لديها مجاني إنتاجية زراعية، وهذا كنز بيت كله أخذ به. هذه المجموعة الإنتاجية بتكون يعني متنوعة من 20-30 مزارع، بعضها 40 مزارع، بعضها 10 مزارعين حسب المحصول، حسب السلسلة وحسب الإنتاج. القصد من الموضوع إنه يعني متاح لكل مجموعة إنتاجية في محصولها في سلسلتها أن تملك آلات محلية أصول. وإذا كانت الجمعية تشتيها بالإيجار مثلا، بالإيجار بتاعه، بدل ما المزارع يشتري غربال بيصل مليون لا مليون خمسة اثنين مليون، بيتاجر بالساعة ب500 ريال ب1000 ريال يعني، وبيغربل بذوره. يعني هذا موضوع الإيجار متاح عبر مجاني الإنتاجية. أيضا متاح للمجاني الإنتاجية، هناك قصص نجاح بمجاني الإنتاجية اشتروا آلات زراعية كأصول لهم وشغلوها كوحدة جماعية، يعني بشكل جماعي يفرموا آلاف في وحدة فرامة، المجموعة الإنتاجية كلهم بدل ما يشتريها مزارع ويخططها ساعة ويرجنبها 23 ساعة.
0: الله.
1: هناك يعني مجموعة إنتاجية اشترت وحدة فرامة آلاف وكفتهم كلهم، اشتغلوا 12 ساعة كفت الفرم الأسبوع.
0: الله.
1: كفت الفرم الأسبوع. وهناك قصص نجاح في هذا الجانب، كون الألبان بفضل الله سبحانه وتعالى حقق نجاحات، كون هناك يعيد دخل كما ذكرنا. وعندما يتم إنتاج خام يتم الاهتمام بزيادة الإنتاج الزراعي، يتحرك المزارعين والشعب لتوفير المدخلات تلقائيا، التصنيع بيتحرك تلقائيا، تصنيع الأسمدة والمبيدات بيتحرك تلقائيا، كل المدخلات بتتوطن تلقائيا. الهامش بعد زيادة الإنتاج الزراعي، لأن زيادة الإنتاج الزراعي بيطلب مدخلاته، مدام قد بس بشرط يكون هناك تحسين في التسويق، في عملية التسويق، لأن عملية التسويق هي من تشجع المزارعين على تبني التقنيات الحديثة وشرائها. وهذا خفف علينا بشكل كبير في هذه الآونة التمويلات والضغط على التمويلات الحكومية في ظل مرحلة تصعيد للعدوان السعودي الأمريكي الإسرائيلي المجرم في الحصار الاقتصادي على شعبنا العظيم. والمجامع الإنتاجية كما ذكرنا هذا موضوع مهم وحساس، المجامع الإنتاجية هي كنز بيد كل أخذ، كونها بيدها الزراعة التعبدية وهي قادرة على توفير احتياجاتها ومدخلاتها. وهناك شواهد وقصص نجاح تحكي بهذا الوضع. أبسد يعني ننصح الجمعيات الزراعية وندعو الجمعيات الزراعية للاهتمام بالمجاميع الانتاجية الزراعية وتوفير الآلات لها بشكل جماعي في وحدات جماعية لاستخدامها بشكل جماعي، وهذا حتى يعني حتى يضبط الأمور للمجاميع. تقدر أن تتكلم من واقع قوة، لأن هناك مجموعة انتاجية بدل ما يكون مزارع مشتت ينضم، ندعو جميع المزارعين للانضمام إلى المجاميع الانتاجية، كوننا نحن سنتحرك مع المجاميع الانتاجية في في في في موضوع التقنيات، في موضوع التشبيك ما بين المجاميع الانتاجية الزراعية، وبإذن الله قريبا تشبيك المجاميع الانتاجية الزراعية بالمجاميع الانتاجية الصناعية بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: جميل جميل جدا، هذه الجهود يعني مهمة جدا، والجمعيات التعاونية الزراعية تؤدي دور كبير في تنسيق الجهود هذا، بدل ما يعني يكون هناك كل واحد بيشتغل لحاله وجهود مفرقة مشتتة، يكون هناك جهود جماعية وتعاون واستغلال للأدوات وللمعدات لأكبر قدر ممكن من المزارعين. طيب مهندس عبد الكريم، كيف يمكن تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على إنشاء خطوط إنتاج للمعدات الزراعية محليا؟
1: هناك خطوط إنتاج متاحة عبر التصنيع المجتمعي، أيضا التجار في اليمن هم نتحدث عن موضوع الوكلاء للاستيراد، نتحدث عن فاتورة الاستيراد التي تذهب ليل ونهار كل يوم مستمرة لشراء الآلات والمعدات الزراعية من من من من أقصى من أقصى من من من أقصى دول الدنيا، من أقصى بقاع الدنيا، وهي تنتج محليا في اليمن. يعني غريب عليهم كيف يدفعوا كلف زايدة 300% 400% بسبب الحصار البحري من العدوان، وهناك إنتاج محلي للمزارعين، يعني الميدان كله قدر يستخدم هذه التقنيات، وهذا التاجر يستورد فين بيبيع؟ ما بيبيع إلا في الميدان، يعني في للمزارعين اليمنيين. لذلك هناك بعض من أقصد ضعف الوعي، أو أنه هناك منهم يعني بده موقع، بيقول موقع وكيل كوكيل أو عميل لشركات غربية أو يعني، وننصحهم أنه العزة والكرامة هي في التوجه للاستثمار في شراء في شراء في شراء الآلات والمعدات المحلية وخطوط الإنتاج من التصنيع الموجود، والاستثمار في غير الموجود الذي عاد هو من ضمن الخطط الجازمة متاح الاستثمار فيه وإنتاجه وتصنيعه طبيعي، والذي تم إنتاجه يتم شراؤه من المصنعين المحليين المجتمعيين، كونه قد رضي بنفسه أنه يشتري من المصنع الصيني والمصنع الهندي والمصنع التركي، لماذا لا يشتري من المصنع اليمني؟ هو مصنع يمني وقريب من البيئة والجودة أفضل، وهناك تصنيع المزارعين بيشهدوا بكفاءتها وبجودتها وبتقنياتها المتفوقة لاستخدامها. أغلب الآلات تستخدم لأكثر من غرض، الآن مثلا آلات تفريط الذرة الشامية تستخدم يعني قديم تستخدم لتكشير وتفريط، ما عاد يحتاج إنه بيخلص الذرة الشامية بيديها بحقها الغلاف، وهناك آلة تستخدم لغرضين، تكشير الغلاف للذرة الشامية وتفريط الحبوب مرة واحدة في آلة واحدة. أيضا هناك آلات فرمل، آلات تم تطويرها بفضل سبحانه وتعالى في هذه المرحلة، وتستخدم لفرم وتنعيم الآلات، وأيضا لطحن الحبوب وجرش الذرة الشامية وطحن الحبوب في المنزل في آلة واحدة بنفس السعر، ما بيش فارق كثير، لا يوجد مستورد من هذا من هذه الأنواع بالإطلاق. وهذا يعني كمؤشر فقط كمثال، وهناك عديد من الصناعات من الصعب أننا نحن مركزين على موضوع التجفيف الآن، موضوع الغربلة والفرز، موضوع الحراثة العميقة والمتوسطة، موضوع المحاري التحسين من أجل تحسين نسبة الإنبات، وأيضا مركزين على موضوع التجفيف متاح للاستثمار فيها أيضا بشكل كبير جدا، وندعوهم للتوجه في موضوع الاستثمار في التجفيف وفي الصناعات التحويلية المتوسطة والخبيرة، كون هناك فرص كبيرة لا تعد ولا تحصى، وندعوهم ونسأل الله أن يوفق في هذا الجانب بإذن الله.
0: إذن هل هناك رسالة أخيرة مهندس يعني للقطاع الخاص للاستثمار في الصناعات الزراعية، وكيف ترون مستقبل التصنيع المجتمعي في اليمن؟
1: ندعو القطاع الخاص مدعو القطاع الخاص كونه، وأنا أشكره شكر جزيل كونه القطاع الصامد في مواجهة الأجوام والحصار في طوال الفترة في فترة الأجوام الحصارية استمرت إلى 12 عام إحنا بنوصلها، وهو كان القطاع الصامد والثابت برأس المال الوطني في البلد، وندعوه إلى توجيه رأس المال أيضا لعد يذهب حتى الاستيراد في الأمور التي هي متاحة محليا. التوجه الاستثمار سيجنبكم يا أخواننا التجار، سيجنبكم تكاليف الشحن والجمارك وتكاليف معارف البحار القادمة. أعتقد هناك يعني أضرار احتمال بيترتب، والسبب فيها كلها العدوان السعودي والأمريكي والإسرائيلي المجرم. لذلك التوجه نحو التصنيع المحلي سيفيدكم في حصولكم على مزايا وتسهيلات رسمية وإفاءات يعني كبيرة جدا، ومزايا وتسهيلات كبيرة، وشرف الإنتاج والتوطين في اليمن، وشرف الفوز بعلامة صناعة في اليمن، وهذا شرف كبير للذي بيتوجه. لذلك أيضا موضوع التصنيع بالنسبة لمستقبل التصنيع هو بعد جدا من منظور قرآني، قال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله لقوي عزيز. أقصد الله قال هنا بعد بأس شديد، هناك في موضوع بأس الشديد من الحديد بعده قال منافع للناس، يعني يتحرك الناس في موضوع منافع للناس. ومنافع الناس هذه الآلات التي بتخدم الجانب الاقتصادي، الصناعة التحويلية، التجفيف، يعني منافع لا تعد. الصناعة التحويلية عالم مليء كما ذكرها السيد في عدد المحاضرات. بس دي الاستثمارات أحيان تخلق استثمارات كبيرة جدا فقط في استثمار القيمة المضافة فقط، أما الخام وال يتوزع بين يعني بين مئات المنتجات مثل البودرة، مثل الصبغات، مثل التجفيف، مثل العصر، مثل نفس ما نستورد هذه الصبغات والبودرات وتستخدم في عدة صناعات، وموضوع واسع جدا. الخام الزراعي هو أساس الاقتصاد، بعدها التوجه في استثمار القيمة المضافة، والآن متاح للمستثمرين والقطاع الخاص بشكل كبير. ونعلن في التصنيع المجتمعي الجاهزية بفضل الله سبحانه وتعالى، الجاهزية من من من من منطق قوة، من منطق قوة أعدها هذا الشعب بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، من منطق قوة لأنه الميدان يعني نجح في هذا الجانب أكثر مما كنا نتوقع، وأكثر مما وضع في الخطط، وحتى أكثر مما هو في خطط الدولة بشكل عام.
0: نعم،
1: يعني ونعلن الجاهزية جاهزية التصنيع المجتمعي لجذب المستثمرين. طيب. والقطاع الخاص وتفعيل الصناعة التحويلية والاستثمار.
0: نعم.
1: والاستثمار وإسناد وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات العلاقة كونه واسع جدا وميدان واسع جدا قد لا يستوعب الكثير، ولكنه هو واقع موجود ومتاح في ظل هذه المرحلة التي يقول الكثير يعني اللي يقول الكثير يعني فيها يأس وفيها مدي أشياء.
0: يعني في نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر المهندس عبد الكريم العامري مسؤول التصنيع المجتمعي، أعتذر منك على المقاطعة ولكن انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة. كل الشكر الجزيل لكم، ونسأل الله التوفيق لكم وأن يجعل بلدنا مكتفيا ذاتيا بجهود أبنائه وبالتوكل على الله والثقة به سبحانه وتعالى. إذن أشكركم، حفظكم الله، شكرا جزيلا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الإصغاء وحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن، هذا غير وارد.
2: سيدي لبيك، سيدي لبيك.
1: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.
2: سيدي لبيك،
3: سيدي لبيك،
2: سيدي لبيك يا الرمز المفدى، كم لنا وإحنا نفاوض كم لداريك.
0: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
4: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق الخبر.
2: أهلا بكم في آفاق الخبر الذي نبدأه معكم بمحوره الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إسقاط طائرة استطلاع نوع كاريال تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة فجر اليوم، وذلك بسلاح مناسب. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها ستواصل حماية سيادة البلد، ومن حقها المشروع الرد على أي انتهاك. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينة غزال NCC النفطية السعودية في عملية عسكرية نوعية، وذلك بعد خرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على العدو السعودي ورفضها للنداءات التحذيرية. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن السفينة استهدفت بعدد من الصواريخ البالستية، مما أجبرها على التراجع والعودة. ومجددا تؤكد القوات المسلحة استمرارها في فرض الحظر البحري على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن القصف والحصار الأمريكي السعودي الممتد لسنوات لم ولن يثني الشعب اليمني وقواته المسلحة عن خيار الدفاع والتطوير. وأوضح الحوثي عبر منصات التواصل أن المعركة كلما امتدت يزداد اليمنيون قوة وتطويرا، مؤكدا أن الشعب لا يعيد الأعداء إلا بهزيمة نكراء. جددت وزارة الخارجية والمغتربين رفضها القاطع لانتهاك الأجواء اليمنية من قبل النظام السعودي، مؤكدة أن الرد حق كفلته كافة القوانين والمواثيق. الوزارة بيّنت أن إسقاط الطائرات المسيرة السعودية داخل الأجواء اليمنية يثبت حالة التعدي ويمنح اليمن كامل الحق في التعامل بالمثل. وردة على الأصوات المستنكرة قالت الخارجية: من يرفض موقف صنعاء فليفتح أجواءه للطيران السعودي ليسرح فيها ويمرح كما يشاء. كما أرسلت الخارجية تحية لأشقاء المحور، مؤكدة أن وحدة الساحات مبدأ ديني وراسخ. وحذرت الوزارة النظام السعودي من استمرار تهديداته للعراق الشقيق، مشيرة إلى أن استعداء المحيط العربي والإسلامي سيلحق بالرياض خسارة كبيرة. أكد نائب مدير التوجيه المعنوي العميد عبد الله بن عامر أن قرار فرض الحصار على السعودية هو قرار تاريخي استراتيجي اتخذ بعد سنوات من الصبر والتحذير، وأن القوات المسلحة ماضية فيه كما مهما كانت التداعيات. وفي حديث لقناة المسيرة كشف بن عامر أن النظام السعودي حاول إنكار الحصار لكنه اصطدم بالواقع الميداني، وأن أي تصعيد عسكري جديد ستكون كلفته باهظة جدا على الاقتصاد السعودي وعصبه النفطي. نقلا عن وكالة رويترز، أغلقت شركة أرامكو السعودية مصفات جيزان للنفط والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400,000 برميل يوميا. الوكالة كشفت عبر مذكرة أن الإغلاق جاء عقب الاستهداف الذي نفذته القوات المسلحة اليمنية في 27 من تموز يوليو الجاري للمطالبة برفع الحصار، مما أدى لإلحاق أضرار بمجمع التغويز وخزانات النفط، مع توقعات ببدء التشغيل المبدئي في منتصف أغسطس المقبل. عضو عقد اللقاء الموسع للجان الحشد والتعبئة بمحافظة صنعاء استعدادا لاستقبال ذكرى المولد النبوي الشريف. اللقاء ناقش خطط الترتيب والإعداد الميداني، حيث أكد المحافظ عبد الباسط الهادي ومسؤول التعبئة العامة فايز الحنمي أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية، مشددين في الوقت ذاته على رفع الجاهزية والتأهب لكافة الاحتمالات في إطار معركة فك الحصار عن اليمن. أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل استمرار الحصار المفروض على اليمن منذ نحو 12 عاما، وصفة إياه بالعقاب الجماعي وجريمة الموت البطيء. المنظمة أعلنت أن الحصار تسبب في نقص 60% من الأدوية، وحرم آلاف الأطفال والنساء المصابين بالسرطان واللوكيميا من العلاج والسفر، محملة أمريكا والسعودية المسؤولية القانونية، ومطالبة الجهات الدولية بالتحرك العاجل لفتح المطار وإنقاذ الأرواح.

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق على استشهاد 20 وإصابة 32 آخرين في حصيلة أولية للعدوان الأمريكي السعودي على مقرات الهيئة. وكان أعلن الحشد الشعبي في العراق عن تعرض عدد من مقرات هيئة الحشد الشعبي الرسمية في مناطق متفرقة من العراق صباح اليوم لهجمات إرهابية غادرة شنتها القوات الأمريكية والسعودية، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى. وأكد الحشد الشعبي أن هذا الاستهداف يعد تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية، وأكد أن الجهات المختصة تتابع الموقف ميدانيا فيما لا تزال عملية إحصاء الخسائر وتقييم الأضرار مستمرة.

وإلى تطورات الملف الإيراني، حذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقاري الإدارة الأمريكية من تصعيدها ومحاولة اقتطاع تعويضات من الأصول الإيرانية المجمدة، مؤكدا أن أي دولة أو شركة تتماشى مع هذا القرار ستمنع سفنها تماما من العبور في مضيق هرمز. وفي سياق ذاته شدد المسؤول الإيراني غريب آبادي

الحملة أصبح مسألة حظ وسط انهيار المنظومة الصحية وسوء التغذية الحاد. التقرير كشف أن 55,000 امرأة حامل ومرضعة يواجهن خطرا شديدا بحلول منتصف هذا العام، وأن واحدة من كل 5 ولادات تتم بشكل مبكر وبلا رعاية طبية، واصفا المشهد بالعنف الإنجابي المستمر. وفي الضفة الغربية، أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس تصريحات وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس الداعية لتدمير مخيمات جديدة وتهجير سكانها، واصفة إياها بالتصريحات الفاشية والإجرامية. حماس أكدت أن مخططات التهجير والتدمير في مدن ومخيمات الضفة لن تكسر صمود الشعب الفلسطيني، محذرة في الوقت ذاته من مساعي الاحتلال لإعادة فرض بؤر استيطانية في شمال قطاع غزة.

0: إلى محور اللقاء والتحليل. نفتح في هذا المحور ملف التداعيات المباشرة والعميقة للحظر البحري والعملية العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية ضد المنشآت والناقلات النفطية السعودية، وآخرها استهداف سفينة NCC غزال ومناطق نفطية في جيزان وتأثيرات ذلك على حركة تصدير النفط من ينبع وبقيق. بيانات ملاحية دولية كشفت عن تراجع صادرات ينبع بنسبة كبيرة ولجوء الناقلات للتحمير الخفي والالتفاف المكلف حول رأس الرجاء الصالح، وسط تحذيرات شركات التأمين الدولية وخبراء الأسواق من قفزات تاريخية في أسعار النفط العالمية. نقرأ هذه الأرقام والتداعيات الهيكلية على الاقتصاد السعودي وأسواق الطاقة مع ضيفنا الخبير والمحلل الاقتصادي الأستاذ رشيد الحداد. طيب الله أوقاتك سيد رشيد.
1: تحية لكم المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بالجميع.
0: مرحبا. كشفت التقارير أستاذ رشيد عن تراجع صادرات ينبع بأكثر من النصف والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، كيف يؤثر هذا التمديد الزمني والمكلف على النفط والاقتصاد السعوديين؟
1: طبعا النفط السعودي متعارف عليه بأن أمن الطاقة السعودية أصبح اليوم تحت رحمة القوات المسلحة اليمنية، تحت رحمة الحظر اليمني المشروع على الموانئ الحركة الملاحية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب، خاصة الملاحة السعودية بشكل تحديد محدد، خاصة أن اليمن نقل المعادلة أو أدخل معادلة الحصار بالحصار حيث التنفيذ قبل نحو أسبوع، ولكن هذا الأسبوع ربما كان له دائرة كبيرة جدا على اقتصاد المملكة. أولا من حيث الصادرات، السعودية متعارف عليه بأن صادراتها تجاوز أكثر من 340 مليار دولار سنويا، بمعنى بأن الأثر الحظر اليمني أصبح مباشر وغير مباشر على اقتصاد المملكة. أولا توقف صادرات المملكة يوميا يكبس أكثر من ملياري دولار، وخاصة فيما يتعلق بصادرات النفط وصادرات الكيماويات. السعودية استغلت منذ مارس من العام الجاري وحتى الشهر الماضي استغلت ارتفاع أسعار النفط على المستوى الدولي نتيجة غلاء مضيق هرمز، وقامت بنقل كميات كبيرة جدا من النفط تراوح 7 مليون برميل يوميا عبر أنابيب أو ما يسمى بخطوط يعني شرق غرب، الذي تقوم بنقل هذه الكميات الكبيرة من الخام السعودي من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الغربية، أي إلى ميناء ينبع. هذا الميناء تحول إلى أحد أهم مصادر التحميل الطاقة إلى أسواق شرق آسيا، توقف بشكل كليا، خاصة مع قيام القوات المسلحة اليمنية أمس الأول باستهداف نقاط مهمة وحساسة في منظومة نقل النفط الخام على هذا الأنبوب المهم جدا، وأيضا استهدافها مرة أخرى منشآت نفطية في رقيق. وأكدت أيضا التقارير الدولية ومنها ما نقلته وكالة رويترز على أن اليمن تمكن بالفعل من إعاقة الدفع بالسعودية أو إعاقة تصدير النفط عبر ميناء ينبع، بمعنى اليوم هناك توجه نحو ميناء سيدي كرير المصري، وأيضا وهذا يعد طبعا مكلف جدا. تقوم السعودية بنقل طبعا هذه الكميات التي كانت تقوم بتحميلها بشكل مباشر عبر سفن أخرى ونقلها إلى الموانئ الواقعة في تحت السيطرة المصرية، ومن هناك يتم أيضا نقل هذه الكمية عبر أنابيب وخزانات نفط مرة أخرى، يعني تطلب العملية نحو 50 يوما، أي نحو شهرا كامل. وهذا يؤكد على أن كل الخيارات الاتحاد السعودية أو تفكر السعودية بأن تكون بديلة للموانئ الواقعة يعني تحت الحظر اليمني هي لن تكون ذات جدوى اقتصادية أبدا وستكون مكلفة. هناك تأخر في سلسلة الإمداد الخاصة متعلق بإمداد النفط، أدت إلى تراجع المتعاملين معها من شرق آسيا على أيضا بطلب المزيد من الشحنات. اليوم هناك سحب لطلبات يعني متعددة من النفط السعودي، لأن بالأخير هذه الدول أصبحت تتجه نحو مصادر آمنة، مصادر أقل كلفة، خاصة إنها تدفع يعني على مستوى يوم أمس حاولت شركة أرامكو أن تخفض مبيعاتها أو تخفض قيمة النفط في محاولة منها لإغراء المتعاملين معها لشراء المزيد من الصفقات الأجل، لكن نعم. اليوم الأمر تغير.
0: طيب يعني الكلفة الاقتصادية بشكل عام كم من المتوقع أن تخسر السعودية يعني من كلفة اقتصادية بسبب هذه الضربات وتأثيرها على أرامكو في الوفاء بالتزاماتها للأسواق العالمية.
1: حتى الآن تشير التوقعات إلى أن الخسائر الأولية بلغت 24 مليار دولار. أولا السعودية الآن أمام اختناق كبير جدا، هذا الاختناق تبدو قوة مسلحة اليمنية في إطار معادلة الردع وفي إطار معادلة الحصار مقابل الحصار. بمعنى اليوم نحن نتحدث عن ميناء ينبع باعتباره محل تصدير نفط واقع على البحر الأحمر، وأيضا هناك موانئ أخرى مثل ميناء رابغ وأيضا ميناء جدة. تخيل أن ميناء جدة هذا الميناء المهم جدا والاستراتيجي الذي كان يستقبل أكثر من 50 ما بين 50 إلى 80 سفينة، وأصبح إلى ميناء أصبح ميناء لوجستي هام يقوم باستقبال يعني عشرات السفن بشكل يومي. أصبح شرط متوقف بشكل كلي، لأنه بالأخير أي سفينة تحاول أو تفكر بالتوجه نحو هذه الموانئ تكون مصيرها هو الاستهداف. هناك الآن عدد من السفن تعرض للاستهداف مباشر، هناك اعتراف أكثر من 16 سفينة من قبل القوات البحرية اليمنية، وهناك عزوف شبه كلي وامتثال شبه كلي من قبل الشركات الدولية التي الشركات الملاحية الدولية التي استجابت أيضا تحذيرات القوات المسلحة اليمنية التي وصلتها عبر الإيميل أو التي وصلتها عبر طبعا عبر أجهزة الميكروفون الخاصة بالقوات البحرية اليمنية، خاصة التحذيرات التي تمنع مرور أو تحرك أي سفينة باتجاه الموانئ السعودية. اليوم خسائر السعودية مضاعفة، لا نتحدث فقط عن صادرات النفط، نتحدث أيضا عن الموارد السعودية التي كانت تجاوز 220 مليار دولار سنويا، نتحدث عن الإيرادات الضخمة فقدتها بشكل يومي كانت تحصل عليها من ميناء جدة وميناء رابغ، نتحدث أيضا عن توقف سفن الحاويات الكبيرة التي كانت تصل بشكل أول إلى ميناء جدة. اليوم هذا الميناء الذي تحول إلى نقطة تفتيش بفعل الحصار السعودي، وكان السعودية تجبر السفن على التوجه إلى هذا الميناء وتقوم بتفريغها وتقوم باحتجازها لأشهر من السبب غرامة تأخير كبيرة جدا على شعبنا وأيضا على القطاع الخاص. أصبح اليوم تحت رحمة قواتنا المسلحة وأصبح اليوم شبه مفرغ. لذلك نؤكد لكم اليوم اليمن يبدأ الساعة ساعين، اليوم اليمن يفرض معادلة اقتصادية غير مسبوقة مع العدو السعودي، واليوم العدو السعودي يدفع أثمان بايضة كان على مستوى إيرادات الجمركية والضريبية التي فقدها بشكل يومي، كان على مستوى ارتفاع معدل أو رسوم التأمين أقساط التأمين التي ارتفعت إلى أكثر من 3%. الجانب الآخر أيضا مهم هو عزوف شركة التأمين عن تغطية السفن التي تتجه نحو الموانئ السعودية، كان ناقلات النفط أو أول السفن الحاويات أو السفن السائلة. بمعنى اليوم السعودية تدفع أثمان باهظة جدا ليس فقط على مستوى صادراتها التي تتوقفت بشكل شبه كلي.
0: نعم.
1: التقارير الدولية كانت تقول بأن هناك تناقص أو تراجع بنسبة تحميل من ميناء ينبع بنسبة 40%. هذا الكلام كان قبل أن يتم استهداف منظومة أيضا منظومة نقل النفط عبر أنبوب شرق غرب، لكن اليوم الوضع تغير بشكل كلي.
0: نعم.
1: والجواب تؤكد أنه الخسائر كبيرة، وأيضا توقف تصدير النفط عبر ميناء ينبع أصبح أكثر من 50% وربما يصل إلى 60%، ومع ذلك نؤكد بأنه الأسبوع القادم سوف يتم إطلاق الحصار بشكل كلي. حتى اللحظة لم تعلن القوات المسلحة اليمنية على الانتقال للمرحلة الثانية، المرحلة الثانية تكون سوف يتم تشديد الخناق على حركة الملاحة السعودية بشكل كبير جدا، سوف يتم منع مرور السفن حتى عبر البحر العربي وأيضا الوصول إلى أي نقطة إلى القوات المسلحة اليمنية. بمعنى نؤكد لكم نحن في اليمن لأن تكبدنا خسائر كبيرة جدا وتحملنا عناء ومشقة هذا الحصار السعودي لأكثر من 12 عام، ولكن نؤكد لكم بأن السوق السعودي وبأن المملكة العربية السعودية لن تستطيع أن تواجه تداعيات هذا الحصار حتى لشهر كامل.
0: طيب أستاذ رشيد، يعني سؤال أخير، بالنظر إلى ما حدث اليوم من عدوان أمريكي سعودي على العراق، يبدو أن المنطقة فعلا تتجه نحو التصعيد، كذلك فيما يتعلق بالعدوان على إيران ويعني الردود الإيرانية القوية على القواعد الأمريكية، وبالنظر أيضا إلى الساحة اليمنية يبدو أن المنطقة بكلها مشتعلة، بما أنه يعني وهذا كله يؤكد أن النفط السعودي الاقتصاد السعودي سيتلقى ضربات، لا سيما وأن الآن السعودية تفتح جبهة جديدة مع العراقيين إضافة إلى الجبهة اليمنية، وأيضا تورطها مع يعني الأمريكي والصهيوني في العدوان على إيران واستهداف إيران من أراضيها إضافة إلى بقية الدول الأنظمة الخليجية. كيف تقرأ هذا العدوان الأمريكي السعودي على العراق، وبرأيك كيف سيؤثر هذا التصعيد يعني مع الملف اليمني أو على الملف اليمني في الحصار المفروض على السعودية؟
1: أولا نؤكد أن المسار اليمني هو مسار منفصل خاصة وأن ذا طابع إنساني وله علاقة بصياغة السلام يعني، لكن العدو السعودي يحاول ربط الموضوع بأنه يأتي في سياق الصراع الإقليمي، هكذا كان يحاول منذ اللحظة الأولى ويحاول أن يسوق بأنه العمليات اليمنية هي جزء أيضا من عمليات أوسع وجزء من الصراع الإقليمي، لكن مع ذلك اليوم اتجه أيضا إلى تنفيذ عملية مشتركة. العملية لم تكن سعودية صرفة، وإنما كانت عملية يعني عدوانية أمريكية سعودية على العراق، الإخوان في العراق، وهذه جريمة حرب وأيضا انتهاك السيادة العراقية. لكن مع ذلك نؤكد أنه هذا السيناريو في حال ما تكرر في اليمن، فإن وهذا متوقع، لأنه متوقع لأنه بالأخير صباح اليوم تبكر القوات المسلحة اليمنية أيضا من سقط طائرة تجسس في
0: نعم كريان صعدة
1: وهذا يؤكد علينا الطائرات التركية التي قيل بأنها فخر اصطناعات تركية فشلت فشل ذريع وسوف تتاقط تباعا، كما تم الإجازة على منظومة الطيران المسير الأمريكي
0: MQ-9. نعم،
1: لكن مع ذلك نؤكد لكم بأن السعودية سوف تفتح أبواب جهنم عليها اليوم، ربما قد تكون هناك ردة فعل عراقية من قبل طبعا الفصائل المقاومة العراقية، ربما ترد ردة قوية جدا، المنشآت النفطية المتواجدة بالقرب من العراق تتعرض لظلمات كبيرة جدا موجعة، وبذلك اليوم السعودية تدفع بمصالحها الاستراتيجية يعني دفاعا عن المصالح الأمريكية والإسرائيلية، وهي تحاول أن يعني بهذه المقامرة الخطيرة جدا والكبيرة جدا، خاصة وهي تعلم بأن القوات المسلحة اليمنية قادرة على الوصول إلى المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية أو إلى أي منطقة وإلى أي منشأة اقتصادية استراتيجية في عمق المملكة العربية السعودية.
0: نعم،
1: هي تدرك وتثق بأن اليمن العظيم الذي استطاع أن يضرب يعني العدو الإسرائيلي في أراضي فلسطين المحتلة على بعد أكثر من 1700 إلى 2000 كيلومتر هو قادر أن ينفذ أهدافه بدقة. والدليل على ذلك هو تمثيل القوات المسلحة اليمنية عمليات دقيقة جدا بطائرات مسيرة تعد يعني عملية منخفضة الكلفة عالية التأثير، عندما تم إعطاب ما يسمى بمنظومة نقل النفط عبر أنبوب شرق غرب، وهذا أيضا دليل يعني تحدثت وكالة رويترز أمس الأول عن توقف أيضا مصاف مهمة جدا واستراتيجية في منطقة جيزان، والعدو لم يعترف يوم السبت الماضي بتعرضه لضربة وقال بأنه استطاع أن ينقض تلك العملية، لكن بالأخير ظلت الحرائق مستمرة واشتعل النفط بشكل كبير جدا وهناك أضرار كبيرة جدا، مع ذلك هو اليوم يقامر مصالحه من أجل الأجندات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.
0: سلم، إذن الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد الحداد كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا،
0: يعطيك العافية. مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى المحور الثالث ونقرأ جانبا مما كتب على موقع التواصل الاجتماعي على لسان الصحفيين والناشطين والسياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية بالعميد مجيب شمسان كتب: يعتقد النظام السعودي أن سياسة الهروب والبحث عن بدائل ستمكنه من القفز فوق معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ولكن ما لا يفهمه هذا النظام الأحمق أن أسوار هذه المعادلة عالية جدا وشائكة ولا يمكن القفز عليها، فمن خلال قراءة طبيعة العمليات التي تم تنفيذها خلال أقل من 72 ساعة من استهداف منشأة أرامكو في جيزان وينبع إلى استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع، يمكن القول إن استراتيجية صنعاء في الرد على استمرار العدوان والحصار السعودي ومحاولة القفز على معادلة الحصار بالحصار هي إغلاق صنابير التصدير نفسها سواء على البحر الأحمر أو على الخليج الفارسي. وهذا يعني أن عمليات صنعاء القادمة ستطال رأس تنورة وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل وميناء الخفجي، ناهيك عن استهداف المصافي ومحطات التكرير. لذلك فإن سياسة الهروب ومحاولة البحث عن بدائل لن تكون مجدية ولن تمكن النظام السعودي من القفز فوق أسوار معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ولا سبيل أمامه سوى التخلي الجاد عن أوهامه تجاه اليمن وإيقاف عدوانه وحصاره ودفع الاستحقاقات وجبر الضرر. نصر الدين عامر يقول: سيبقون في تخبطهم وسنأتيهم من كل مكان ومن كل جهة وبالشكل الذي لا يتخيلونه ولا يخطر لهم على بال حتى نرفع هذا الحصار وهذا الظلم عن شعبنا هو الله. عبد القادر المرتضى كتب: لا تلوم النظام السعودي باتهامه للإخوة العراقيين بضرب منشأته النفطية بالطائرات المسيرة رغم أننا أعلننا مسؤوليتنا عنها، فسيده الأمريكي أثناء مواجهته معنا في البحر الأحمر كان أحيانا يدخلهم في المعركة مع الشهب ظنا منها أنها صواريخ يمنية، وقد أعلنوا عن ذلك في عدة صحف أمريكية. عبد الملك العجري قال: كان رفع الحصار عن الموانئ والمطارات وصرف المرتبات في مقدمة ما تم التوافق عليه مع الرياض في خارطة الطريق وتأجل بعد مشاركة اليمن في طوفان الأقصى، وتنكر النظام السعودي لهذه المطالب. الآن انقلب على ما سبق أن وافق عليه، وكان ظنه أن اليمن سيخرج من الأحداث عاجزا عن المطالبة بحقوقه. سليم المغلس كتب: ليس أمام السعودي إلا أن يستجيب للحق وينفذ استحقاقات شعبنا المظلوم، ولن ينفعه الأمريكي والبريطاني أو غيره ممن يصدر البيانات والإدانات، فالضرر الأكبر سيلحق بالسعودية لا غيرها. من الغباء عدم التحرك وإنجاز الملفات الإنسانية والاقتصادية في اليمن في ظل الأخطار المحتقة عليها بسبب ذلك. عبد الله الفرح يقول: الحرب الشاملة قادمة لعدة مؤشرات، السعودية لن تقبل بتحقيق المطالب الموضوعة على الطاولة ولن تصبر طويلا على انهيار اقتصادها، واليمن ومصر مستعد لأي تطورات، واليمن يرسل رسائل بالنار أن اليمن أنه مستعد إن هي أرادت. للأسف المؤشرات تدل على قدوم الحرب الشاملة، وهذا ما أراه، وحينها ستتعرض الرياض لأعنف موجة في تاريخها من الضربات المركزة والدقيقة، سقف مطالب صنعاء عال ولن يتراجع نهائيا ولله عاقبة الأمور. صالح العمدي يقول: ضربة يمنية مسددة تجبر أرامكو صاغرة على إغلاق مصفات جيزان وتجميد 400 ألف برميل يوميا، يتكتمون على وجع ضربة السبت محاولين إخفاء خيبتهم، لكن شلل منشآتهم الحيوية يفضح عجزهم وهشاشتهم أمام العالم. من يحاصر شعبنا سيختنق بنيرانه في عقر داره، وهذا ليست سوى البداية. نختم بهذه التغريدة للدكتور محمد طاهر أنعم، يقول: النظام السعودي يطلب من مرتزقته في الإعلام والذباب الإلكتروني أن ينشروا أن هناك ضربات جوية متعددة في صنعاء وانفجارات ودمار واسع، وكذلك في الحديدة وصعدة وتعز ومارب وغيرها، وأن الطيران السعودي يضرب هذه الأيام العديد من المواقع ويحقق انتصارات لا مثيل لها. وهذا تعبير عن العجز والفشل السعودي من ناحية، ومن ناحية أخرى تعبير عن الأسلوب السعودي المعتاد في التغرير بالغير والتلاعب بهندسة الوعي لديهم لمحاولة إبقاء تصور السعودية العظمى لديهم. ولكن لهذا الأسلوب نتيجة عكسية بعد فترة زمنية محددة، حينما يتبين كذب هذه المعلومات فينقلب إلى سخرية من النظام السعودي ولعنات عليه عند من انخدعوا بروايته لفترة من الزمن. نختم بهذا، أشكركم جزيل الشكر متابعينا الأعزاء، ودمتم في رعاية الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز الحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

تفعيل العمليات الهجومية وتفعيل كل العمليات المساعدة على هزيمة العدو أو إفشال العدو في معارك معينة. هذه مسألة مهمة.

0: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه. إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة، تقدم لكم برنامج ببساطة. نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
1: السلام الله عليكم أحبتي المستمعين في كل مكان، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا يا دعاة المعارك والقتال، من نوال الحرايب بانجيله بانجيله. الله الله الله الله، والحلافة الزوامن الأولى. تذكرنا بالعدوان السعودي علينا أول السنوات قبل 12 سنة، وذا الحين النظام السعودي مستعجل على آخرته ويشتي يفرض حصار علينا بالقوة عبر قصف بأربع غارات مدار صنعاء الدولي. ويا ريت يا ريت وعاد الشجاع ويقول أيوه احنا قصفناكم، عادوا بيتخبى ويظهر مرتزقة العملاء في الواجهة، قصه يضحك على الشعب اليمني.
2: فنحن في هذه اللحظة نقول نفذ الصبر، وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر.
3: كما أكد العليمي أن الدولة لن تسمح مستقبلا لأي طائرة بانتهاك الأجواء اليمنية، سواء لمطار صنعاء أو أي مطار آخر.
1: هذا وزير الدفاع حق المرتزقة. هيا ما هو يا وزير الدفاع، دفاع لمن؟ دفاع للنظام السعودي والأمريكا وإسرائيل وأسياده. بتتحاكى عن السيادة؟ وين كنت لما قصف العدو الإسرائيلي والأمريكي وانتهكوا السيادة اليمنية؟ أين كنت؟ أيوة صح كنتوا بتصفقوا لهم صح؟
4: والعمل الإجرامي الغاشم. الله الله الله الله،
1: قد هبط طائرة إيرانية إنسانية مدنية فيها يمنيين عالقين، عمل إجرامي؟ هذا تسمي عمل إجرامي؟ ياي هيا سير أول تعلموا المرجلة وبعدها تحاكوا. للأسف في اليمن معانا أجود أنواع المرتزقة التابعين للسعودية. نجي للمهم، النظام السعودي بشنه الغارات فتح على نفسه، فتح أبواب جهنم عليه.
5: السعودية تطلق رصاصة الرحمة على مرحلة خفض التصعيد، المرحلة التي استمرت منذ إبريل عام 2022، تنصلت فيها الرياض عن خارطة الطريق لمعالجة الملفات الإنسانية والاقتصادية، وقد راهنت على معاناة اليمنيين كوقود لإشعال الفوضى وحصرها في الداخل حتى لا تطالها النيران. حتى ما قبل الإبادة في قطاع غزة، كانت الأمم المتحدة تصنف أزمة اليمن بالأسوأ في العالم، تلك نتيجة العدوانية السعودية بإشراف أمريكي. ويراد لليمن اليوم أن يعيش تحت سقف الأزمات، وأن تقفل أمامه بوابة الأمل وتوصد بوجهه كل الحلول، وأن يخضع لوصاية الرياض الخاضعة لوصاية واشنطن.
1: هذا المعاناة كلها والمأساة والحصار والوضع الكارثي الإنساني، وتشتونا ما ندافعش عن حقنا؟ ما انتزعه انتزاع. فضل الله كسر اليمن الحصار بالطائرة الإيرانية الذي وصلت رغما عن أنف العدو السعودي ومن خلفه اليهودي، وهبطت في الأراضي اليمنية بخير وسلام. وبالنسبة للعدوان الذي شنها النظام السعودي اليهودي، جاهم الرد بنفس اليوم عبر عملية نوعية استهدفت مطار أبها بقوة الله، وهذا الرد ما هو إلا البداية فقط. وفوق هذا تحذير بحصار جوي فرضتها القوات المسلحة اليمنية.
6: تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا، وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.
1: أيوة القوة لا بارك الله في الضعف، بفضل الله الشعب جاهز ومدرك تماما أهمية المرحلة القادمة، لذلك خرج واستنفر بالساحات ليلا يعلن جهوزيته واستنكاره للعدوان السعودي في كل المحافظات اليمنية الحرة، وهذا إلا جزء مما رتدوه.
7: سعر دماغك.

0: هذا الموضوع ببساطة وخلاصة الكلام الحصار إلى زوال والفرج قاد بفضل الله وقوته ومنه وكرمه وسلامتكم.
1: قدمت لكم إذاعة آفاق اف ام برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
2: مهما كانت التحديات والصعوبات ومهما كان حجم التضحيات ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم المؤيدين لهم المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه، ونحن مستعينون بالله تعالى متوكلون عليه واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير.

عدو الإسرائيل يسعى بدعم أمريكي ودعم فرنسي بريطاني ألماني وبعض الدول الأوروبية والغربية إلى فرض معادلة الاستباحة على هذه الأمة، على هذه الشعوب والبلدان والأنظمة، أن تكون يده مطلقة ليفعل ما يشاء ويريد ضد أي بلد عربي ومسلم، ضد أي بلد في هذه المنطقة. وأخطر شيء على المسلمين، على أمتنا، على شعوبنا في هذه المنطقة، على حكوماتها وأنظمتها، على الجميع بدون استثناء، هو القبول بمعادلة الاستباحة لمصلحة الإسرائيلي والأمريكي. هي مسألة خطيرة جدا، هي معناها التنازل كما قلنا عن الكرامة الإنسانية، عن العزة، عن الاستقلال، عن الحرية، عن كل شيء. قضية خطيرة للغاية للغاية، لأن العدو الإسرائيلي هو عدو مجرم وحقود ومستهتر بالدماء، وإذا أصبحت يده مطلقة لفعل ما يشاء في هذه المنطقة فهو لن يتردد في فعل أسوأ الأشياء وأقبح الأشياء، يمارس أشد الظلم والإجرام، يرتكب أقبح وأشنع وأفظع الجرائم دون اكتراث، وتكون الأمة ضحية ولا مبرر لأن تقبل بذلك أبدا. عدو مستهتر بدون الردع لن يتوقف عن الإجرام،

0: ولا يمكن أن يقهروا إرادة أو يكسروا إرادة الشعب.
1: هذه المواقف جهاد وغزوات في سبيل الله إن شاء الله.
2: نؤكد ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري، وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر.
3: فكوا الحصار عن شعبنا، ردوا الحقوق إلى أهلها،
4: استعدادا وبذلا وعطاء من أجل الحرية والاستقلال ضد من أراد أن يحتل البلاد ويحاصر اليمن الإيمان والحكمة.
5: مع من بنتفاوض؟ مع ذيل من ذيول إسرائيل وأمريكا؟ تعبنا، حان وقت النفير، تعبنا من الانتظار.
6: يا سيدنا يا قائدنا، إن الشعب في على أهبة الاستعداد ومستعد للدخول في المواجهة مع أديال أمريكا وإسرائيل من أجل انتزاع حقوقنا ممن نهبوا ثرواتنا، من أجل أن نسترد عزتنا وكرامتنا التي يريد أن ينهبوها مننا، وهيهات هيهات منا الذلة.
7: علنا أن نثير الكامل استعدادا لأي مرحلة ولأي تصعيد يدنا على الزناد
8: بإذن الله سبحانه وتعالى. قبائل اليمن أنت خرجت مستنفر.
9: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
10: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: الغفير العام والاستعداد لطغاة العالم وللعملاء أمريكا وإسرائيل وعملائهم السعودية ومن تحالف في صفهم.
1: نؤكد على جهوديتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

الحالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة في أكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منهم، ولن تجبر شعبنا على التراجع عن الموقف. وإنما ستخسر

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.

فتوى

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

قدر الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواه.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم

0: قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: ذهب سالم مسرعا إلى سوق السمك، وتوجه إلى دكان صديقه رستم لمعرفة ما يجري من أحداث في المدينة، بعد أن شاهد جندبا الأزدي يخرج مسرعا من الكوفة مع فارس آخر. ضحك رستم وأدخله الدكان وخفض صوته الغليظ وقال:
2: كان يجب أن يحدث ذلك، لقد أظهر أخو الخليفة الفساد على الملأ وفضح أمره. لا أدري كيف يسلم الخليفة الكوفة لرجل ينادمه مسيحي. جميع الناس يعلمون خبر الوليد مع زبيد المسيحي، ويعلمون أيضا أنهم اتخذوا في حي بني الأشعث دارا يقيمون فيها مجالس اللهو وشرب الخمر. كان الوليد يتخذه سرا، يظن أن لا أحد يعلم به. على قولنا نحن الديلميين، مثل طائر الحجل حين يدخل رأسه في الثلج يظن أن لا أحد يراه. كان الوالي يتصرف كأن الناس لا ترى شيئا، لكن الزمام أفلت من يده وسعت به قدمه حتى وقع من حيث لا يدري في الحفرة التي حفرها بنفسه.
1: نهض سالم، حمل سلته وهو منزعج، أراد أن ينصرف، لكن الرجل الديلمي أمسك ذراعه وقال له:
2: لم تكن على عجلة من أمرك إلى هذا الحد، تعال خذ بطرف هذا اللوح حتى نضعه أمام الدكان، فبعد ساعة يبدأ المشترون بالظهور.
1: انحنى رستم فوق لوح السمك ومال برأسه الأصلع نحو سالم قائلا:
2: لقد حضر والي الكوفة إلى المسجد وقام في المحراب يصلي بالناس صلاة الصبح جماعة، فصلى بهم 4 ركعات بدلا من 2، وتقيأ في المحراب. كانت رائحة الخمر تفوق من فمه، لقد كان طوال الليل يعاقر الخمر إلى حد أنه لم يتمكن أن يحفظ نفسه. حين بدأ الناس يلعنون الوليد ويدفلون في وجهه، استفاد جندب ومعه أبو مورع من الفرصة، فأقدم جندب على سلبه خاتم الإمارة وخرجا مسرعين من الكوفة، وتوجها إلى عثمان في المدينة ليشهدا عليه ويعطياه علامة الخلافة.
1: ما إن أتم رستم كلامه حتى تنفس السعداء، كأنه قد أزاح عن صدره بصرخة واحدة ذلك السر الذي كان يثقله، وقال لسالم:
2: إن قلبي يحدثني أن الخليفة لن يقدم على ما يسيء الوليد، في النهاية سيخلعه من ولاية الكوفة ويأخذه إلى حضنه، ولعل الأمر يكون كما في المرة السابقة، يحضرون عددا من الشهود فيشهدون أن الوليد ليس مذنبا ويضعون جندبا في السجن مرة أخرى. ومهما يكن فإن الأمر يدور بينهم ولا يرتبط بنا إطلاقا.
1: غضب سالم من هذه القصة ومما وصلت إليه الأمور وقال:
3: لقد بلغ السيل الزبا.
1: حمل سالم سلة السمك ومضى في طريقه. كان سالم جالسا في دكانه في السوق يبيع التمر حين أقبل عليه رستم يزف إليه خبر الخليفة.
2: سالم، ما زلت جالسا؟ ألا تعلم أن الخليفة الجديد في طريقه إلى الكوفة؟
1: لم يتحرك سالم وبقي صامتا، فاستوضح رستم موقفه وقال:
2: الجميع يريدون أن يروا سهر الرسول من قريب، لماذا لا تتحرك يا سالم؟
1: رفع سالم كتفيه عاليا وهو يبتسم، ثم نهض وتوجه نحو سلة التمر التي اشتراها مؤخرا. أخذ السلة ووضعها على كرسي تحت أشعة الشمس الساطعة عند عتبة دكانه، وبدأ ينتقي التمر اليابس والمسحوق. كان يفعل ذلك باستمرار، لقد علمه والده أن التمر يجب أن يكون نظيفا، وأن رفع التمر الفاسد واليابس يعطيه منظرا أفضل. من جهة أخرى، فإن المشتري عندما يأخذ التمر إلى بيته لا يشعر بأنه قد غبن، وهذا يجعله راغبا في العودة مرة أخرى ليشتري من المكان نفسه. لذلك كان تمر سالم مشهورا، وكان الناس يقصدون دكانه أكثر مما يقصدون غيره، مع أن جميع التمور تجنى من بساتين نخل الكوفة، ولا يختلف بعضها عن البعض الآخر بشيء. كان سالم شارد الفكر، ينقي بضاعته ويحدث نفسه:
4: ليس معلوما إن كان الخليفة الجديد يختلف عن الذي سبقه، ألم يكن الخليفة السابق سهر الرسول؟ كانوا يسمونه ذا النورين، وعاش مع ابنتين من ربيبات الرسول، لكن في النهاية هجم الناس على داره وسفكوا دمه بسبب تساهله وأعماله، والآن يأتي خليفة آخر لا أعرف عنه شيئا سوى ما سمعته من أتباعه ومحبيه.
1: كان سالم يرتب سلال التمر وكلمة الرسول لا تفارق ذهنه، أطل برأسه من الدكان ونظر إلى جهة سوق التمر فرآه خالية، لقد ترك معظم الناس دكاكينهم وذهبوا، لم يبق إلا هو وعدد قليل كانوا يتحضرون للذهاب أيضا. كان يسأل نفسه:
4: لماذا علي أن أذهب؟ فالأمر لن يختلف بالنسبة إلينا نحن العجم مع أي شخص يأتي، فنحن الشعب الذي يذل ويحقر، وقد اعتدنا على سلوك العرب، هؤلاء الذين لا يجيزون لغيرهم أن يصلوا في مساجدهم أو أن يتشبهوا بهم في الملبس.
1: لكن هذا الشوق الكبير عند الآخرين أوجد في نفسه شيئا من الميل والهوى، فمن جهة كان قلبه يحدثه بأن الذهاب لرؤية رجل يأتي أول مرة إلى الكوفة بعنوان خليفة المسلمين أمر مثير، ومن جهة أخرى كان يشعر بالحقد في أعماق قلبه ولا يستطيع أن يرضي نفسه. فلما رأى أن لا مشتري لديه والسوق على كبره خال حتى من الطير، نهض عن كرسيه وأخذ قطعة من القماش غطى بها سلال التمر، ثم راح يتنقل بهدوء. كان قد سمع كلاما كثيرا عن الإمام علي وراح يحدث نفسه:
4: كيف بعض الناس يحبونه حتى العشق ويتحدثون عنه كأنه رسول الله، وبعضهم الآخر كانوا إذا سمعوا باسمه تقطبت وجوههم كأنهم لا يعرفونه. ماذا لو أن الذي سمعته ليس كمثل الذي سأراه؟ لقد عشت في بيت ماجدة بين العرب من بني أسد، وهؤلاء يجلون عليا ويقدرونه، خصوصا اليمنيين من بني همدان الذين يسكنون بجوارهم، كانوا مشتاقين لرؤيته. وكأنه نبي من الأنبياء. إنه الشخص الذي يروى عن الرسول وصيته بأن يكون خليفته من بعده.
1: كان سالم يشعر في أعماقه بشيء من القلق، فهو لا يحب أن تتحطم الشخصية التي بناها لعلي في ذهنه. خرج سالم من سوق التمر وهذه الأفكار تعبر في خاطره، ثم عرج على سوق السمك حتى يرى ماذا يقول رستم، لكنه لم يجد الرجل. قال في نفسه:
4: هذا العمل لا يليق بمن هو في مثل عمرك أيها المسن.
1: لم يكن يرغب في المرور بسوق الأحذية، لكن فضوله دفعه إلى هناك. لم يكن في السوق سوى عدد قليل من العرب يتجاذبون أطراف الحديث بصوت خافت. في الناحية الأخرى من السوق تجمع عدد كبير من الناس أمام دار الإمارة، وقد أحدثوا جلبة وضجيجا عاليا. كان بعضهم يحمل سعف النخيل الأخضر، وكان هناك أيضا عدد من الجنود يحاولون فتح الطريق بإبعاد الناس إلى الخلف، ويطلبون من الأولاد أن يتنحوا جانبا. احتشد الناس في المكان، فلم يبق سوى طريق ضيق يصل إلى الباب الخشبي الكبير لدار الإمارة الذي بقي مفتوحا على شكل ممر ليدخل الخليفة الجديد قصره من دون صعوبة. أغمض سالم عينيه وراح يتصور دار الإمارة من الداخل، ويصفه بقوله:
4: إنه بناء ضخم وفيه عدد كبير من الغرف، وصحنه الواسع مليء بأشجار النخيل الباسقة والمتوسطة الطول أيضا. لقد دخلته مرات عدة بصفتي كبير باعة التمر في السوق. كان القصر جميلا، لكنه لم يعجبني كثيرا.
0: نزف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدي رعد، علي طالب، فضل عبادي، والطفلين رضا وبتول صقر. نزف النخيل، إخراج حسن الشيخ.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تعبنا والله تعبنا.

0: قادر.
1: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصل مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

0: جدير.
1: هذا حبيب اليمنيين.
2: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله:
3: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بعزك،
6: ابشر بنا في الميادين في الساحات الشباب،
7: فأنت تأج رؤوسنا
8: وكرة أعيننا.
9: نقول له: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهك،
11: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم.
12: كما بيضنا وجهك وسرنا ألوف التحالف العربي،
13: وضم احنا السلام القراء والله،
12: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
14: وإحنا رقابة سيد والله،
15: لقد أعددنا العدة وشحذ الهمة،
16: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
17: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
18: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
19: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
20: الصباح والله المؤمنين أجمع.
21: الله يحد فوق روسنا، أنا نعبر فوق روسنا.
22: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
23: مفوض للتفويض مطلق،
24: ونحن معك.
25: راهن بنا،
26: راهن بنا،
27: نقابلك الوفاء بالوفاء.
11: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

0: حياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
1: بسم الله يا رجال، فوقهم فوقهم،
2: فوقهم يا رجال، فوقهم
1: فوقهم.

0: الزوار.
1: فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية، هذه هي المعجزة، المعجزة وهي الثمرة العظيمة لهذا الصمود العظيم. نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله، سيندمون وسيعرفون مستقبلا أن عدوانهم أسهم في أن نتحول إلى بلد يطور وينتج القدرات العسكرية ليتبوأ مقعدا له إن شاء الله وموقعا متقدما في المنطقة في هذا المجال.

وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

0: اسرائيل،
1: عشان يدمر اسرائيل،
2: يحرقوا والديهم حريق.
1: فوضنا
0: مفوض
3: ناشد القائد السيد بأنه يضرب بيدنا حديد.
2: اقصف ثلابيك
1: زلزلك
2: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: أنا في محور المقاومة
4: يا مجاهدين في سبيل الله،
5: من اليمن إلى العراق،
1: في لبنان، في إيران، في سوريا، لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
2: والله فكونا الحدود يعني.
3: نحن لكم بالمرصاد.
4: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
5: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم.
6: وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، اهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مش وقته خالص.
8: اش في مالك خوفتنا؟
7: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
8: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
7: بس لي. انت فيك الخير.
8: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
7: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى يبث لي ساعه بس.
9: لحظه، انت رقمك 7 فوق.
7: ايوه
9: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
10: سفري
11: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
9: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
12: سبافون، أصالة وتواصل.
13: حربا وحصارا بحصار.
14: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني. سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
15: هي واحدة ماشي معانا، ثانية كلمه لو مولود بطمه يعود.
14: قل والله والله إن احنا با نحتاج حقوقنا من تحته. سنأخذ حقوقنا بكل قوة، بكل إباء، بكل شمو، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
16: بمسيرنا بفرق الثوم لشهود الموت. لا إله إلا الله.
0: ستلعرون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أسيادكم.
10: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
17: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
18: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
19: سيف علي بيمينك، فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
20: فنقول تفويض لك يا السيد القائد، وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
21: نواجه كل مستكبر مع صبط النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
18: الله أكبر.

نقول لقادة العدو مجتمعي، أنتم اليوم في مأزق كبير. فقد أصبحت المواجهة بينكم وبين الصادقين الجادين المعتمدين على الله من أبناء الأمة. وتحرر ملف هذه القضية من المتواطئين المستهترين العابثين، وهذه مقدمة للنصر الحاسم الآتي حتما ولتحقق الوعد الإلهي. إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اليوم هي المواقف التي تغفل الجميع، ونحن جند السيد القائد ورجاله،
2: ونقول لسيدنا وقائدنا وقائد مسيرتنا:
3: نحن رجالك ونحن سنكون وفق توجيهاتك وأوامرك،
4: ونعلن الجهوزية الكاملة لأي مواجهات قادمة أينما كانت،
5: جاهزين بكل عتادنا وعدتنا لرفع الحصار على بلدنا.
6: قانون المطار بالمطار، والميناء بالميناء، والنفط بالنفط، إن لم ترجع إلى جادة الصواء.

القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه إلى المجتمع البشري إلى اعتصام به، يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك هم يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم المجتمع البشري، أن يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. لذلك من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب.

0: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إني فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل يمكن تستبدحنا؟ يا النصر أو الجهادة. هذا اللي نطلبه الآن. خلص كفالنا كفالنا انتهت عندنا. خلص يا نصر ولا جهادة. متعدين متعدين بسلاحنا وأولادنا وقريتنا جميعا مستعدة. الآن كل قرية مستعدة في الأرياف الجديدة. هل يعني تعبنا احنا؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي يقضوا علينا حاطوا احنا وضربوا احنا دمروا اراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله. لا نريد نموت على جبنا. وعد الله نستشهد واحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله. نحن ندافع عن ارضنا وعن وطننا وعن ديننا وارضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: الله اكبر.

0: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
3: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمن؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدف حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب ولي
4: تسلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير في بش سكر فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
6: لحظة انت رقمك 7-4.
4: ايوة
6: خلاص سهلة اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4 ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: آفاق الخبر.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إسقاط طائرة استطلاع نوع كاريال تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة فجر اليوم، وذلك بسلاح مناسب. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها ستواصل حماية سيادة البلد، ومن حقها المشروع الرد على أي انتهاك. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينة غزال NCC النفطية السعودية في عملية عسكرية نوعية، وذلك بعد خرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على العدو السعودي ورفضها للنداءات التحذيرية. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن السفينة استهدفت بعدد من الصواريخ البالستية، مما أجبرها على التراجع والعودة. ومجددا تؤكد القوات المسلحة استمرارها في فرض الحظر البحري على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن القصف والحصار الأمريكي السعودي الممتد لسنوات لم ولن يثني الشعب اليمني وقواته المسلحة عن خيار الدفاع والتطوير. وأوضح الحوثي عبر منصات التواصل أن المعركة كلما امتدت يزداد اليمنيون قوة وتطويرا، مؤكدا أن الشعب لا يعيد الأعداء إلا بهزيمة نكراء. جددت وزارة الخارجية والمغتربين رفضها القاطع لانتهاك الأجواء اليمنية من قبل النظام السعودي، مؤكدة أن الرد حق كفلته كافة القوانين والمواثيق. الوزارة بيّنت أن إسقاط الطائرات المسيرة السعودية داخل الأجواء اليمنية يثبت حالة التعدي ويمنح اليمن كامل الحق في التعامل بالمثل. وردة على الأصوات المستنكرة قالت الخارجية: من يرفض موقف صنعاء فليفتح أجواءه للطيران السعودي ليسرح فيها ويمرح كما يشاء. كما أرسلت الخارجية تحية لأشقاء المحور، مؤكدة أن وحدة الساحات مبدأ ديني وراسخ. وحذرت الوزارة النظام السعودي من استمرار تهديداته للعراق الشقيق، مشيرة إلى أن استعداء المحيط العربي والإسلامي سيلحق بالرياض خسارة كبيرة. أكد نائب مدير التوجيه المعنوي العميد عبد الله بن عامر أن قرار فرض الحصار على السعودية هو قرار تاريخي استراتيجي اتخذ بعد سنوات من الصبر والتحذير، وأن القوات المسلحة ماضية فيه كما مهما كانت التداعيات. وفي حديث لقناة المسيرة كشف بن عامر أن النظام السعودي حاول إنكار الحصار لكنه اصطدم بالواقع الميداني، وأن أي تصعيد عسكري جديد ستكون كلفته باهظة جدا على الاقتصاد السعودي وعصبه النفطي. نقلا عن وكالة رويترز، أغلقت شركة أرامكو السعودية مصفات جيزان للنفط والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400,000 برميل يوميا. الوكالة كشفت عبر مذكرة أن الإغلاق جاء عقب الاستهداف الذي نفذته القوات المسلحة اليمنية في 27 من تموز يوليو الجاري للمطالبة برفع الحصار، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمجمع التغويز وخزانات النفط، مع توقعات ببدء التشغيل المبدئي في منتصف أغسطس المقبل. عقد اللقاء الموسع للجان الحشد والتعبئة بمحافظة صنعاء استعدادا لاستقبال ذكرى المولد النبوي الشريف. اللقاء ناقش خطط الترتيب والإعداد الميداني، حيث أكد المحافظ عبد الباسط الهادي ومسؤول التعبئة العامة فايز الحنمي أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية، مشددين في الوقت ذاته على رفع الجاهزية والتأهب لكافة الاحتمالات في إطار معركة فك الحصار عن اليمن. أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل استمرار الحصار المفروض على اليمن منذ نحو 12 عاما، واصفة إياه بالعقاب الجماعي وجريمة الموت البطيء. المنظمة أعلنت أن الحصار تسبب في نقص 60% من الأدوية، وحرم آلاف الأطفال والنساء المصابين بالسرطان واللوكيميا من العلاج والسفر،
محملة أمريكا والسعودية المسؤولية القانونية ومطالبة الجهات الدولية بالتحرك العاجل لفتح المطار وإنقاذ الأرواح.

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق على استشهاد 20 وإصابة 32 آخرين في حصيلة أولية للعدوان الأمريكي السعودي على مقرات الهيئة.

إحصاء الخسائر وتقييم الأضرار مستمرة. وإلى تطورات الملف الإيراني، حذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقاري الإدارة الأمريكية من تصعيدها ومحاولة اقتطاع تعويضات من الأصول الإيرانية المجمدة، مؤكدا أن أي دولة أو شركة تتماشى مع هذا القرار ستمنع سفنها تماما من العبور في مضيق هرمز. وفي السياق ذاته شدد المسؤول الإيراني غريب آبادي على أن المضيق مضيق هرمز أصبح جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي لإيران، حاسما بأن أي سفينة حربية أوروبية تحاول الاقتراب من المضيق ستكون هدفا مشروعا، مؤكدا رفض طهران التام للخضوع للحصار البحري أو الضغوط الأمريكية. وإلى فلسطين المحتلة، حذر تقرير لمركز العودة الفلسطيني من تداعيات الإبادة الجماعية في غزة على النساء وحديثي الولادة، موضحا أن الحملة أصبح مسألة حظ وسط انهيار المنظومة الصحية وسوء التغذية الحاد. التقرير كشف أن 55,000 امرأة حامل ومرضعة يواجهن خطرا شديدا بحلول منتصف هذا العام، وأن واحدة من كل 5 ولادات تتم بشكل مبكر وبلا رعاية طبية، واصفا المشهد بالعنف الإنجابي المستمر. وفي الضفة الغربية، أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس تصريحات وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس الداعية لتدمير مخيمات جديدة وتهجير سكانها، واصفة إياها بالتصريحات الفاشية والإجرامية. حماس أكدت أن مخططات التهجير والتدمير في مدن ومخيمات الضفة لن تكسر صمود الشعب الفلسطيني، محذرة في الوقت ذاته من مساعي الاحتلال لإعادة فرض بؤر استيطانية في شمال قطاع غزة.

0: إلى محور اللقاء والتحليل. نفتح في هذا المحور ملف التداعيات المباشرة والعميقة للحظر البحري والعمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية ضد المنشآت والناقلات النفطية السعودية، وآخرها استهداف سفينة NCC غزال ومناطق نفطية في جيزان وتأثيرات ذلك على حركة تصدير النفط من ينبع وبقيق. بيانات ملاحية دولية كشفت عن تراجع صادرات ينبع بنسبة كبيرة ولجوء الناقلات للتحميل الخفي والالتفاف المكلف حول رأس الرجاء الصالح، وسط تحذيرات شركات التأمين الدولية وخبراء الأسواق من قفزات تاريخية في أسعار النفط العالمية. نقرأ هذه الأرقام والتداعيات الهيكلية على الاقتصاد السعودي وأسواق الطاقة مع ضيفنا الخبير والمحلل الاقتصادي الأستاذ رشيد الحداد. طيب الله أوقاتك سيد رشيد.
1: تحية لكم ولكل المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم.
0: مرحبا. كشفت التقارير أستاذ رشيد عن تراجع صادرات ينبع بأكثر من النصف والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، كيف يؤثر هذا التمديد الزمني والمكلف على النفط والاقتصاد السعوديين؟
1: طبعا النفط السعودي متعارف عليه بأن أمن الطاقة السعودية أصبح اليوم تحت رحمة القوات المسلحة اليمنية، تحت رحمة الحظر اليمني المشروع على المواد الحركة الملاحية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب، خاصة الملاحة السعودية بشكل تحديد محدد، خاصة أن اليمن نقل المعادلة أو أدخل معادلة الحصار بالحصار حيث التنفيذ قبل نحو أسبوع، ولكن هذا الأسبوع ربما كان له دائرة كبيرة جدا على اقتصاد المملكة. أولا من حيث الصادرات، السعودية متعرف عليه بأن صادراتها تجاوز أكثر من 340 مليار دولار سنويا، بمعنى بأن الأثر الحظر اليمني أصبح مباشر وغير مباشر على اقتصاد المملكة. أولا توقف صادرات المملكة يوميا يكبر أكثر من ملياري دولار، وخاصة فيما يتعلق بصادرات النفط وصادرات البتروكيماويات. السعودية استغلت منذ مارس من العام الجاري وحتى الشهر الماضي استغلت ارتفاع أسعار النفط على المستوى الدولي نتيجة غلاق مضيق هرمز، وقامت بنقل كميات كبيرة جدا من النفط تراوح 7 مليون برميل يوميا عبر أنابيب أو ما يسمى بخطوط يعني شرق غرب، الذي تقوم بنقل هذه الكميات الكبيرة من الخام السعودي من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الغربية إلى ميناء ينبع. هذا الميناء تحول إلى أحد أهم مصادر تحميل الطاقة إلى أسواق شرق آسيا، توقف بشكل كلي، خاصة مع قيام القوات المسلحة اليمنية أمس الأول باستهداف نقاط مهمة وحساسة في منظومة نقل النفط الخام على هذا الأنبوب المهم جدا، وأيضا استهدافها مرة أخرى منشآت نفطية في قيق، وأكدت أيضا تقارير دولية ومنها ما نقلته وكالة رويترز على أن اليمن تمكن بالفعل من إعاقة الدفع بالسعودية أو إعاقة تصدير النفط عبر ميناء ينبع. بمعنى اليوم هناك توجه نحو ميناء سيدي كرير المصري، وأيضا وهذا يعد طبعا مكلف جدا، تقوم السعودية بنقل طبعا هذه الكميات التي كانت تقوم بتحميلها بشكل مباشر عبر سفن أخرى ونقلها إلى الموانئ الواقعة في تحت السيطرة المصرية، ومن هناك يتم أيضا نقل هذه الكمية عبر أنابيب وخزانات نفط مرة أخرى، يعني تتطلب العملية نحو 50 يوما أي نحو شهرا كامل، وهذا يؤكد على أن كل الخيارات الانتحار السعودية أو تفكر السعودية بأن تكون بديلة للموانئ الواقعة يعني تحت الحظر اليمني لن تكون ذات جدوى اقتصادية أبدا وستكون مكلفة. هناك تأخر في سلسلة الإمداد الخاصة متعلق بإمداد النفط، أدت إلى تراجع المتعاملين معها من شرق آسيا على أيضا بطلب المزيد من الشحنات. اليوم هناك سحب لطلبات يعني متعددة من النفط السعودي، لأنه بالأخير هذه الدول أصبحت تتجه نحو مصادر آمنة، مصادر أقل كلفة، خاصة إنها تتعد يعني على مستوى يوم أمس حاولت شركة أرامكو أن تخفض مبيعاتها أو تخفض قيمة النفط في محاولة منها لإغراء المتعاملين معها لشراء المزيد من الصفقات الأجل، لكن نعم. اليوم الأمر تغير.
0: طيب يعني الكلفة الاقتصادية بشكل عام كم من المتوقع أن تخسر السعودية يعني من كلفة اقتصادية بسبب هذه الضربات وتأثيرها على أرامكو في الوفاء بالتزاماتها للأسواق العالمية.
1: حتى الآن تشير التوقعات إلى أن الخسائر الأولية بلغت 24 مليار دولار. أولا السعودية الأم الآن أمام اختناق كبير جدا، هذا الاختناق تبرز قوة المسلحة اليمنية في إطار معادلة الردع وفي إطار معادلة الحصار مقابل الحصار. بمعنى اليوم نحن نتحدث عن ميناء ينبع باعتباره محل تصدير نفط الواقع على البحر الأحمر، وأيضا هناك موانئ أخرى مثل ميناء رابغ وأيضا ميناء جدة. تخيل أن ميناء جدة هذا الميناء المهم جدا والاستراتيجي الذي كانت تقبل أكثر من 50 إلى 80 سفينة، وأصبح إلى ميناء أصبح ميناء لوجستي هام يقوم باستقبال يعني عشرات السفن بشكل يومي، أصبح شيء متوقف بشكل كلي. لأنه بالأخير أي سفينة تحافل أو تفكر بالتوجه نحو هذه الموانئ تكون مصيرها هو الاستهداف. هناك الآن عدد من السفن تعرض للاستهداف مباشر، هناك اعتراف 10 من 9 سفينة من قبل القوات البحرية اليمنية، وهناك عزوف شبه كلي وامتثال شبه كلي من قبل الشركات الدولية التي الشركات الملاحية الدولية التي استقالت أيضا تحذيرات القوات المسلحة اليمنية التي وصلتها عبر الإيميل أو التي وصلتها عبر طبعا عبر أجهزة الميكروفون الخاصة بالقوات البحرية اليمنية، خاصة التحذيرات التي تمنع مرور أو تحرك أي سفينة باتجاه الموانئ السعودية. اليوم خسائر السعودية مضاعفة، لا نتحدث فقط عن صادرات النفط، نتحدث أيضا عن الواردات السعودية التي كانت تتجاوز 220 مليار دولار سنويا، نتحدث عن إيرادات ضخمة فقدتها بشكل يومي كانت تحصل عليها من ميناء جدة وميناء رابغ، نتحدث أيضا عن توقف سفن الحاويات الكبيرة التي كانت تصل بشكل أولي إلى ميناء جدة. اليوم هذا الميناء الذي تحول إلى نقطة تفتيش بفعل الحصار السعودي، وكان السعودية تجبر السفن على التوجه إلى هذا الميناء وتقوم بتفريغها وتقوم باحتجازها لأشهر من السبب غرامة تأخير كبيرة جدا على شعبنا وأيضا على القطاع الخاص. أصبح اليوم تحت رحمة قواتنا المسلحة وأصبح اليوم شبه مفرغ. لذلك نؤكد لكم اليوم اليمن يصدر صعصعين، اليوم اليمن يفرض معادلة اقتصادية غير مسبوقة مع العدو السعودي، واليوم العدو السعودي يقطع أسمان بايضة كان على مستوى إيرادات الإيرادات الجمركية والضريبية التي فقدها بشكل يومي، كان على مستوى ارتفاع معدل أو رسوم التأمين أقساط التأمين التي ارتفعت إلى أكثر من 3%. الجانب الآخر أيضا مهم هو عزوف شركة التأمين عن تغطية السفن التي تتجه نحو الموانئ السعودية، كان ناقلات النفط أو أول السفن الحاويات أو السفن السائلة. بمعنى اليوم السعودية تدفع أثمان ضائبة جدا ليس فقط على مستوى صادراتها التي تتوقفت بشكل شبه كلي.
0: نعم.
1: التقارير الدولية كانت تقول بأن هناك تناقص أو تراجع بنسبة تحميل من ميناء الينبع بنسبة 40%. هذا الكلام كان قبل أن يتم استهداف منظومة أيضا منظومة نقل النفط عبر أنبوب شرق غرب، لكن اليوم الوضع تغير بشكل كلي.
0: نعم.
1: والجواب تؤكد بأنه الخسائر كبيرة، وأيضا توقف تصدير النفط عبر ميناء ينبع أصبح أكثر من 50% وربما يصل إلى 60%، ومع ذلك نؤكد بأنه الأسبوع القادم سوف يتم إطلاق الحصار بشكل كلي. حتى اللحظة لم تعلن القوات المسلحة اليمنية على الانتقال للمرحلة الثانية، المرحلة الثانية ستكون سوف يتم تشديد الخناق على حركة الملاحة السعودية بشكل كبير جدا، سوف يتم منع مرور السفن حتى عبر البحر العربي وأيضا الوصول إلى أي نقطة إلى القوات المسلحة اليمنية. بمعنى نؤكد لكم نحن في اليمن لأن تكبدنا خسائر كبيرة جدا وتحملنا عناء ومشقة هذا الحصار السعودي لأكثر من 12 عام، ولكن نؤكد لكم بأن السوق السعودي وبأن المملكة العربية السعودية لن تستطيع أن تواجه تداعيات هذا الحصار حتى لشهر كامل.
0: طيب أستاذ رشيد، يعني سؤال أخير، بالنظر إلى ما حدث اليوم من عدوان أمريكي سعودي على العراق، يبدو أن المنطقة فعلا تتجه نحو التصعيد، كذلك فيما يتعلق بالعدوان على إيران ويعني الردود الإيرانية القوية على القواعد الأمريكية، وبالنظر أيضا إلى الساحة اليمنية يبدو أن المنطقة بكلها مشتعلة، بما أنه يعني وهذا كله يؤكد أن النفط السعودي، الاقتصاد السعودي سيتلقى ضربات، لا سيما وأن الآن السعودية تفتح جبهة جديدة مع العراقيين إضافة إلى الجبهة اليمنية، وأيضا تورطها مع يعني الأمريكي والصهيوني في العدوان على إيران واستهداف إيران من أراضيها إضافة إلى بقية الدول الأنظمة الخليجية. كيف تقرأ هذا العدوان الأمريكي السعودي على العراق، وبرأيك كيف سيؤثر هذا التصعيد يعني مع الملف اليمني أو على الملف اليمني في الحصار المفروض على السعودية؟
1: أولا نؤكد أن المسار اليمني هو مسار منفصل خاصة وأن هذا طابع إنساني وله علاقة بصياغة السلام يعني، لكن العدو السعودي يحاول ربط الموضوع بأنه يأتي في سياق الصراع الإقليمي، هكذا كان يحاول منذ اللحظة الأولى ويحاول أن يسوق بأنه العمليات اليمنية هي جزء أيضا من عمليات أوسع وجزء من الصراع الإقليمي، لكن مع ذلك اليوم اتجه أيضا إلى تنفيذ عملية مشتركة. العملية لم تكن سعودية صرفة، وإنما كانت عملية يعني عدوانية أمريكية سعودية على العراق، الإخوان في العراق، وهذه جريمة حرب وأيضا انتهاك السيادة العراقية. لكن مع ذلك نؤكد أنه هذا السيناريو في حال ما تكرر في اليمن فإن، وهذا متوقع لأنه متوقع لأنه بالأخير صباح اليوم تفكر القوات المسلحة اليمنية أيضا من سقاط طائرة تجسس في
0: نعم كريال صعدة
1: في محافظة صعدة، وهذا يؤكد على أن الطائرات التركية التي قيل بأنها فخر اصطناعات تركية فشلت فشل ذريع وسوف تتساقط تباعا، كما تم الإجازة على منظومة الطيران المسير الأمريكي
0: MQ-9. نعم،
1: لكن مع ذلك نؤكد لكم بأن السعودية سوف تفتح أبواب جهنم عليها. اليوم ربما قد تكون هناك ردة فعل عراقية من قبل طبعا الفصائل المقاومة العراقية، ربما ترد رد قوي جدا. المنشآت النفطية المتواجدة بالقرب من العراق تتعرض لضربات كبيرة جدا موجعة، وبذلك اليوم السعودية تدفع بمصالحها الاستراتيجية يعني دفاعا عن المصالح الأمريكية والإسرائيلية، وهي تحاول أن يعني بهذه المقامرة الخطيرة جدا والكبيرة جدا، خاصة وهي تعلم بأن القوات المسلحة اليمنية قادرة على الوصول إلى المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية أو إلى أي منطقة وإلى أي منشأة اقتصادية استراتيجية في عمق المملكة العربية السعودية.
0: نعم،
1: هي تدرك وتثق بأن اليمن العظيم الذي استطاع أن يضرب يعني العدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة على بعد أكثر من 1700 إلى 2000 كيلومتر هو قادر أن ينفذ أهدافه بدقة. والدليل على ذلك هو تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عمليات دقيقة جدا بطائرات مسيرة تعد يعني عملية منخفضة الكلفة عالية التأثير، عندما تم إعطاء ما يسمى بمنظومة نقل النفط عبر أنبوب شرق غرب، وهذا أيضا دليل يعني تحدثت وكالة رويترز أمس الأول عن توقف أيضا مصاف مهمة جدا واستراتيجية في منطقة جيزان، والعدو لم يعترف يوم السبت الماضي بتعرضه لضربة وقال بأنه استطاع أن ينقض تلك العملية، لكن بالأخير ظلت الحرائق مستمرة واشتعل النفط بشكل كبير جدا وهناك أضرار كبيرة جدا. مع ذلك هو اليوم يقامر مصالحه من أجل الأجندات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.
0: سلم، إذن الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد الحداد كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا،
0: يعطيك العافية. مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى المحور الثالث ونقرأ جانبا مما كتب على موقع التواصل الاجتماعي على لسان الصحفيين والناشطين والسياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية بالعميد مجيب شمسان كتب: يعتقد النظام السعودي أن سياسة الهروب والبحث عن بدائل ستمكنه من القفز فوق معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ولكن ما لا يفهمه هذا النظام الأحمق أن أسوار هذه المعادلة عالية جدا وشائكة ولا يمكن القفز عليها. فمن خلال قراءة طبيعة العمليات التي تم تنفيذها خلال 72 ساعة من استهداف منشأة أرامكو في جيزان وينبع إلى استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع، يمكن القول إن استراتيجية صنعاء في الرد على استمرار العدوان والحصار السعودي ومحاولة القفز على معادلة الحصار بالحصار هي إغلاق صنابير التصدير نفسها سواء على البحر الأحمر أو على الخليج الفارسي. وهذا يعني أن عمليات صنعاء القادمة ستطال رأس تنورة وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل وميناء الخفجي، ناهيك عن استهداف المصافي ومحطات التكرير. لذلك فإن سياسة الهروب ومحاولة البحث عن بدائل لن تكون مجدية ولن تمكن النظام السعودي من القفز فوق أسوار معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ولا سبيل أمامه سوى التخلي الجاد عن أوهامه تجاه اليمن وإيقاف عدوانه وحصاره ودفع الاستحقاقات وجبر الضرر. نصر الدين عامر يقول: سيبقون في تخبطهم وسنأتيهم من كل مكان ومن كل جهة وبالشكل الذي لا يتخيلونه ولا يخطر لهم على بال حتى نرفع هذا الحصار وهذا الظلم عن شعبنا. هو الله. عبد القادر المرتضى كتب: لا تلوم النظام السعودي باتهامه للإخوة العراقيين بضرب منشأته النفطية بالطائرات المسيرة رغم أننا أعلننا مسؤوليتنا عنها، فسيده الأمريكي أثناء مواجهته معنا في البحر الأحمر كانوا أحيانا يدخلهم في المعركة مع الشهب ظنا منها أنها صواريخ يمنية، وقد أعلنوا عن ذلك في عدة صحف أمريكية. عبد الملك العجري قال: كان رفع الحصار عن الموانئ والمطارات وصرف المرتبات في مقدمة ما تم التوافق عليه مع الرياض في خارطة الطريق وتأجل بعد مشاركة اليمن في طوفان الأقصى، وتنكر النظام السعودي لهذه المطالب. الآن انقلب على ما سبق أن وافق عليه، وكان ظنه أن اليمن سيخرج من الأحداث عاجزا عن المطالبة بحقوقه. سليم المغلس كتب: ليس أمام السعودي إلا أن يستجيب للحق وينفذ استحقاقات شعبنا المظلوم، ولن ينفعه الأمريكي والبريطاني أو غيره ممن يصدر البيانات والإدانات، فالضرر الأكبر سيلحق بالسعودية لا غيرها. من الغباء عدم التحرك وإنجاز الملفات الإنسانية والاقتصادية في اليمن في ظل الأخطار المحتقة عليها بسبب ذلك. عبدالله الفرح يقول: الحرب الشاملة قادمة لعدة مؤشرات. السعودية لن تقبل بتحقيق المطالب الموضوعة على الطاولة ولن تصبر طويلا على انهيار اقتصادها، واليمن مصر على ومستعد لأي تطورات، واليمن يرسل رسائل بالنار أن اليمن أنه مستعد إن هي أرادت. للأسف المؤشرات تدل على قدوم الحرب الشاملة، وهذا ما أراه، وحينها ستتعرض الرياض لأعنف موجة في تاريخها من الضربات المركزة والدقيقة. سقف مطالب صنعاء عال ولن يتراجع نهائيا، ولله عاقبة الأمور. صالح العمدي يقول: ضربة يمنية مسددة تجبر أرامكو صاغرة على إغلاق مصفات جيزان وتجميد 400 ألف برميل يوميا. يتكتمون على وجع ضربة السبت محاولين إخفاء خيبتهم، لكن شلل منشآتهم الحيوية يفضح عجزهم وهشاشتهم أمام العالم. من يحاصر شعبنا سيختنق بنيرانه في عقر داره، وهذا ليست سوى البداية. نختم بهذه التغريدة للدكتور محمد طاهر أنعم، يقول: النظام السعودي يطلب من مرتزقته في الإعلام والذباب الإلكتروني أن ينشروا أن هناك ضربات جوية متعددة في صنعاء وانفجارات ودمار واسع، وكذلك في الحديدة وصعدة وتعز ومارب وغيرها، وأن الطيران السعودي يضرب هذه الأيام العديد من المواقع ويحقق انتصارات لا مثيل لها. وهذا تعبير عن العجز والفشل السعودي من ناحية، ومن ناحية أخرى تعبير عن الأسلوب السعودي المعتاد في التغرير بالغير والتلاعب بهندسة الوعي لديهم لمحاولة إبقاء تصور السعودية العظمى لديهم. ولكن لهذا الأسلوب نتيجة عكسية بعد فترة زمنية محددة، حينما يتبين كذب هذه المعلومات فينقلب إلى سخرية من النظام السعودي ولعنات عليه عند من انخدعوا بروايته لفترة من الزمن. نختم بهذا، أشكركم جزيل الشكر متابعينا الأعزاء، ودمتم في رعاية الله.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، وغني عن العالم، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول معادلة الاستباحة أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ أن يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. فليس هناك أي مبرر إطلاقا للقبول بالاستباحة. الله قدم هنا ضمانة بالنصر بالعون بالتأييد، هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد، لذلك لا ينبغي القبول أبدا بمعادلة الاستباحة.

0: القبيلة اليمنية هي تحمل أعراف وأسلاف وأخلاق وعادات وتقاليد، ونصرة للمظلوم ونجدة للملهوب.
1: يا أبناء قبيلة أرحب الأحرار، أيها الشرفاء الأفضال، أيها الأوفياء.
2: العدوان السعودي الأمريكي أرحب وأقدم نحن واقفين لكم سواء في هذا الموقف أو في غير هذا الموقف، وراءكم وراءكم حتى آخر قطرة من دمائنا وحتى آخر جبل من جبل اليمن، فنحن قادمون على الحق وفي الحق.
3: مرحبا اليوم نقول لا العدوان، لن تنال فينا أي مثقال ذرة، ونحن لكم بالمرصاد مهما فتحتم من جبهات أخرى، نحن أمامكم واقفين صامدين.
4: قبائل أرحب في هذه الوقفة الكبيرة والمشرفة يستعدون وعلى أهبة الاستعداد للإشارة، ومنتظر الإشارة من سماحة السيد القائد لأخذ وانتزاع حقوق اليمن من أكباد السعوديين ومن أكباد كل من يحاصر اليمن.
5: نحن لهم بالمرصاد ونحن قادمون.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد اثناء وعتادنا ويادي اثناء على الجناك
2: ونحن جاهزون وحاضرون لأمريكا وإسرائيل، وهذه القبائل المتوحدة سوف تنكل في أعداء الله بإذن الله تعالى.
3: وأنا أقول للعدو السعودي الأمريكي الإسرائيلي إن احنا قادمين، ونشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي فكت الحظر علينا بطائرة
4: هبطت إجبارية، وستأتي الأيام القادمة وتنزل الطائرة يوما بعد يوم ودائما.

0: بأثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف انطف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: آفاق اف ام.
1: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: نقول للأمريكي والإسرائيلي ونقول للسعودية والإمارات،
1: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
2: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
3: أبداً أبداً، ما حينا ولو تقطعنا على إرباً إرباً.
4: أهلا محمود لله الواحد القهار،
5: لن نخضع إلا لله
6: ولن نرضى أن نكون عبيداً إلا لله الواحد القهار،
2: وسنواجه كل طغاة الأرض
7: آلتنا إلى آل سلول،
8: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية.
9: إذا أردتم أن تعملنا بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
10: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم،
11: لنقتل أكبادكم من صدوركم أيها المجرمين أيها الطغاة أيها المتذمرين،
12: على أتم الاستعداد
13: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا.
14: سترون أيام سوداء والعاقبة المستقيم،
15: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب، ولن نخضع ولن نركع إلا لله.
16: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى.

0: المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن.
1: وقفة إعلانية.
2: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
3: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: و98.7 و98.5.
2: تستمعون الآن لبرنامج مع يونس، برنامج الأطفال، حيث المتعة معرفة والكلمة وعي، والميكروفون لكم مع يونس. إعداد وتقديم الشبل يونس المنصور، وإخراج عادل الأشول.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في بث مباشر وفترة عصرية جديدة في برنامجكم مع يونس. موضوعنا اليوم موضوع العالم حاليا، وهو الاعتداء السافر السعودي على يمننا. ما تطرقناش لهذا الموضوع في الأربعاء السابق، لكن اليوم نسلط الضوء على هذا الموضوع بشكل مباشر ورئيسي، ولهذا نحتاج اتصالاتكم ومشاركاتكم الحماسية الفاعلة التي توصل للعدو رسالة بوعي وشجاعة أبناء شعبنا اليمني العزيز. للتواصل يمن موبايل 7728882088. الله، أول اتصال، أول ما يعني طلعنا الرقم جاء اتصال، نستقبل الاتصال ونقول ألو. ألو،
9: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام،
9: معكم فاطمة.
8: فاطمة من؟
9: اسمه مشر شارك.
8: من اسمه مش؟
9: نفيسة محمد سعد اليريمي.
8: نفيسة اليريمي،
9: أيوة،
8: تفضلي. يا ايش مش انتي؟ فاطمة صح؟
9: فاطمة، أيوة.
8: العدوان السعودي على وطننا الحبيب، اعتداء، حصار وقتل وتجويع، هل من الممكن أن يرضى أبناء هذا الشعب اليمني بهذا الحصار؟
9: لا.
8: ليش؟ ليش ما نرضاش بهذا الحصار مثلا؟ لأننا شعب حر. صح؟
9: لأنه اعتدى علينا.
8: نعم، اعتدى علينا. بداها من
9: 2015.
8: نعم، من 2015 إلى 2026.
9: أيوة، لا حد لا.
8: وهو يعتدي ويحاصر ويقتل، وش تو مننا نسكت؟ هذا كلام لا يدخل العقل ولا يقبله المنطق السليم. شكرا لك.
9: أيوة،
8: يا فاطمة. لأن مثل ما قلنا مستمعينا الكرام، ما يريد أن ينفذه العدو السعودي بالإدارة أو بالقيادة الأمريكية هو أمر غير مقبول البتة. فمن هو هذا الشعب الذي سيقبل أن يحاصر ويقتل وتناب ثرواته وهو يبقى صامتا يموت من الجوع؟ الشعب جاوع، الشعب يعني يملأه الغيظ على هذا النظام الفاسد، نظام آل سعود الصهيو أمريكي، هذا النظام التي تقوده أمريكا ويحلبه ترامب. نستقبل اتصال آخر ونقول ألو. ألو، ألو، السلام عليكم.
10: وعليكم السلام،
8: كيف الحال؟
10: معكم رهف يوسف محمد علي الطويل.
8: رهف يوسف؟
10: يوسف محمد علي الطويل.
8: يوسف محمد، يوسف محمد
10: علي الطويل.
8: علي الطويل،
10: أيوة،
8: تفضلي. نعم، الجميع لا يرضى، كبيرنا وصغيرنا وقواتنا المسلحة التي لم ولن ترضى بهذا العدوان.
10: يجب أن ندافع على بلدنا.
8: نعم، دافعنا ويجب أن ندافع وسندافع، وها نحن ندافع عن بلدنا. فالقوات المسلحة بجهودها الميمونة ها هي تسقط طائرة اليوم وأسقط الطائرة قبل أمس، تكسف
10: الاعتداء في 26 مارس.
8: نعم، وإلى يومنا هذا وهم معتدين، السعوديين هم معتدين علينا. النصر من عند الله لأهل اليمن وأبناء اليمن الأحرار. شكرا لك. للمستمعين الكرام، مثل ما قلنا، من جهود القوات المسلحة التي يباركها أبناء شعبنا اليمني العزيز، وهي إسقاط الطوائر السعودية مثلا اليوم طائرة، قبل أمس طائرة، قصف عمق الأراضي السعودية. وللعلم لا تزال مصفات أو أحد مصافي التابعة لشركة أرامكو السعودية تشتعل إلى يومنا هذا 4 أيام. تخيل 4 أيام من الاشتعال، 4 أيام من الحريق ومن اللهب. ونقول للنظام السعودي استعد لترى مثل هذه المشاهد أكثر فأكثر. فصبر أبناء شعبنا اليمني العظيم انتهى، وقد طال صبرنا على هذا العدوان. جئنا لكم بالحل السياسي والدبلوماسي، لكنكم لا تفهمون إلا لغة النار، ولا تعجبكم لغة الحوار. لغة الحوار يراوغ فيها السعودي، تراوغ فيها الرياض، يحاولون أن يبقوا شعبنا اليمني العزيز في حالة لا سلم ولا حرب. يريدون أن تأمن ديارهم، أن تأمن بلدانهم، أن يبنى اقتصادهم، وأن يهدم الاقتصاد اليمني، وأن يجوع الشعب اليمني، وأن يقتل أبناء الشعب اليمني بالحصار، بإغلاق المطارات، بإغلاق الموانئ، أن يتجرع هذا المواطن اليمني وهذا الشعب اليمني الويلات وأن يبقى هو في أمان. لا والله، نحن شعب حر، مثل ما قال السيد، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، لن نقبل بالعبودية لغير الله سبحانه وتعالى. مستمعي الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو،
11: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام،
11: معكم البتول يحيى.
8: تفضلي يا بتول. شكرا لك على هذه المشاركة الرائعة. مستمعي الكرام، نوه أن هناك جائزة آخر هذه الفترة، وسحب على جائزة مقدارها 10,000 ريال مقدمة من إذاعة آفاق FM. نرجع على موضوعنا الأساسي والموضوع الرئيسي. فبعد أن اعتدى النظام السعودي على يمننا هذا الاعتداء السافر وكسر به الهدنة بقصفه لمطار صنعاء الدولي، بدأت هذه المعركة وبدأت هذه الجولة، جولة الفتح الموعود بإذن الله سبحانه وتعالى، جولة النصر والتحرير. هذه الجولة أو هذه البوابة التي فتحها السعودي على نفسه، وهي ستكون بإذن الله سبحانه وتعالى هي النهاية لهذا الكيان. هو كيان، هذه الأسرة الخبيثة هي مجرد كيان متهالك متهاوي يعبد الصهاينة ويعبد ويتخذ ترامب إلها له، ويتخذ نتنياهو ربا أعلى له. فبإذن الله سيزال هذا النظام الفاسق على أيدي أبناء شعبنا اليمني العظيم، هذا النظام الذي قتل أكثر من

0: التحرك، الدفاع عن نفسه، التمي عيشاخ ضاك الكلب عيقاحصك، كل هي الفطرة الإنسانية. خلقنا الله نأبأ، إيش خلقنا الله أحرار بالفطرة. الإنسان بفطرته يحب الحرية، يحب الكرامة، يأبى أن يذله أو يضطهده أي أحد في هذا العالم، فسواء كان مسلما أو غير مسلم، الإنسان بطبيعته حر ويأبى الضيم، الإنسان بشكل عام. فهل تريدون من شعب مؤمن مسلم شعب الإيمان والحكمة أن يرضخ؟ لا والله، أبعد عليكم من عين الشمس. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال آخر ونقول ألو. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: اسمي سمية محمد نعمان.
0: سمية
1: محمد نعمان.
0: محمد نعمان، حياك الله.
1: نحن نقول للسعودية مهما ضربت إن اليمنيين قامدين ولن يزول الارتداء عليه والحصار، ونقول لهم المينا بالمينا والحصار بالحصار والمطار بالمطار، ونقول لهم أين تعلمتم أن تضربوا على اليمنيين وأنتم إلا رعاة الإبل؟ أنتم تعلمتم أم اليمنيين تتعلمتم في ضرباتها بالصواريخ عليكم تدميركم إلى الأبد؟ والتحية إلى السيد القائد يحفظه الله، والتحية للزوات المسلحة اليمنية على ضرباتها على السعودية ومن تتعالف معهم. أقول لهم اضربوا بيد من حديد والنصر لكم بإذن الله. الله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: هيهات من الذلة،
0: هيهات من الذلة، هيهات من الذلة.
1: وشكرا،
0: وشكرا لك يا سمية. مستمعينا الكرام، بعد أن ضرب هذا العدو الغاصب المحتل أراضينا في الجنوب اليمني ولقنا درسا قاسيا، لم يستوعب أن يمن الأمس لم يعد موجودا. اليوم يمن الفرد صوتي، يمن الطيران المسير، يمن يافا وصماد والبركان وفلسطين اثنين، فدخل في حالة الإنكار وحالة اللاوع، فأصبح كالجثة الهامدة المتخبطة. شفتوا الدجاجة لما يذبحوها كيف تقنبر تنازع آخر حاجة؟ فهذا حال العدو الصهيوني أو السعودي وصهيوني. يقول الضربات من العراق، الضربات صواريخ إيرانية، يحاول أن يبحث عن أي مبرر لأنه لم يستوعب أن اليمن تغير، الواقع تغير. تقافت القرآن بنت يمنا عظيما، يمنا مجاهدا، يمنا استطاع إغلاق الملاحة على العالم أجمع وعلى أمريكا، على الصهاينة، على بريطانيا التي تسمي نفسها دولا عظمى. فلم يستوعب هذا العدو أننا لن نستطيع إغلاق الملاحة عليه، وتفاجأ بالأمر الواقع وجرع الويل. وها هي إلى اليوم لم تدخل أي سفينة، بالأمس قصفت سفينة سعودية، وبحمد الله وبفضل الله علينا أن قرار الحظر البحري لم ولن يكسر بفضل الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو،
2: ألو،
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله. كيف حالك أخي يونس؟
0: أحمد الله.
2: الحمد لله. معك خليل عباش.
0: خليل عباش؟
2: أيوة نعم.
0: حياك الله.
2: لأننا شعب حر، والدوان السعودي الأمريكي الإماراتي بدء من 26 مارس 2015، ونقول للسعودية إذا ما توقفوا عن مطار صنعاء سوف نضرب مطارها الدولي،
0: مطار صنعاء بمطار الرياض. أما الرد
2: أيوة
0: على
2: نعم.
0: مطار أبها فكان مجرد رد مبدئي وتحذيري.
2: نعم، مطار صنعاء بمطار الرياض. نعم، مع خليل باش.
0: حياك الله يا خليل. من أي محافظة؟
2: الله يحييك. أنا من محافظة حجة.
0: حياك الله.
2: أتمنى إن شاء الله أن يفوز
0: إن شاء الله سبحانه وتعالى. تحية لك، تحية لك ولكل أبناء محافظة.
2: أشكركم دائما، أشكركم دائما على إذاعة أطار صوت الوعي والبصيرة.
0: والشكر لك يا خليل ولكل أبناء حجة الأبية.
2: وشكرا لكم، وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.
0: الموت
2: لأمريكا،
0: الموت لإسرائيل، اللعنة لليهود، النصر
2: للإسلام. حياه من الذله،
0: حياه من الذله،
2: حياه من الذله.
0: شكرا. اذا يا مستمعينا الكرام، العدو السعودي حينما تفاجأ، قلنا تفاجأ أكثر بشيء كان يراهن عليه. كيف تفاجأ بشيء كان يراهن عليه؟ العدو السعودي كان يظن أن الشعب اليمني بلا وع، وأنه إذا ضرب ضربة خلاص انقلب وخلاص وسيطر هو على اليمن. تفاجأ بهذا الخروج الجماهيري الحاشد الصاخط على هذا النظام السعودي المتغطرس، فشاهدنا التأييد من أبناء شعبنا اليمني العزيز. فحينما أطل علينا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي بطلته البهية في أول يوم من العدوان السعودي، أو الجزء الثاني من العدوان بعد كسر الهدنة، أطل وسأل أن وتحدث أن هذا الخروج هو ما سيحدد خروج أبناء اليمن إلى السبعين يعني بكلام السيد هو ما سيحدد ما سيحدث. وخرج بعده الرئيس المشاهد سلام الله عليه وقال كل واحد يضبط ساعته بتوقيت صنعاء، وكان كل هذا استنادا إلى هذا الشعب العظيم، الدولة، الحكومة، الجيش، القيادة الشعبية والثورية والسياسية، كلها قرنت واجتمعت واقترنت لمواجهة هذا العدو ولاستعادة حقوق هذا الشعب اليمني المظلوم. الشعب اليمني مظلوم، ظلم. ألم يقتل أبناء الشعب اليمني؟ ألم يقتل الأطفال في مثلا، نضرب مثل بسيط، مجزرة ضحيان؟ ألم يقتلوا الناس في صلاة العزاء كما حدث في الصلاة الكبرى؟ ألم يقتل الناس في الأسواق؟ ألم يقصفوا في الطرقات وفي بيوتهم؟ ألم تقصف المستشفيات؟ ألم يحاصر شعبنا؟ ألم يجوع؟ ألم هم المعاملة غير إنسانية؟ الشعب اليمني يطالب بأبسط حقوقه، اتركونا وشأننا. السعودي ينهب الثروات ويأخذ الأموال، يأخذ البترول، وعائدات بترولنا اليمني تعود إلى البنك الأهلي السعودي، ولماذا يقول حاصرتك لمصلحتك؟ هل هذا كلام ممكن يدخل عقلك كإنسان واعي متثقف متعلم أن يأتي شخص ليصادر حقوقك لمصلحتك؟ أي هل الشعب اليمني لا يملك حق القرار؟ هل ستظلون تعاملون اليمن كما عاملتموه في النظام السابق، أنه مجرد حديقة خلفية وأننا عبيد للسعودية؟ لا والله، أبعد وأبعد عليكم من عين الشمس. الشعب اليمني لن يترككم تفعلون ما تهون في أرضه. فيأتي الإماراتي ليأخذ سقطرى، والسعودي يريد ضم حضرموت، وهذا يأخذ من هذا، ويتقاتلون على أرضنا. يعني اثنين بتقاتلوا على حقي، ايش دخلك انت وياه؟ ايش دخل ابوك؟ ارضي، هذه ارضي. نسدنا والجنوبي اخي، اهل الجنوب هم اخوتنا. عنسد، انتم فقط اخرجوا واسحبوا جنودكم من اراضينا، وما يحصل الا كل خير باذن الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، الان فاصل قصير ثم نعود اليكم.

0: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الفترة العصرية بعد الفاصل. نعود لنستقبل اتصالاتكم مجددا ونستقبل اول اتصال بعد الفاصل ونقول الو.
1: الو
2: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
2: معكم اشواق عثمان خلوفة.
0: حياش الله، تفضلي.
2: الله يحييك اخي ونحن نقول للعدوان السعودي الغادر، لن تنقلنا ولن تذلنا ولن تكسرنا، نحن شعب عاشق الشهادة وشعب تبرأ من أعداء الله وتبرأ من الوصايا الأجنبية والخارجية، نحن شعب عاشق الحرية، أما نعيش كرماء أو نموت في ساحات كرامة شهداء، فهكذا قال لها الشهيد صالح الصماد رحمة الله تقشى.
0: نعم،
2: ممكن مشاركة؟
0: تفضلي.
2: ألو
0: تفضلي. تفضلي.
2: ألو
0: تفضلي. تفضلي معي،
2: ممكن مشاركة؟
0: تفضلي.
2: ألو
0: السلام عليكم.
2: ألو
0: السلام عليكم.
2: ألو
0: السلام عليكم. تفضلي.
2: معكم نمرة خليفة.
0: تفضلي.
2: ألو
0: تفضلي.
2: نحن المدينة ونستنكر الأعتداء والعدوان الغاشم، ما هو إلا عدوان غاشم وجبان وجائر لا يدعمه إلا ظالم، ويرد الله كيد الجائرين والظالمين في نحرهم، لأنه من كيد الشيطان وكيد الشيطان كان ضعيفا. منيرة خلوفة.
0: حياش الله يا منيرة، شكرا. مثل ما قيل أن هذا كيد ويمكرون، هذا مكر ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين والله أسرع مكرا. الله كل ما حاولوا أن يواجهونا وأن يرعبونا مثلا بما يمتلكون من أسلحة وعتاد عسكري ودعم لوجستي أمريكي إسرائيلي، نحن لا نخاف، لأننا نثق أن من يدعمنا هو الله سبحانه وتعالى، هو جبار السماوات والأرض، هو القوي، هو العزيز الذي نعتز بأننا ننصره وننصر دينه ونتحرك فيما يرضيه الله سبحانه وتعالى، نتحرك حيث يريد أن نكون، أن نكون في موقف الحق، أن نكون ناصرين للمستضعفين وناصرين لأنفسنا، ننصر أنفسنا. لقد وقع الظلم علينا، لقد ناصرنا كل المظلومين، فهل نترك أنفسنا؟ ما ينفعش، هذا شيء ما ينفعش ولا يجوز ولا يدخل العقل. فبعد أن نضحي بالدماء، كل أسرة بذلت فلذات أكبادها من أجل هذه المسيرة القرآنية، فهل يجوز أن نتخاذل؟ وهل يجوز أن نركع لهؤلاء الطواغيت؟ لا والله لا يجوز، لا من عقل ولا من منطق ولا من حكمة، أن نجبن أمامهم وأن نركع ونخضع لهم. سمعنا كرام، نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو
2: ألو
0: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: تفضلي.
2: العدوان الصهيوني الأمريكي لا يمكن أن يهزمنا، نحن أقوياء. ألو
0: تفضلي. تفضلي.
2: معكم هيام محمد.
0: تفضلي.
2: العدوان لن يهزمنا أبدا، نحن الأقوياء، نحن في جبهاتنا مجاهدين في سبيل الله، في الجبهات الحدودية سننتصر بإذن الله على العدوان الصهيوني. ومعي مشاركة لو سمحت.
0: تفضلي.
2: ألو ألو
0: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: عشمش
2: ميرة محمد.
0: يا شو تفضلي.
2: الله يحييك. الله السعودية تعتدي علينا، فإنها السعودية جبانة وأمريكا وكل من حالفهم فهم جبناء، وسننتصر بإذن الله وقوته وإرادته وجهاد الأبطال في جبهات، وسننتصر بالدعاء وسننتصر بالدعم وسننتصر بإذن الله وحوله وقوته. دعم معنا السيد عبد الملك ابن بدر الدين قائدنا، حفظه الله ورعاه.
0: شكرا لك يا منيرة. فعلا، فما دام فينا قائد علم من آل بيت رسول الله سنظل نمضي في هذا الدرب، في درب الجهاد والعزة، الدرب الذي رسمه الله لنا، الدرب القرآني، المشروع القرآني الذي يجب أن نسير فيه. مستمعينا الكرام، تحاكينا أن الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرات سعودية، ففي 26 يوليو أسقطت طائرة في أجواء محافظة الجوف، طائرة بيرغراد أكانجي، وهي طائرة مسيرة مسلحة استطلاعية تركية الصنع. وبالأمس طائرة كاريال، وهي طائرة استطلاع ومراقبة مسلحة، وأسقطت في أجواء محافظة صعدة. نبارك هذه الجهود من قواتنا أو دفاعاتنا الجوية. مستمعنا الكرام، في موضوع الدفاع الجوي، العدو السعودي عدو قصته أنه مثل 2015 يجي يضرب ويفعل اللويتين ويرجع ورجع يرجع يكسف مرة ثانية ورجع يرحلة ولا أحد يقربه. أما الآن عليه أن يعي أن هناك دفاع جوي بإذن الله، بفضل الله سبحانه وتعالى وبتأييد الله، سيصد أي ضربة وأي تحدي قادم من هؤلاء الطواغيت المستكبرين والعدو السعودي الذي ظل يراهن بما يسمى بالباتريوت أو الدفاع الجوي. كسر هذا الوه وتحطم هذا الوه أمام صواريخنا وطائراتنا المسيرة بفضل ومن من الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الفترة العصرية التي اليوم تحمل موضوع في غاية الأهمية، وهو التصعيد السعودي على بلدنا الذي لن نقبله ولم نقبل، وقد تم الرد عليه برد حازم ومزلزل، زلزل أوكارهم وعروشهم. مستمعينا الكرام نستقبل اتصال ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: معكم ريتال.
0: من
1: اسم أمي؟
0: تفضلي.
1: هدية محمد. أحمد علي.
0: هدية محمد أحمد علي.
1: أيه.
0: حياش الله. تفضلي.
1: أولا أريد أن أبدأ بآية من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية توضح أنه من اعتدى علينا نعتدي عليه بمثل ما اعتدى علينا، وإحنا ما نسكتش عن الظلم والذل والاعتداء.
0: نعم، فقد اعتدى علينا العدو الصهيوني بعدة أشياء، صحيح؟
1: أيوة.
0: شكرا.
1: لو سمحتوا.
0: أيوة.
1: معنا مشاركة لو سمحتوا.
0: تفضلي.
1: انت خالتي.
0: تفضلي.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: الاسم الكريم.
1: اسمي آلاء باسم أمي، أنا ما أدري اسمها هي الصادة.
0: من؟
1: رجاء سعد صالح إسماعيل.
0: رجاء سعد صالح إبراهيم.
1: أيوة.
0: تفضلي.
1: أولا إحنا لن نسكت على هذا الظلم، ولا على هذا الاعتداء، ولا على هذا الحصار الذي حاصرنا يعني قبلهم سنين، وهم حاصرنا 12 سنة قبلهم حاصرنا، ويعني احنا لا نسكت عن الظلم، وان شاء الله السيد عبد الملك يأمرنا بالجهاد وان نجاهد.
0: نعم، نجاهد في سبيل الله وفي سبيل تحرير اراضينا وثرواتنا من هذا العدو الغصب.
1: ايوه اكيد. سلام الله على السيد، والله ينصرنا بنصره. سلام الله على القوات المسلحه اليمنيه. الله اكبر.
0: الموت لامريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: هيهات من الذلة،
0: هيهات من الذلة،
1: هيهات من الذلة. شكرا.
0: فمثل ما قالت في البداية وذكرت الآية الكريمة، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اعتداء العدو الصهيوني لا يعد ولا يحصى. ليش بنقول الصهيوني؟ لأن السعودية هم صهاينة. فقد حاصر وقتل وحارب بالحرب المباشرة والتصعيد المباشر، الحرب الاقتصادية، وخنق شعبنا اقتصاديا، وحارب ماليا. كيف حارب ماليا؟ بأنه نقل البنك من صنعاء إلى عدن. حاربنا بالمرتزقة، فهو الذي ضخ لهم المال والعتاد والسلاح، وهو الذي يوجه لهم الأوامر. والعداء السعودي إزاء شعبنا اليمني العظيم ليس وليد اليوم، ولا وليد 2015، ولا هو شيء قريب الأمد، وشيء من زمان، من مجزرة تنومة إلى اغتيال الحمدي. كل هذه كانت بإدارة وتخطيط وتنفيذ سعودي. فاغتيال الحمدي سلام الله عليه، اغتيال الصماد بطائرات أمريكية بتنفيذ سعودي. أي علة في اليمن ادرني من السعودي. هم قالوا ما من مصاب صاب آل محمد إلا ويوم السقيفة جالبه. هنا وما من مصاب صاب آل محمد أو صاب شعبنا اليمني إلا السعودية جابته. السعودية هي الغريم المدان. السعودية هي العدو الحقيقي لشعبنا. فلماذا يقولوا لماذا بتعاد السعودية؟ السعودية بدولة مسلمة، أيوة، وفيها الكعبة. لأن النظام السعودي والى النظام الصهيوني والنظام الأمريكي، فأصبح مثلهم يعني بآية قرآنية صريحة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ما هم تولوا ترامب وتولوا نتنياهو فأصبحوا مثل ترامب ونتنياهو، بل هم أشد، يعني هم المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يظهرون بظاهر الإسلام خادم الحرمين الشريفين، هو خادم ترامب، فيظهر برداء الدين ويظهر برداء الإسلام، وخطاباته تأتي من دولة العربية، المملكة المهمة السعودية، أنه كلها باسم الدين وباسم العرب والمسلمين، فيأتي ليطعنك من الظهر. نكون معه في هدنة، نحاول أن نصل إلى حل دبلوماسي، نقدم شروطنا المعقولة البسيطة، هي أبسط الشروط، أي شيء: فك الحصار، دفع الرواتب، وسحب الجنود السعوديين من يمننا. عش بصد من هذه، أماني يا عالم، عش بصد من هذه الشروط والمطالب، يعني الأساسيات. أهم شيء هي سيادة الدولة وأن يدفع الرواتب التي تأتي إليه، فعائد النفط لمن يعود إليه، وأن يسحب قواته، وأن يرفع الحصار. فتخيلوا أنه لما تدخل سفينة تحتاج تفتيش وأوامر سعودية، وتحتاج يعني أنه موافقة من السعودية لتأتي إلى يمن. من أبوه لأن يتحكم بما ندخل، بما نشتري، بالبضائع، بسفرنا للدراسة، للعلاج، للتجارة، وهو يريد أن يبقى مرتاح مكيف، وإحنا الذين نتجرع الويل. الله المستعان. إذا عاد به واحد عقبل هذا الكلام، مستمعنا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: معكم جميلة.
0: جميلة،
1: أشارك ببطاقة أبي
0: تفضلي.
1: محمد حفظ الله علي المعبري.
0: محمد حفظ الله علي المعبري، تفضلي.
1: النظام السعودي نقول له: لن نسكت على حصاركم لليمن، نحن سوف نحرر كل شبر من أرضنا، ولن نسكت على حصاركم لنا، ونقول للسعودي: الحصار للحصار. ونحيي القوة التاريخية، ربي يحفظهم على ما يقومون به من جهود ومن جهاد، سبحان الله الذي جعل رميهم وسدد بفضله، وشكرا.
0: شكرا لك. قاعدة الحصار بالحصار، والمطار بالمطار، والميناء بالميناء، والمصفاه بالمصفاه، قاعدة طبقتها القوات المسلحة اليمنية. لم يكن كلام سيد القائد مجرد كلام عابر أو كلمات تطير في مهب الريح، بل هو كان ولا زال وعرف بأنه سيد القول والفعل. وفي خطاب له قال: أنا لست رجلا أأتي كناصح فقط، أنا رجل قول وفعل. وها هو سلام الله عليه يؤكد لنا أنه رجل القول والفعل، وأنه عندما قال: روحي لكم الفداء يا شعبي العظيم، روحي لكم الفداء بألا تقهروا وألا تظلموا وألا تهانوا من هذا النظام، فهو كلام حقيقي، كلام دمعت له عيون الملايين وتأثرت به قلوب الأكثرية. فما بالك أن يأتي سلام الله عليه ليقول أنه روحه لنا الفداء. أي رئيس ممكن أن يأتي ويقول هكذا؟ مثلا بعض الرؤساء يقول: أنا أفديكم يا شعبي، وتراه هو أول شخص يخونهم، وهو من يبيعهم، وهو من يدخل قوات المستعمر إلى أرضهم. لكن سيدنا وقائدنا حفظه الله هو رجل القول والفعل، ولهذا تجد الملايين يقولون: فداك رؤوسنا وقلوبنا وأرواحنا وأبناءنا وأموالنا وكل ما نملك، فداء لك يا سيدنا، لأنه رجل عظيم، رجل كان كما كان جده رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، يأتي بالرحمة، بالخطاب الحسن مع المؤمنين، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يعني هو ذليل معنا متواضع، نرى ابتسامته البهية في كل خطاب، لكن عندما ظهر في الخطاب الأخير ظهر وهو متألم وهو متحسر، ترى في وجهه يعني غضب إزاء ما يحدث لشعبنا اليمني العظيم، وهذا من محبته سلام الله عليه لشعبه، شعب اليمني العظيم. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: اسمك علي؟
2: أيوه، علي أحمد علي نعم.
0: علي أحمد علي أنعم.
2: أيوه، علي أحمد علي جمعان.
0: علي أحمد علي جمعان.
2: أيوه نعم.
0: حياك الله. تفضل.
2: حيك أولا بدأ الإدوان السعودي الإمارات الأمريكية 26 مارس 2015. وثانيا لأنه شعب حر لا نسمح لأبناء الاستهداف الأمريكي السعودي يسر بلادنا ولا نسمح له يسر بلادنا. تدمر أكثر في أكثر من 3000 مواطن. وثانيا لأنه شعب حر. وثالثا نهني القوى الصاروخية والجو المسير ونشد على أيدي أخواننا ونقول لهم نصركم الله وأتمنى أن تنجح بإذن الله عز وجل.
0: النصر لشعبنا اليمني المظلوم.
2: النصر لشعبنا اليمني العظيم وأتمنى أن يفوز
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك. لأن مستمعينا الكرام، قبل أن نختم هذه الفترة العصرية معنا فقرة السحب اللي الكل منتظرها. فاصل قصير ثم نعود إليكم باسم الفائز في هذه الفترة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هاقد عدنا إليكم مجددا مستمعينا الكرام بعد أن عملنا القرعة وفعلنا السحب. طلع معنا أن الفائزة هي المشاركة بس هدية محمد. ألف ألف مبروك لك هذه الجائزة المالية المقدمة من إذاعة آفاق لمصرف الوعي والبصيرة. لكن أتمنى منك أن ترسلي صورة البطاقة الشخصية لك أو لولي أمرك على رقم الإذاعة واتساب 7728880. إلى هنا مستمعينا الكرام تكون انتهت فترتنا العصرية. دمتم في أمان الله ورعايته. كنت معكم يونس المنصور ومن إخراج الأستاذ القدير عادل الأشول. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: قدمت لكم إذاعة آفاق اف ام برنامج مع يونس، حيث المتعة معرفة والكلمة وعي.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم
1: وقفة إعلانية.
2: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
3: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أم ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5.
5: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
6: والمستمعون، أحييكم في مستحق
2: سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينتصر به لدينه، ونسأله أن يحيينا حياة الشهداء وأن يميتنا ميتة الشهداء، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ثم اعلموا بأن الحديث عن الجهاد حديث ذو شجون وذو شعب متتبعة، والجهاد ليس كما يعتبره بعض من أنه محصور في حلقة ضيقة، بل هو واسع ذو شعب وذو فنون وذو فروع شتى. فالجهاد صيغة مشتتة من الجهد، والجهد له معاني شتى، أحدها التعب وبلوغ القدرة إلى الغاية القصوى الذي يوصل الجسم إلى التعب، وهذا هو المعنى الذي اشتكت منه صيغة الجهاد. والجهاد صيغة تصاغ للمغالبة، للمغالبة مغالبة خصم أو شخص آخر في ذلك المعنى. فإذا قيل الجهاد فالمراد مغالبة الخصم في إبلاغ الجهد، من الذي ينتهي جهده أو جهده قبل الآخر فيكون مغلوبا، ومن الذي يبقى من جهده شيء بعد صاحبه بعد انتهاء صاحبه فيكون الغالب. فمن هنا نعلم بأن الجهاد أوسع من القتال، والقتال جزء، لكنه ينبغي أن يكون كل جهاد أو نوع من الجهاد في محل. فمن الجهاد طلب العلم لتعلم الأوامر والنواهي لمعرفة الله ولمعرفة ما يرضي ولمعرفة ما يسخط، ليتجنب ما يسخط الله وليعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذا نوع من الجهاد، لأنك تغالب الشيطان وتغالب الهوى وتغالب النفس، تغالب كل من يريد أن يثبطك عن هذا المطلب، فهو خصم تغالبه بهذا الشأن. ومنه نشر العلم، لأنك تغالب به الشيطان وتغالب به النفس وتغالب به الهوى وتغالب به الجهل وتغالب به أصحاب العدائد الهدام، فأنت بهذا العمل مجاهد. كذلك المواعظ التي تقرب الناس إلى طاعة الله وتبعدهم عن معاصي الله هي أيضا جهاد، لأنها نوع من العلم وهي من حركات الذكر. ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، كررها ثلاثا. والرباط أن تربط فرسك في ثغر من ثغور المسلمين منتظر للحياة، يعني من إيش؟ للمعركة، تنتظر بهذا الفرس المربوط، تنتظر به المعركة بين المسلمين والكفار. فسمى الرسول صلى الله عليه وعلى آله الجلوس في مجالس الذكر رباطا، بل وكرر ذلك ثلاثا، ومنها الإعداد، الإعداد لإتيان العدو حتى تكون على أهبة الاستعداد، تكون أكثر صمودا منك لو لم تكن معدا. إعدادا قلبيا، نفسيا، دينيا، معنويا، ثقافيا، عسكريا، لأنك إذا أجيت على ضرة كان الفشل حليفك وكان الفرار مصيرك. لكن إذا كنت على استعداد قد تطول مدى المعركة حتى يفشل عدوك قبلك، إذن فأنت في هذا مجاهدا. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وقد روى هذا الحديث الهادي عليه السلام، قال: المنتظر لواحيتنا أهل البيت كالمتشحص بدمه بين سيفه وسيفه. ما معنى ينتظر؟ يعني يجلس يراعي؟ لا، يعد نفسه انتظارا لما عاد أهل البيت، يعد نفسه إعدادا من جميع النواحي. المنتظر لواحيتنا أهل البيت كالمتشحط بدمه بين سيفه وسيفه، مجاهد في سبيل الله كأنه استشهد. لو مات الإنسان وهو معد لواعية أهل البيت منتظر لها ليكون في أول القائمين معه، فمن مات في هذه الحالة وهو على هذه الحالة كان كالمتشحط بدمه بين سيفه وسيفه. وهذا معنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون فرضنا هذا، فرضنا أن نعد العدة. ولأن إذا كنا نعدين العدة كنا على لقاء العدو أبدر وكنا له أشد شوقا. لكن إذا كان الإنسان يخوف نفسه من هذا الأمر، يمني نفسه بأنه لا يجب عليه وأنه لا يلحق هذا الوقت، وأن الوقت بعيد أن يقوم قائم بهذا الوقت، فسيكون عرضة للفتنة التي قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخر. يعني يكون ما بستهن الدين إلا الأمور السهلة، الأمور التي لا تشق عليه، لا تحول بينه وبين الراحة، لا تحول بينه وبين كسب المال، لا تحول بينه وبين خروجه من بين عائلته، لا تحول بينه وبين ما يستلذ به من جاف أو أكل أو شراب، لأن الجهاد عند ما يكون الأوان، فعندما تدق ساعة الصفر سيكون الإنسان مضطرا إلى يعني فقر

0: الضخمة، والف على الأكل الدسم، والف على دا ودا، على أمور عظيمة. ما لأنه ما أعد لنفسه. أما لو كان معدة لنفسه فتراء أناسا كثيرين عاشوا في رباه وفي يعني عمائر شامخة وفي فراش وفير وفي شيء عظيم، ولكن عنده إعداد، عنده استعداد لملاقاة العدو وانشطف العيش. فخرجوا من المدن من القصور الشامخة من الفراش الوكيل إلى الجروف والكهوف وإلى المغارات إلى شعاف الجبال، ذلك لأنهم عدو. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. نحن محتاجون إلى هذا. ومن الغريب في وقتنا هذا أن الإنسان إذا تكلم في الجهاد في سبيل الله الذي هو أرض الله والذي هو ذروة سنام الإسلام كما حدث بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله، والذي عاش حياته رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه طول حياته إلى أن مات، إذا ذكرت هذا وهو ناجع عن البيت عليه السلام، صار الناس يعتقدون بأنك إذا حوثي. كأن الحوثيين هم الذين أسسوا وشرعوا الجهاد. الجهاد هو قنطرة الإسلام، الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، الجهاد به أتى الإسلام وسمي رسوله رسول الملحمة. ماذا الملحمة؟ يعني القتال المعارك بينه وبين جبابرة قريش، بينه وبين أئمة الكفر. فليس حكرا على فئة معينة، ليس حكرا على حزب الله، ليس حكرا على إيران، ليس حكرا على يعني الحوثيين، بل هو ذروة سنام الإسلام. ينبغي أن نعتقد بأن من كان على نهج أهل البيت عليه السلام بأنه ينبغي أن يكون معداً ومستعداً لذلك الجهاد، ولا يقول أنا فرد من أفراد المسلمين، أنا ضعيف، أنا يلا بي يعني أسد جوعة أهلي، يلا بي أقوم بعود أهلي. لا، يجب على الناس كلهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في المعركة، بل يخرج البعوث في المعركة، وليس لهم من الزاد إلا جراف من التمر، جراف، ويتلقى جبابرة الشرك وأئمة الكفر وهم في رفاه وفي بدخ وفي عيش وثير، ولهم من الخير ولهم من الجمال. في معركة بدر الكبرى كان جوان معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 310، وليس لهم من الخير إلا فرس واحدة، وليس لهم من الإبل إلا شيء يعتق الأصابع، وليس لهم من الزاد إلا البلغة. وكان قريش ينحرون في اليوم الواحد جذورا من فترة معاشهم، في كم كان عددهم 1000 فارس، ومدققين بالسلاح، واصحاب رسول الله بعضهم ما معه ولا السيف ولا الرمح ولا الدرع ولا مع الشيء، انما جاء لكنه ايش يكثر سواد المسلمين. ومع هذا مع الصمود مع اللجأ الى الله سبحانه وتعالى فازوا عليهم وانتصروا، ولم تنبت المعركه الا ساعه من الزمان حتى ولى المشركون على ادبارهم فاسدين، وبعد ان يعني اجهدوهم بالاسر، وبعد ان اوثقوهم الاغلال، وبعد ان قتلوا منهم 10، بل قتل المشركين 70 كثيرا، والاسرى 70 اسيرا، ولم يؤثر من المسلمين واحد، لا ولا كرامة يأثرهم المشركون، لأنهم مقوم بالإيمان بالدين بالعقيدة، ولم يؤثر منهم إلا 17، 17 من المسلمين الذين قتلوا، رغم قلة عددهم وضعف عدتهم ويعني قلة زادهم، لا لكن مزودين بالإيمان، مزودين باليقين، مزودين بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى، لا على العدد والعدد والعدة. المشكلة أن الناس إذا ذكر لهم قصة من قصص غزوات النبي قالوا إذا عندكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجه هذا يمكن برسوله، لكن نفرض مثلا من يعني من الوقت الحالي انظروا لحزب الله، حزب الله نبذة يسيرة من جنوب لبنان، لبنان بكله لا يكون لا يبلغ قدره الواقع. لبنان ليس بحجم الواقع، وجنوب لبنان هو مقر حزب الله، حزب الله ليس إلا جزء منه، عدد يسير البقية ماضي عادي. واستطاع بقوة إرادته وعزمه وعقيدته أن يصمد لأعتى قوة في الشرق الأوسط باعتراف الجميع، الجيش الذي لا يرقى تعرف لماذا؟ فنقول ما جتنا بحزب الله، يعني كل ما سوينا نجي كنا ما جتنا، يعني ما جتنا نسوي شيء ولا جهدنا أن نشعر أنفسنا بالبعض. هل هذا إيمان؟ هل هذا يقين؟ هل هذا مشي على نهج محمد بن عبد الله وأهل بيته الميامي؟ ألا ينبغي أن نعيد حسابنا وأن نراجع أنفسنا وأن نرجع إلى نهج أهل البيت عليهم السلام؟ يستطيع كل إنسان أن يكون كعمار بن ياسر، يستطيع كل إنسان أن يكون كسلمان الفارسي، هؤلاء كانوا عبيد المملوكين، يستطيع أي واحد أن يكون كبلال كصهيب، هؤلاء كانوا عبيدا مملوكين أعتقهم الإسلام وكانوا من شوامخ جدانه وأعلامه. بماذا؟ بالتفاني في طاعة الله، بالانصياع لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينكفوا على الدنيا، لم تعبدهم بالله لوم سلائم، لم يقولوا بأن لم نكلف، هناك من له العدة، هناك من له القبيلة، هناك من له العشيرة، أما نحن فأفراد لا قبيلة لنا ولا عشيرة ولا عدد ولا عدة. ما تعبروا بهذا، بل قالوا خذ بنا البحر، وكانوا في أول الملاحم. انظروا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان قمة في الضعف، قمة في الصغار، كانت قامته لا تساوي إلا قامة الجاهل، كانت طوله لا يطلق إلا قامة الجاهل، وهو الذي احتز رأس هشام بالحكم في يوم بدر قطع رأسه. هشام بالحكم هذا صنديد من صناديد قريش الذي قال له أبو جهل عندما برك على صدره وأخذ بلحيته وأخذ باحتزاز رأسه، قال من أنت؟ قال أنا عبد الله بن مسعود. قال ويحك يا وزير الغنم، لقد ابتغيت مرتبة صعبة، يعني طلعت تجلس على صدر هشام بن الحكم رأس من رؤوس قريش، هامة من هاماتهم، لكن أعلاه الإسلام، أعلاه وأعلى كعبة، حتى صار رئيسا بل رأسا من رؤوس الإسلام.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

شهد الوجود بأن ربي واحد واستنضجت وأيدت شواهد.

عارض كل له فلك يدور منظم هي عالم متوازن متعاضد هو واحد في ذرة ومجرة أجرامها انتظمت وليس تباعد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو

وجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم نهارا، القائم ليلة، المجاهد في سبيل الله، وإن سيء الخلق ليكتب جبارا وإن لم يملك إلا أهله.
1: سئل عليه السلام عن الخير فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك، وأن يعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتتاركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: يبلس من مادة الإبلاس، وهو حرقة في القلب، إما تحسرا أو ندما أو يأسا. ولما كان المبلس كثيرا ما يلزم السكوت وينسى ما يعنيه قيل: أبلس فلان إذا سكت وإذا انقطعت حجته. وردت هذه الآية في الآية 12 من سورة الروم، قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. يخبر الله سبحانه وتعالى عن حال المجرمين ساعة بعثهم للحساب والجزاء، فأخبر أنهم سيلزمون السكوت من البهت والتحير حين يرون أهوال القيامة، فبعد هذا اليوم لم يعد المجال مفتوحا للظالمين. فقد حكى الله عز وجل في سورة المؤمنون الجواب عليهم حين يستنجدون ويتشفعون لأجل إخراجهم من النار، قال تعالى: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ومن جذر الإبلاس أخذت كلمة إبليس عند من جعلها مشتقة لأن عمل إبليس هو الوسوسة، وهي الكلام الخفي وحديث النفس. والتركيب أصيل في التعبير عن عدم إظهار الصوت، كما في قوله: أبلس الرجل. ويرى أكثر أهل اللغة أن لفظ إبليس أعجمي معرب، فلا اشتقاق فيها.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة وما حقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثاني وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الديانة الإبراهيمية. أقول فيها: أبعد الناس عن خليل الله إبراهيم من يسمون أنفسهم أتباع الديانة الإبراهيمية، فإبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا، بل هو حنيف مسلم، وأولى الناس به من لم يرغب عن ملته. في هذه الكلمة إشارة إلى ذلك التحريف الكبير الذي مارسته الصهيونية العالمية ومارسته المسيحية الصهيونية من استعمال اسم إبراهيم عليه السلام لنشر المفاهيم التي يريدون، وصياغة الشخصية المسلمة كما يريدون، ونشر التطبيع وتحويل الدين إلى أفيون للشعوب. فهم استغلوا اسم إبراهيم عليه السلام لهذا الأمر، ولذلك القرآن الكريم اهتم بهذا الجانب. القرآن الكريم يخبرنا ويخبر كل العصور بهذا، بأن إبراهيم عليه السلام كيف كان أول من يهتم، أول الناس بإبراهيم، أكبر من يمثل إبراهيم عليه السلام هو رسول الله صلى الله عليه وآله. لهذه الآية الكريمة التي سنقرأها من سورة آل عمران تمثل وكأنها تخاطب هؤلاء من دعاة الديانة الإبراهيمية. الله تعالى يقول: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. كيف تزعمون أنه منكم، والتوراة والإنجيل والديانة المسيحية والنصرانية والديانة اليهودية أسست بعده؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، هذا الخطاب لهذا العصر، كل مسلم يدعى إلى هذه الإبراهيمية. وللأسف هناك علماء، هناك خطباء، هناك متصوفة يدعون إلى هذا الأمر، متأثرين بالماسونية العالمية ومؤامراتها، متأثرين بالصهيونية ومؤامراتها، بالصهيونية المسيحية، لأن هؤلاء يريدون أن يستثمروا في إبراهيم عليه السلام، مثل ما فعلوا مع القادة الاجتماعيين في عصرنا عندما استغلوا القرضاوي لينشروا من خلاله ما يريدون من خراب لهذا الشخص. رأوه محترما عند الكثير من المسلمين الذين تصوروا أنه العالم الأوحد وأنه لا يجارى ولا يمارى ولا يمكن لأحد أن، فاستثمروه ووفروا له ما يريد ونشروا فيه المفاهيم التي يريدون، ومن خلالها حولوا بلاد المسلمين إلى الصورة التي نراها، حولوها إلى خراب وجعلوها مطية للكيان الصهيوني. لولا هؤلاء العلماء السوء، ما لولا أن هؤلاء يعرفون دور علماء السوء ما فعل هذا. طبعا هم بالنسبة للأحياء يفعلون هذا الأمر، بالنسبة للموتى يستثمرونهم استثمارا خاطئا، وخاصة يعني شخصية يعني تداولتها يعني الأديان المختلفة إبراهيم عليه السلام، وهناك وثائق كثيرة مزورة عن حياة إبراهيم عليه السلام، فلذلك استثمروا. فالله سبحانه وتعالى يعطينا هنا، يقول لهم: إبراهيم الذي تتحدثون عنه مختلف تماما. إبراهيم هو رمز الإيمان، رمز الوحدة، لرمز التوحيد، رمز الإسلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي. هنا الله تعالى يقول لهم العبرة ليس نعم إبراهيم عليه السلام كان قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن كيف كان إبراهيم عليه السلام؟ كان موحدا، كان حنيفا، كان مسلما، كان مواجها للطواغيت، لم يكن مشركا. ولذلك من أولى الناس به؟ هم الذين يسيرون على هذا الخط، يعني ليس الذين ابتدعوا وليس الذين حرفوا وليس الذين بدلوا. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، سواء في عصره أو اتبعوه في العصور المختلفة. حتى في اليهودية موسى عليه السلام كان مسلما وكان على ملة إبراهيم عليه السلام، وهكذا داود، وهكذا سليمان عليه السلام، وهكذا الصالحون الذين كانوا في بني إسرائيل. أما الذين حرفوا وبدلوا فهؤلاء لا علاقة لهم بإبراهيم عليه السلام. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله في أحاديث كثيرة يقول: ليس منا، ليس مني، أو ليس منا، يعني هذا الشخص يدعي أنه مني وأنه من أمة محمد صلى الله عليه وآله، ولكنه ليس كذلك، لأن كونك من أمته
وكونك من أتباعه يقتضي شروطا. فالعبرة ليس بالادعاء، وإنما العبرة بتلك توفر تلك الشروط. لذلك الله تعالى يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ثم يذكر الله تعالى يعني كأنه يذكر يعني يخبرنا بما سيحصل: ودت طائفة من أهل الكتاب. الله تعالى لم يذكر هنا لا اليهود ولا النصارى، لأن كليهما ساهما في نشر مثل هذه الأفكار. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، حتى تنحرفوا عن الدين، تنحرفوا عن الصورة الحقيقية لإبراهيم عليه السلام، تنحرفوا عن نبيكم، تنحرفوا عن قرآنكم، تنحرفوا عن قيم دينكم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ هنا يلبسون، يعني يلبسون الباطل لباس الحق، يظهرون الباطل في صورة الحق، يخلطون بين الحق والباطل. فهنا هذا السلوك هو الذي يفعله هؤلاء عندما يستعملون شيئا صحيحا وسليما، ولكن يستغلونه ويستثمرونه للباطل. وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، يعني هؤلاء يعلمون، اليهود والنصارى وغيرهم يعني من المتآمرين يعلمون أين الحق، ويعرفون الحق والباطل. والفطرة في الفطرة الإنسانية يوجد هذا التفريق، ولكن مصالحهم تمنعهم من أن يقروا بالحق وتجعلهم يلبسون الحق بالباطل. فلذلك هذه المؤامرة الجديدة الله تعالى نص عليها في القرآن الكريم وحذر منها في القرآن الكريم، وليس هناك من سبيل للمجرمين إلا ومذكور في القرآن الكريم. الله تعالى أقام في القرآن الكريم الحج على الخلق جميعا وفي جميع العصور، والذي يعتصم به سيحمي نفسه من كل فتنة، فهو سفينة النجاة وهو حبل الله الممدود إلى خلقه. ولذلك من تمسك به بهذا المفهوم أن يعيد آياته للواقع، يطبقها في الواقع، ينزلها على الواقع، ولا يكتفي فقط بفهمها الحرفي، والله تعالى سيحميه من أن يكون ضحية لكل من يريد أن يحرف الدين. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: عسير يا ابن سلمان من غضبنا وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أننا سنشتت حقوقك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لإحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق ويوم السبت ما نجانا.
8: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، ومستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف بصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماماً.

0: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، واحنا رجال الحرب والمسرة.
2: نحن مع إيران،
3: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
4: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
5: نحن جاهزون مستعدين للحرب،
6: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
7: لننطلق صواريخ.
8: معاييرنا من الأنصار
9: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
10: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبال وحجارة وترابة معكم
11: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
5: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

agora.

0: الزيارة المقررة إلى السعودية، مؤكدة أنها لا تزال تنتظر موقفا رسميا من الحكومة يرتقي إلى حجم الحدث. ونددت وزارة الخارجية والمغتربين بالعدوان السعودي الأمريكي على العراق، مؤكدة وقوف اليمن إلى جانب الشعب العراقي في اتخاذ أي إجراءات مشروعة ردا على هذه الجريمة. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن النظام السعودي يعتقد أنه بعمالته للصهاينة سيفلت من عقاب جرائمه في المنطقة بشكل عام، واعتبرت أن هذه الجريمة البشعة شاهد جديد على حالة الكبر والغطرسة التي يعيشها هذا النظام المجرم. وأكد البيان أن للجمهورية العراقية ومقاومتها المجاهدة وشعبها المسلم الحق المشروع في الرد على هذه الجريمة، وأن كافة الأعراف والقوانين والمواثيق تعطي العراق هذا الحق. إلى جانب ذلك، دان المكتب السياسي لأنصار الله بشدة العدوان الأمريكي السعودي المشترك على العراق، مؤكدا تضامن اليمن المطلق مع الشعب العراقي ومقاومته في وجه المخطط الصهيوني. وقال المكتب في بيان له إن العدوان على العراق آثم وجبان وغير مشروع ويتنافى مع كل القوانين والمواثيق الدولية. وفيما اعتبر سياسي وأنصار الله أن العدوان على العراق اعتداء سافر على السيادة والشعب العراقي بمختلف مكوناته وتوجهاته، فقد شدد على أنه كذلك امتداد لغطرسة أمريكا وأداتها السعودية تجاه دول وشعوب المنطقة خدمة للمشروع الصهيوني. وأكد حق العراق حكومة وشعبا ومقاومة في الرد على هذا العدوان، مجددا التأكيد على وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب العراقي. وفي ختام البيان، دعا المكتب السياسي لأنصار الله الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه العربدة الأمريكية والصهيونية والسعودية في المنطقة. إذن شكل العدوان الأمريكي السعودي على العراق مرحلة جديدة من التصعيد، خصوصا وأن توقيته قطع الطريق على كل المحاولات الرسمية العراقية للوقوف في المنتصف، وهو ما يفسر الموقف الموحد العراقي في إدانة الجريمة. المقاومة العراقية أمهلت الحكومة 10 أيام للرد، وتوعدت بعدها بالرد على الأمريكي وأداته السعودية.
1: عدوان أمريكي سعودي على مقرات الحشد الشعبي في 7 محافظات عراقية يفتح مرحلة جديدة من التصعيد. العدوان الغادر أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، فضلا عن أضرار طالت مقرات رسمية عراقية وموكبا لخدمة زوار الإمام الحسين في كربلاء. لا تكمن خطورة الاعتداء في حجم الخسائر فقط، بل في استهداف مؤسسة أمنية عراقية رسمية، وهو ما دفع الرئاسة والحكومة ومجلس الأمن الوطني وهيئة الحشد ومكونات عراقية إلى إدانته بوصفه انتهاكا صارخا للسيادة.
2: القوات السعودية قامت بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية هذا اليوم الأربعاء بشن ضربات نوعية محددة.
1: ورغم أن الاعتداءات نفذت بشراكة أمريكية سعودية، فإن مبررات الطرفين جاءت غير متطابقة. فالرياض زعمت أنها رد على استهداف منشآتها النفطية، بينما تحدثت القيادة المركزية الأمريكية عن جهات وجهها حرس الثورة الإسلامية لاستهداف القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية. هذا التناقض يضعف الرواية المقدمة لتبرير العدوان، خصوصا والحكومة العراقية كانت قد بدأت اتصالات للتحقق من المزاعم السعودية قبل وقوع الاعتداء، وهذا ما يؤكد أن قرار القصف كان معدا قبل نتائج التحقيق، وأن واشنطن والرياض اختارتا فرض روايتهما بالقوة بدل انتظار المسار الرسمي العراقي. يمثل الانخراط السعودي المباشر في العدوان على العراق تحولا خطيرا في طبيعة العلاقة مع بغداد، حيث يعد الأول من نوعه منذ حرب الخليج، ما يهدد بأزمة سياسية وأمنية بعد إلغاء زيارة كانت مقررة الخميس لرئيس الوزراء العراقي إلى السعودية، عدا عن فتح جبهة اشتباك مع الرياض يصعب احتواؤها بعد إعلان المقاومة الإسلامية في العراق أن ردها على القوات الأمريكية. الأمريكية قادم وقد يشمل أدواتها في السعودية. وفي ذات الوقت منحت المقاومة الحكومة مهلة 10 أيام للتحرك لرد الاعتبار للعراق. في المقابل تواجه الحكومة العراقية اختبارا حقيقيا لقدرتها على حماية السيادة، إلا أن نتائج اجتماع مجلس الأمن الوطني العراقي يظهر محاولة لمسك العصا من المنتصف بالحديث عن إعداد خطة أمنية لحفظ السيادة والتحرك عبر القانون الدولي ومنع أي هجمات من العراق على دول الجوار، والحديث عن إنهاء وجود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يدفع نحو تأزيم الموقف الداخلي في العراق، وهو هدف أمريكي ضمن سياسة تعميق الخلافات الداخلية. إلا أن وحدة الموقف العراقي لم يمنح واشنطن والرياض أي مبرر للعدوان، ويفرض على الجهات الرسمية في العراق قراءة جديدة للتجاهل الأمريكي السعودي لمرونة موقفها ووقوفها في المنتصف.
0: يرى مختصون في الاقتصاد والسياسة أن النتائج المتوقعة لمعادلة الحصار بالحصار قد لا تقف عند حد مع إمكانية عبورها عتبة جديدة في الماء، وفي ظل صعوبة تفكيك التعقيدات المحبوكة أمام الملاحة السعودية في كل وجهة بحرية.
3: نزيف مملكة قرن الشيطان مستمر، خسائر في البورصة وفي الجو وفي البحر، تتشعب التداعيات الاقتصادية والاستراتيجية الناجمة عن الحظر المفروض على الملاحة السعودية، وتعكس معطيات ومؤشرات نجاح تركيز المعادلة اليمنية على توزيع الضرر على الطاقة وشبكات النقل وسلاسل الإمداد، وبما يضمن ألا تكون المخاطر ضمن حدود يمكن إدارتها. فاتورة العدوانية السعودية مرشحة لمزيد من الارتفاع. أكبر مسطر للنفط في العالم يجبر على تحويل المزيد من مبيعاته لآسيا نحو الضفاف المتوسط ثم حول رأس الرجاء الصالح. تلجأ الرياض لمسارات أطول تضاعف زمن الرحلة وتكاليف النقل والتأمين للفرار من الإقرار بحقوق مشروعة لليمن، لكن رحلة الالتفاف الشاقة تظل محفوفة بحالة من عدم اليقين. بدائل المملكة الملاحية تستدير في المحصلة إلى خطوط عبور طالتها نيران الإسناد لغزة والحظر على الملاحة الإسرائيلية وحماتها في المحيط الهندي، ما يعني أن سياسة الرياض توفر هامشا جديدا لمضاعفة خسائرها ومراكمتها مع غياب أفق واضح للنجاة في ظل قدرة اليمن على إعادة رسم خريطة المخاطر الجيوستراتيجية أمام النظام السعودي المعتدي. ومن هنا يرى مختصون في الاقتصاد والسياسة أن النتائج المتوقعة لمعادلة الحصار بالحصار قد لا تقف عند حد مع إمكانية عبورها عتبة جديدة في الماء، وفي ظل صعوبة تفكيك التعقيدات المحبوكة أمام الملاحة السعودية في أكثر من وجهة بحرية. وهكذا فالتفاف السعودية من المتوسط إلى الهندي لا يعني سوى أن الرياض تختار الغرق في أي بحر شاءت، لكن بكلفة أعلى. هذا المآل يجعل دفع حقوق اليمن أخف حملا لو عقلت المملكة، أي أن طبيعة السلوك السعودي هي العامل الأكثر حسما في تحديد مسارات الأيام القادمة مع سيناريوهات مختلفة يتراءى مع بعضها أن ما كان تصعيدا محسوبا تضبطه رسائل الردع قد يتحول إلى مسار متدحرج تتسع رقعته يوما بعد يوم، مدفوعا بمنطق الاستقواء السعودي بالأمريكي وغيره. لكن الثابت مع ذلك أن مملكة قرن الشيطان فقدت القدرة على التأثير في حسابات الخصوم ورفع كلفة خياراتهم بعد أن أصبح الاعتماد على القوة العسكرية التقليدية في الردع والسيطرة من الحسابات الماضوية، في ظل قيام معادلات الردع الحديثة المرتبطة بشبكة المسيرات والبالستيات وأمن الاقتصاد والطاقة والملاحة، ما يعني أن النيران العدوانية السعودية ستجعل المملكة أكثر عرضة للمفاجآت.
0: داعيات اقتصادية غير مسبوقة تواجه العدو السعودي نتيجة الحظر اليمني. وقد كشفت منصات متخصصة عن تراجع تحميل النفط من ميناء ينبع، بالإضافة إلى ارتفاع في أسعار استئجار الناقلات وغرامات باهظة.
1: حصار اليمن على الملاحة البحرية السعودية يضع العدو السعودي أمام تحديات كبيرة وغير مسبوقة تستهدف نفطه واقتصاده بشكل عام، وفقا لمواقع وشركات وخبراء مختصين. وأكدت منصة لويدز ليست المختصة بتحليل البيانات البحرية أنه نتيجة للحظر الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية ارتفعت أسعار استئجار الناقلات من ينبع إلى آسيا إلى 230 ألف دولار يوميا بعد أن كانت 100 ألف دولار فقط، وفقا لشركة كلاركسونز وهي شركة عالمية في مجال خدمات الشحن، علاوة على ارتفاع أقساط التأمين. وأضافت الشركة أن عقود ناقلات النفط الخام العملاقة في ينبع كانت في السابق عند مستوى مماثل لعمليات التحميل من عمان، إلا أنها اليوم ارتفعت لأكثر من الضعف، ما يبرز المخاطر المرتبطة بالتحميل في ينبع. وبحسب منصة لويدز ليست فإن العدو السعودي يواجه تحديات عديدة عبر نقل النفط من قناة السويس، في مقدمتها ضخامة ناقلات النفط السعودي وعدم قدرتها على عبور القناة، لذلك تضطر لتفريغ الحمولة إلى ناقلات صغيرة ثم نقله إلى الجانب المطل على البحر المتوسط عبر خط أنابيب سوميد، وإعادة تحميله على ناقلات النفط الخام العملاقة أو ناقلات صغيرة في سيدي كراير، وهو ما يضاف إلى فاتورة التكاليف. وأشارت إلى أن الرحلة من سيدي كراير حول رأس الرجاء الصالح تعادل تقريبا المسافة من خليج الولايات المتحدة إلى آسيا، أي أنها تستغرق 3 أضعاف الوقت المقرر في المسار الطبيعي. وبحسب شركة كلاركسونز فإن هناك عقبات أخرى في هذا المسار، أبرزها اختناق التدفقات، إذ تبلغ طاقة خط أنابيب سوميد في مصر 2.5 مليون برميل يوميا، مقارنة بعمليات تحميل حديثة في ينبع بلغ متوسطها 3.8 مليون برميل يوميا. وفي السياق أكدت وكالة رويترز عن مصادر أن المسار البديل لنقل النفط السعودي إلى البحر المتوسط قد يكلف وفق التقديرات نحو 10 ملايين دولار إضافية للشحنة الواحدة. وبخصوص تحميل النفط من ميناء ينبع، نقلت الوكالة بيانات شركتي كابلر وإي إكس إس مارين أن عمليات تحميل النفط الخام العلنية من ميناء ينبع على البحر الأحمر هوت بنسبة لا تقل عن 30% الأسبوع الماضي بعد إعلان اليمن للحظر. وأشارت بيانات شركات كابلر وسيجنال أوشن وإي إكس إس مارين إلى أن متوسط صادرات النفط الخام والمكثفات انخفض إلى ما بين 2.4 مليون و3 ملايين برميل يوميا في الأسبوع الذي بدأ في 20 من يوليو، فيما انخفضت رحلات التحميل المعلنة إلى 16 رحلة الأسبوع الماضي من 35 في الأسبوع السابق. تداعيات الحظر اليمني انعكست أيضا على أسواق الأسهم، حيث سجل المؤشر السعودي القياسي أكبر تراجع في 3 أشهر في ظل تزايد المخاوف من توسع نطاق الحرب. من جهتها ترى شبكة CNN أن التورط في صراع أوسع نطاقا سيكون خيارا محفوفا بالمخاطر ومكلفا للغاية بالنسبة للرياض، وسيؤثر على أحلام السعودية وطموحاتها الاستثمارية وجعلها القوة الاقتصادية الإقليمية، فمواجهة خصوم لا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم بارعين في الحرب غير المتكافئة تعد كابوسا لأي مخطط عسكري. ولفتت الشبكة أنه في ظل إغلاق هرمز مثل ينبع مخرجا كبيرا للسعودية، لكن الحظر الجديد يمثل تصعيدا خطيرا على السعودية، خصوصا أن السعودية كانت تخطط لتوسيع صادرات النفط عبر البحر الأحمر لتصل إلى نحو 9 ملايين برميل يوميا على مدى السنوات 3 المقبلة. وأشارت الشبكة أن السعودية تواجه بالفعل ضربة اقتصادية كبيرة جراء إغلاق هرمز، ففي الأشهر 3 الأولى من هذا العام سجلت أكبر عجز ربع سنوي لها منذ عام 2018 نتيجة لزيادة الإنفاق لتعويض آثار الحرب وتباطؤ الاقتصاد. وتم تعويض العجز جزئيا بفضل ارتفاع عائدات النفط ذي الأسعار المرتفعة، إلا أن أي اضطراب إضافي في إنتاج النفط وصادراته من شأنه أن يعرض ذلك للخطر، وقد تم بالفعل تقليص حجب العديد من المشاريع الضخمة في المملكة.

0: أعلن حرس الثورة الإسلامية الإيرانية أن القوة الجوفضائية التابعة له استهدفت القاعدة الجوية ومركز القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية عدة. وحذر حرس الثورة الإسلامية من أنه لا بد من أن تتوقف تهديدات المسؤولين الأمريكيين وتدخلاتهم غير القانونية ضد المصالح الإيرانية، مشددا على أنه ما دامت التهديدات مستمرة ومعها الإجراءات غير القانونية والأعمال العدوانية فإن المقاومة ستستمر أيضا. وفي سياق متصل، أعلنت القوة البحرية في حرس الثورة أن قواتها استهدفت 3 ناقلات نفط مخالفة وأوقفتها بعدما واصلت الإبحار في مسار غير آمن وغير قانوني، مع التأكيد على فرض إيران إدارتها الكاملة على مضيق هرمز. وبث الحرس مشاهد من استهداف القاعدة الجوية ومركز القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية. في السياق، عادت الولايات المتحدة الأمريكية لنهج التهديد وفرض العقوبات وسط انعدام الخيارات أمام ترامب في التعامل مع الهزيمة الأمريكية في إيران.
1: لا آفاق أمريكية واضحة للخروج من مأزق إيران. ترامب عاد للتهديد بعد ضربة للحرس الثوري فجر اليوم على مقرات للقوات الأمريكية في القاعدة الجوية في الأردن. استخدمت إيران في العملية صواريخ باليستية واعتبرتها عقوبة للتحركات الأمريكية في المنطقة والتهديدات المستمرة ضد إيران. استقبل ترامب مطلع الأسبوع الجاري جثث 4 قتلى من الجنود الأمريكيين قتلوا في ضربة إيرانية سابقة على القواعد الأمريكية في الأردن. تزامنت العمليات الإيرانية مع انتهاء لقاء ترامب نتنياهو في البيت الأبيض، اللقاء 8 خلال 1.5 عام، وهو رقم قياسي، ووصف اللقاء بالمحبط وغير الواضح رغم حديث البيت الأبيض أنه كان إيجابيا ومثمرا. هرمز عقدة الاشتباك التي لم تتمكن الولايات المتحدة من تجاوزها، لا يزال المضيق مغلقا بأمر من إيران، وتعمل طهران على ترتيبات أخرى بينها رسوم الخدمات. أثير ذلك مرة أخرى في المفاوضات الإيرانية العمانية التي انتهت بمخرجات إيجابية. الخزانة الأمريكية أصدرت موجة عقوبات جديدة على إيران استهدفت النقل التجاري، محاولة إضافية لتعزيز الحصار على إيران. تحقق المعلومات إن الكيانات التي طالتها العقوبات الأمريكية بعضها في الصين. العودة للعقوبات مسار أثبت فشله خلال عقود. في طهران أضافت القيادة السياسية والعسكرية إلى الشكوك بنجاح المسار السياسي الدبلوماسي مزيدا من الحماس في الضربات العسكرية الحاسمة والسريعة للرد على التهديدات. تظهر إيران مرارا أنها مرحلة حاسمة وجديدة.
0: يتصاعد التوتر مع تصاعد السرديات الاستخباراتية حول جبل الفاس في ظل تحشيد عسكري أمريكي واستعداد إيراني لمواجهة مفتوحة.
2: جبل الفأس ورقة استخباراتية يشهرها المجرم نتنياهو للزج بترامب في حرب شاملة ضد إيران، بذريعة أن البرنامج النووي الإيراني يشكل خطرا على العالم بأسره، مكيدة ومناورة جديدة تأتي بعد أن اصطدمت الضربات العسكرية بطريق مسدود وارتطمت بإرادة إيرانية صلبة.
3: الحرب تبدأ بالرواية. العدو فشل في تحقيق أهدافه في الميدان وعلى طاولة التفاوض، ولهذا سيلجأ مجددا إلى الحيلة بالقول أن جبل الفأس هو منشأة نووية نقلت إليها إيران أجهزة التخصيب وتجري داخلها أنشطة غير شرعية بناء على معلومات استخباراتية صهيونية، وذلك لتبرير العدوان وفرض واقع جديد عبر بوابة الضغط الدولي.
2: تهديدات تتزامن مع حشد واشنطن لعتادها العسكري في المنطقة لخوض جولة جديدة من التصعيد في وقت تبدي فيه طهران جهوزيتها لمواجهة مفتوحة سعيا منها لكسر حالة اللا حرب واللا سلم وإبعاد شبح الحرب عن أمنها القومي.
3: الآن تحاول أمريكا وكيان العدو البحث عن مبررات جديدة لشن عدوان على إيران لتعطي اعتداءاتها طابعا شرعيا. هنالك تحشيدات عسكرية تعكس تحضيرا لعمل عدائي، لكن في المقابل إيران ليست غافلة عنها ومستعدة لجميع سيناريوهاته.
2: بلغ الصراع مرحلة متقدمة لا مكان فيه للتراجع، فالمعركة هي معادلة السيادة، والعدو يريد إقصاء إيران عن إدارة هرمز وإظهارها كخطر يغرد خارج سرب المجتمع الدولي.
4: بين التقلبات الأمريكية والموقف الإيراني الحاسم، تعيد واشنطن تموضع قواتها ليدفع بها كيان العدو نحو حرب شاملة. تقول طهران إنها مستعدة لها. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: هذا وأشارت أوساط العدو إلى أن لقاء ترامب ونتنياهو أتى وسط ضغوط سياسية وانتخابية ومخاوف أمريكية من الانجرار إلى تصعيد جديد في المنطقة.
5: تعليقات أوساط العدو الإسرائيلي على زيارة المجرم نتنياهو إلى واشنطن عكست وجود مخاوف أمريكية من الانجرار خلف نتنياهو للتصعيد ضد إيران، مقابل ما يقولون إنه توجه أمريكي لإعادة ترتيب أولويات المنطقة.
6: نتنياهو يصل إلى واشنطن في وضع أصعب مما كان عليه زيلينسكي في السابق، فبينما أصبح الأخير يحظى بدعم واحترام كبيرين في الولايات المتحدة، يأتي نتنياهو بقائمة طلبات محدودة وفي وقت لم يعد فيه الرأي العام الأمريكي يحتمل المزيد من التورط في الحروب.
7: مكبل كبلات فني מאוד مخبدت
8: اي مشمؤتيت دفكه بجلش بنيقود لكل شبع بجيش.
9: اللقاء بين ترامب ونتنياهو جرى وسط الحذر والشكوك والاحباط المتبادل، فبعد ان خاض الطرفان الحرب معا تباعدت المصالح بينهما، ونتائج اللقاء اميا وسياسيا ستكون معلقه اذا ما قرر ترامب تنفيذ عمل عسكري ضد ايران او عاد الى مسار الاتفاق معها، لذا فان هذا سيؤثر على مستقبل نتنياهو السياسي.
5: وتتركز النقاشات داخل كيان العدو حول مستقبل العلاقة مع واشنطن ودور الدول العربية في المرحلة المقبلة في ظل محاولة الإدارة الأمريكية لتحقيق توازن بين الملفات الأمنية والسياسية وتجنب الانجرار إلى تصعيد واسع.
10: يجب على ترامب أن يوضح لنتنياهو أن هناك دولا عربية تشترك مع إسرائيل في مصالح أساسية، وأن أي خطوات مستقبلية يجب أن تتم بالتنسيق معها وفهم قيودها ومطالبها.
5: أخيرا، تتصاعد المخاوف الأمنية داخل الكيان من محاولات إيرانية لاستهداف مسؤولين صهاينة كبار، ودفعت هذه المخاوف إلى تجديد الإجراءات حول القيادات، ومن بينها إبقاء تحركات المجرم نتنياهو بشكل سري.
0: في قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون مساء اليوم الأربعاء في قصف لمسيرات العدو الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس، وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بوصول شهيد واحد من الإصابات إثر غارة لطائرة مسيرة تابعة للعدو الصهيوني في حي الرمال غرب مدينة غزة. وفي خان يونس أعلنت مصادر طبية في مستشفى ناصر عن وصول شهيد وعدد من المصابين جراء قصف طائرة مسيرة للعدو مجموعة من الفلسطينيين في محيط شارع 5 بمنطقة المواصي. حضر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء من تفاقم اعتداءات المغتصبين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة، داعيا إلى اتخاذ تدابير دولية فورية. وأكد المكتب أن التوسع الاستيطاني بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، مشيرا إلى استشهاد 18 فلسطينيا بهجمات المغتصبين. 17 شهيدا طوال عام 2025، في حين ترفع السلطة الفلسطينية عدد الشهداء إلى 20. وفي حادثة الجمعة الماضية استشهد 4 فلسطينيين ولقي جنديان صهيونيان مصرعهما في قرية تل جنوب غرب نابلس إثر هجوم نفذه مغتصبون وقوات أمن صهيونية، رافقه إحراق مساجد وتدمير واسع للممتلكات. استمرارا للتصعيد، وافق ما يسمى المجلس الأمن الإسرائيلي مؤخرا على تخصيص 1.3 مليار شيكل لإنشاء 34 مغتصبة جديدة، وصفها ما يسمى وزير المالية سموتريتش بالتاريخية. وتأتي هذه التطورات رغم حكم محكمة العدل الدولية عام 2024 بعدم قانونية الاحتلال والاستيطان. في لبنان، جالت كاميرا المسيرة في بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان وعاينت عن كثب آراء أهل البلدة ومواقفهم عقب العودة إلى بلدتهم الجنوبية.
11: هذه بلدة زوطر الغربية، البلدة الشاهدة على واحدة من أعنف المواجهات بين مجاهدي المقاومة الإسلامية وقوات العدو الصهيوني. هنا تتجلى معالم الهزيمة الصهيونية، فمنذ الإعلان عن انسحاب العدو منها عاد الأهالي إليها يرافقهم الثبات ليطأوا تراب بلدة رسمت ملحمة جديدة من ملاحم الصمود والمقاومة.

0: فضل الشباب اللي راحت الله يرحمهم ويقدس روحهم، ورجعنا بعزيمتنا وبإرادتنا، لأنه نحن عنا إرادة الريح ما بيعصفها، وحابة نرجع على بلدنا شو ما كانت. أنا قلت لهم بقعد ليكوا على الترابيط، وبالفعل ليكي قعدت على الدرج الصبح وأكلت وحمدت الله اللي إني على ترب بلدي.
1: لو كان العدو حدنا، هذا العدو غاشم، أنا نضل بهالأرض نثبت فيها نكمش فيه. نحن أولاد جنوب بنائين ولدين نتكاثر، منضل ثابتين بأرضنا.
2: مشاهد الدمار الشامل والأحياء الممسوحة هنا لخصت بنك أهداف الكيان المؤقت، تفجير وتدمير للمنازل والمرافق في محاولة يائسة لكسر الإرادة الشعبية المحتضنة للمقاومة.
0: هذا إطار مش تجربة، إطار تجريدي. يعني إسرائيل جرفت الحياة هون، جرفت الشجر، جرفت البشر، جرفت الحقل، جرفت كل شيء، كل شيء، كل شيء حي بتحاول تشيله. رغم هيك نحن رجعنا كرامتنا فوق كل شيء، لو دمرت بيوتنا، لو عمرنا خيام، مهم تضل كرامتنا محفوظة.
3: الأرض نحن خلقنا منها وما بنتخلى عنها، لو ما نموت الشرف إننا نموت ونندفن فيها. هذا أرض أجدادنا، أرض جبل عامل.
2: رغم كل الهمجية الصهيونية يعود أهالي البلدة إلى بيوتهم وأرضهم، يعودون وهم أكثر تمسكا بالحق، يستذكرون من مضوا لتبقى الكرامة، ويؤكدون لا حيادة عن خيار المقاومة.
4: من بلدة زوطر الغربية وعلى ضفاف الليطاني ينقشع غبار العدوان ليؤكد الحقيقة الثابتة، قد يدمر المحتل الحجر لكنه يندحر أمام ثبات أهل الأرض وصلابتهم. من بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، زهراء حلاوي، المسيرة.
5: بينما تنفق أوروبا مئات المليارات على التسلح وإشعال الحروب، تقف عاجزة عن توفير عتاد وعديد لمكافحة الحرائق في ظل أعنف مواسم الحرائق التي تضرب القارة العجوز منذ عقود، وسط مقتل العشرات ونزوح مئات الآلاف في موجات نزوح هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. مشاهد تفضح ازدواجية معايير قارة تنفق على القتل أضعاف ما تنفقه على حماية سكانها.
2: في مفارقة تختصر أزمة الأولويات والمبادئ الأوروبية، تحولت القارة العجوز هذا الصيف إلى ساحة حرائق تلتهم مئات آلاف الهكتارات وتشرد مئات آلاف البشر، مفتقرة إلى أبسط أدوات مواجهة الحرائق. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أكدت أن أوروبا تعاني نقصا حادا في طائرات كانادير البرمائية لمكافحة الحرائق، وسط تساؤلات حول جاهزية القارة لمناخ يزداد قسوة، فيما كشفت تقارير أن القيود المفروضة على روسيا حرمت أسبانيا من صيانة أو شراء مروحيات كاموف، وهي من الأفضل عالميا في هذا المجال، في تأكيد على أن السياسة العدائية الأوروبية ترتد عليها بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز لتصل إلى تقويض قدرة سلطات القارة على حماية مواطنيها. وبمقارنة أرقام سريعة يتبين حجم الاختلال، فالاتحاد الأوروبي يخصص نحو 680 مليون دولار فقط لأسطول إطفاء لن يكتمل قبل عام 2030، بينما سمحت المفوضية الأوروبية لخمس عشرة دولة بخرق سقف العجز المالي لضخ أكثر من 900 مليار دولار في التسلح، أي أكثر من 1000 ضعف كلفة حماية الغابات والمدن والأرواح من الحرائق. وبحسب موقع الاشتراكية العالمية الأمريكي WSWS، فإن الحكومات نفسها التي تستجدي طائرات قاذفة للمياه من جيرانها تضخ في الوقت نفسه مئات المليارات في إعادة التسلح، بل إن بريطانيا وهي سادس أكبر اقتصاد في العالم لا تملك أصلاً أي قدرة إطفاء جوي. وبينما تسخر مئات المليارات لتسليح أوكرانيا ودعم مسارح الحروب وسفك الدماء حول العالم للسيطرة على مقدرات الشعوب، تقف أوروبا عاجزة أمام كارثة بيئية تقدر منظمة الصحة العالمية ضحاياها بنحو 200,000 وفاة خلال 4 سنوات فقط. وفي هذا السياق أقرت الغارديان البريطانية بأن سياسات المناخ تدفع إلى مؤخرة الأولويات الأوروبية، رغم أن وتيرة الاحترار العالمي أوضح من أي وقت مضى. والمفارقة وفقا لمراقبين أن الجيوش الأوروبية نفسها استنفرت لمكافحة الحرائق، حيث حلت الطائرات العسكرية محل الطائرات المدنية الغائبة، في دليل حي على أن أولويات الإنفاق الأوروبي وأطماع القارة العجوز هي جوهر الأزمة وليس نقص الموارد التي تنفق على خراب البلاد والثروات حول العالم.
6: وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وأن أي حمادة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.

0: نشنت أمانة العاصمة فعاليات وأنشطة ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام بحضور رسمي وعلمائي وأكاديمي واسع.
1: تدشينا لأنشطة وفعاليات ذكرى المولد النبوي الشريف، أمانة العاصمة تعقد لقاء موسعا ضم لجان الحشد والتعبئة والنخب العلمائية والثقافية والاجتماعية والتربوية والأكاديمية. أكدت خلاله الكلمات على أن هذه المناسبة محطة مهمة يستلهم منها اليمنيون كل معاني الحرية والكرامة.
2: شعار هذه المناسبة قوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الآية اختزلت المشهد الذي نحن فيه واختزلت المتطلبات التي يجب أن تتوفر في كل من ينتمي إلى هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. إن عزة الإسلام والمسلمين وكرامة الإسلام والمسلمين وعلو الإسلام والمسلمين مرهون بمدى تأسي المجتمع الإسلامي بالأنبياء صلوات الله تعالى عليهم، وفي المقدمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
3: سيكون إن شاء الله ذكرى مولد رسول الله هي ذكرى تجسد هذا الجانب: أشداء على الكفار رحماء، نجسد في تعبئتنا في ما يكون هناك من الأنشطة التعبوية الكثيرة، من الأنشطة التعبوية المتنوعة والفاعلة والمؤثرة التي تخدم إن شاء الله القضية التي نتحرك هذه الأيام لأجلها في فك الحصار.
1: تأتي ذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام واليمن يخوض معركته التحررية، وهنا الرسول الأكرم حاضر بروحيته وجهاده وأخلاقه وتعاليمه العظيمة كقدوة وأسوة في الثبات والصبر ومواجهة التحديات.
4: أن هذه المرحلة هي مرحلة مفصلية، نعم، وأن ذكرى مولد رسول الله سيكون مفعما بالنصر ومفعم بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين.
5: نقول لدول الطاغوت الأمريكان والصهاينة المجرمين وعملائهم كالنظام السعودي وغيره: كيف لكم أن تعتدوا على شعب، أن تحاصروا شعب، أن تقهروا شعب، أن تحاولوا أن تذلوا شعب هم أتباع وأنصار ذلك النبي العظيم الذي قال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه.
1: هذه باكورة فعاليات وأنشطة متنوعة يحتفي من خلالها اليمنيون بأعظم المناسبات، احتفاء حب وولاء واقتداء واهتداء، واستقبالا يليق بصاحب المناسبة، استقبالا يجدد العهد ويرسخ الانتماء للنهج المحمدي، النهج الذي انتصر به اليمنيون فيما مضى وبه يمضون اليوم بعزم وإرادة لرفع الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال. من مسجد الشعب بالعاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
0: وعقد لقاء موسع لعلماء وخطباء الحديدة تدشينا لذكرى المولد النبوي الشريف وتفويضا للسيد القائد في كل الخيارات التي يتخذها.
6: أقيم لقاء موسع لعلماء وخطباء محافظة الحديدة تدشينا لذكرى المولد النبوي الشريف وتأكيدا للجهوزية والاستنفار لإنهاء الحصار الظالم على اليمن وتفويضا للسيد القائد في كل الخيارات.
7: تخليص الشعب من هذه الوصايا الكاذبة الفاجرة الباطلة المنكرة، فيبقى رفع الحصار صار مطلب شعبي وشعبي.
8: لولا النظام السعودي والعدو السعودي ما كان لأمريكا تواجد داخل المنطقة العربية، ما كان لها أن تقوم ولا تكون لها قائمة. نرفع هذه المظلومية.

0: مختلف الأنشطة التعبوية، وأعلن فضيلة العلماء مباركتهم وتأييدهم الكامل لفرض القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار.
1: يعلن علماء محافظة الحديدة إدانتهم واستنكارهم للعدوان الأمريكي السعودي الآثم الغادر الجبان على الشعب العراقي المسلم، وإعلان تضامنهم مع ذلك الشعب العراقي العظيم وسائر الشعوب العربية والإسلامية ضد أي عدوان سيكون،
2: دفاعا ونصرة مقدساتنا ومقدراتنا وأن أرضنا وأن وطننا مهما كلفنا ذلك من ثمن، فنسأل الله أن يحفظ قيادتنا.
3: فنحن نفوض سيدنا القائد في كل ما يراه بالحصار بالحصار، المينا بالمينا، المطار بالمطار.
4: إن علماء محافظة الحديدة اليوم جاءوا ليعلنوا أنهم مستعدون وجاهزون ومفوضين للسيد القائد في كل الخيارات،
5: وإن شاء الله تبارك وتعالى احتفالنا في هذه السنة بمولد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم سوف يكون آخر حصار لنا بإذن الله تبارك وتعالى، وسوف ننتصر على جميع المعاندين والأعداء.
6: اجتمعنا اليوم في تدشين بمناسبة ذكر المولد الشريف على صاحبي وآلي أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وكذلك تأكيدا على الجهوزية والاستنفاء لإنهاء الحصار.
0: وفيما أدان بيان علماء وخطباء الحديدة العدوان الهمجي الأمريكي والسعودي الذي استهدف العراق الشقيق، حيا موقف إيران العظيم والشجاع بكسر الحصار السعودي الظالم على شعب الإيمان والحكمة. من محافظة الحديدة أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
7: خرجت قبائل مديرية بعدان في محافظة أب في لقاء قبلي مسلح تأكيدا على النفير العام والجهوزية العالية لإسناد القوات المسلحة للتصدي للعدوان.

0: القبلي المسلح. أكدت قبائل مديرية بعدان في محافظة إب حضورها الفاعل والمؤثر في ميادين العزة والدفاع عن الوطن، مجددة عهدها بالمضي في مواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر على اليمن والنفير العام حتى انتزاع الحقوق والثروات وصون سيادة اليمن واستقلاله.
1: هذا الحضور المؤثر، الحضور الذي يؤكد صدق الولاء والوفاء، صدق الثبات، صدق الموقف.
2: في هذه المعركة ونحن نخوض دماءها استجابة للسيد القائد وتعاونا مع أبطال الجيش.
3: وقد خرجنا اليوم بكل فئاتنا وأسلحتنا وعدادنا ونحن على قلب رجل واحد، انطلاقا من المسؤولية الوطنية والدينية الملقاة على عاتقنا واستجابة لدعوة السيد القائد حفظه الله.
0: وجسد اللقاء مستوى عاليا من الجهوزية والاستعداد لمواجهة قوى العدوان السعودي الأمريكي والتصدي لمختلف التحديات، مباركا الخطوات والعمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية، ومجددا التفويض المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وخيارات تعزز قوة اليمن وتحفظ سيادته وتنتزع حقوق شعبه.
4: خرج الشعب اليمني ككل يعلن النفير العام والحصار بالحصار والموانئ بالموانئ والمطارات بالمطارات ضد العدو السعودي الأمريكي الإسرائيلي.

0: ضد الحصار الجائر الذي كان المسبب الرئيسي بتجويع الشعب اليمني.
1: الخروج تمام مشرف المجال لنا كقبلي الناس كلهم، هذا موقف البعدان كلها ولليمن من جل البلد.
2: نوصل رسالة للعدو السعودي بأننا مستعدون جاهزون للقتال مع الشعب اليمني كافة، لو ما يفضل مننا من يخبر نتيجة لحصارنا وقطع رواتبنا.
3: الآن التعبئة، مليون جندي أنا عايزون السعودية يعقلوا، ما بدهم يذهنوا، لا بدهم يذهنوا السعوديين، احنا مستعدين لهم وعاملين تعبئة قوية قرآنية.
4: القوات المسلحة نقول لها نحن إلى جانبكم، سلاحنا إلى جانب سلاحكم، ورسالتنا للسيد سر ونحن معك،
5: ونحن مراهنين على القوات المسلحة إنهم اليد الطولة، ونحن نفوض تفويضا مطلقا لمفاتيح حماية الأرض وكرامة البلاد.
6: السيد عبد الملك رجل قائد وقيادة وقدوة، قائد وقيادة وقدوة، والله ما نتخلف عنه.
7: نقول للسيد عبد الملك الحوثي شد حيلك ونحن رجالك، بحر بحر جو جو.
8: يوما بعد آخر تؤكد قبائل اليمن أنها تمثل ركيزة من ركائز الصمود والثبات، وأن معركة استعادة الحقوق وصون السيادة ستظل خيارا ثابتا حتى تحقيق النصر. من مديرية بعدان بمحافظة أبا عبد الواسع الهتار، المسيرة.
9: إذن ننوه أعزائنا المشاهدين إلى ما دعت إليه اللجنة المنظمة بالخروج المليون استمرارا وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد عصر غد الجمعة. إذن اللجنة المنظمة تدعو للخروج المليوني استمرارا وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد عصر غد الجمعة، وعفوا بعد غد الجمعة. وأيضا نذكر بأن المسيرة ستبث لقاء مع الدكتور عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي الأسبق حول تطورات المشهدين اليمني والإقليمي الليلة في تمام 10:30. إذن نشرتنا انتهت لهذه الليلة، وللمزيد من الأخبار والمعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.ye.

0: الشعب الحر. الحرية تجري في دمائنا. الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
1: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطع البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
2: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
3: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
4: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
5: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 2216. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار نقل البنك المركزي.
6: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.

تقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: القوات المسلحة اليمنية تسقط ثالث مسيرة للعدو السعودي وتؤكد الحق في الرد على أي انتهاك للأجواء. عدوان أمريكي سعودي على العراق، هروب من مواجهة اليمن أم تصعيد إقليمي جديد؟ اقتصاد العدو السعودي في برما تداعيات الحصار اليمني، أرامكو والدين العام تحت ضغط المخاطر. السلام عليكم مشاهدينا. أمام موقف اليمن القوي بأحقيته ومشروعيته واقتدار القوات المسلحة اليمنية على تنفيذ قرار الحظر البحري الشامل على العدو السعودي الذي بات يدك ركائز اقتصاده، فرض معادلة الحصار بالحصار، مواجهة التصعيد العدواني بالقوة الضاربة بأسا ونار، بإحراق السفن التي تحاول التجاوز، ضرب المنشآت النفطية وشرايينها الرابطة، التأكيد بالفعل قبل القول على أن اليمن لن يقبل باستباحة أجوائه، وأي تعد أو اختراق فردة الفعل لن تقتصر على إسقاط الطائرات المخترقة كما حصل مع الطائرة السعودية الثالثة فجرا، بل سيتأكد الأمر في قادم الساعات بأن أي تجاوز سيتم التفاعل معه ورد الفعل عليه بتوجيه ضربات نحو أهداف موجعة. فأمام كل هذا التنكيل مشاهدينا الذي يعد في خطوات انتزاع الحق اليماني بداية وبدلا من خيار الاعتراف بالحق، العدو السعودي وبحالة من التخبط والإرباك الممزوج بالكبر يهرب نحو توسيع ميدان ومسرح المواجهة، وبمشاركة سيده الأمريكي ينفذ عدوانا سافرا على العراق يسفك بسلسلة جرائم ارتكبها في محافظات عراقية عدة دماء عشرات العراقيين العرب المسلمين. ففي سياق ملفات الليلة مشاهدينا سنقف على مواقف الفصائل العراقية الأبية بعيد هذا العدوان.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
1: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
2: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
3: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
4: خرجنا بأسلحتنا جاهزين لأسلحتنا وجنابينا،
5: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
1: بالعين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
6: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا، فأنا والله مشتاقون للقائك.
7: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
8: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله. ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، أو النصر أو الشهادة في سبيله.
9: إننا كبار السن، نحن باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض، فإننا لا نألو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
0: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيتاه وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
6: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن شئت البحر فنحن قروشها، وإن شئت السماء فنحن سقورها، وإن شئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت.
8: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: نقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
10: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا، فتورطوا وجربوا.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: أوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرنكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. أوقفوا واثبتوا، إحنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
1: فنحن نقول لأخواننا في فلسطين
2: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
3: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مش وقته خالص.
7: اش في مالك خوفتنا؟
6: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
7: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب ولي
6: بث لي. انت فيك الخير.
7: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
6: اللي في جيبي. يلا يكفي اشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
8: لحظة، انت رقمك 7-0.
6: ايوة
8: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
9: سفري
10: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
8: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: 7-0، أصالة وتواصل.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

وادهش وادهل وابهب قصدي.

0: تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.
1: آفاق هذا المساء، آفاق هذا المساء مع عبد الحليم إدريس.
2: والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونور أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. حياكم الله جميعا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة أفاق، جمهورنا العزيز، جمهور إذاعة الوعي والبصيرة على ربوع يمننا الحبيب العزيز، على هذه الجغرافيا الحرة المقاومة والشجاعة. في هذه الليلة سنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن معادلات جديدة تكتبها القوات المسلحة اليمنية في ميدان المعركة، الحصار بالحصار، وقد أعذر من أنذر والبادئ أظلم. وفي فجر اليوم الفائت تمكنت بفضل الله سبحانه وتعالى القوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة استطلاع نوع كاريال تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة. وحذرت القوات المسلحة أو أكدت أنها ستواصل حماية سيادة البلاد، وأكدت أيضا على الحق المشروع لليمن العزيز والقوات المسلحة الضاربة للرد على أي انتهاك. حول المعادلات الجديدة التي رسمتها القوات المسلحة ومواكبة أيضا للعدوان الآثم للنظامين الأمريكي والسعودي على العراق العزيز، على العراق الشقيق، حيث أقدم العدو والنظام السعودي والأمريكي، الأمريكي والسعودي بالأولى، لأن السعودي هو أداة من أدوات أمريكا على العدوان على العراق. وفي المحصلة أكثر من 50 شهيد وجريح في العراق من مجاهدي العراق، من أبناء العراق، من أبناء عروبتنا وإسلامنا وديننا. سيكون معنا بإذن الله سبحانه وتعالى ضيفنا سند الصيادي، ناشط حقوقي وسياسي أيضا. سنتحدث معه أيضا في حول هذه المواضيع أو هذه المحاور بإذن الله سبحانه وتعالى. معكم سأكون في هذه الفترة عبد الحليم حيدريس، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر عادل الأشول.

حياكم الله مستمعي الكرام، مستمعي ومتابعي اذاعه افاق. وبدايه هذه الفتره نستهلها بموجز لاهم ما ورد من الانباء والاخبار خلال الساعات الماضيه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عدوان أمريكي سعودي مشترك على العراق استهدف محافظات كربلاء والبصرة والموصل وواسط. هيئة الحشد الشعبي في العراق استشهاد 20 وإصابة 32 آخرين في حصيلة أولية للعدوان الأمريكي السعودي على مقرات الهيئة. وزارة الخارجية اليمنية: إننا في الجمهورية اليمنية نقف إلى جانب العراق في اتخاذ أي إجراءات مشروعة ردا على هذه الجريمة. الخارجية الإيرانية: نؤكد دعمنا الكامل وتضامننا مع الحكومة والشعب العراقي. المقاومة الإسلامية حركة النجباء العراقية، ندعو الحكومة العراقية لطرد المحتل.

القوة المسلحة اليمنية نؤكد أننا سنواصل حماية سيادة البلاد، ومن حقنا المشروع الرد على أي انتهاك. بيان لقاء علماء وخطباء الحديدة، ندعو إلى استمرار النفير والتعبئة العامة في مختلف المجالات، وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية ومختلف الأنشطة التعبوية. حجة السلطات السلطة المحلية والتعبئة العامة تنظمان عرضا عسكريا شعبيا لخريجي دورات التعبئة العامة المفتوحة من المكاتب الرسمية والجامعات والكليات، دفعة فرض الخيارات. رويترز عن مصدر: المسار البديل لنقل النفط السعودي إلى البحر المتوسط قد يكلف وفق تقديرات نحو 10 ملايين دولار إضافية للشحنة الواحدة. حرس الثورة الإسلامية: استهدفنا القاعدة الجوية ومركز القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. بحرية حرس الثورة الإسلامية: إصابة 3 ناقلات نفط أبحرت في المسارات أو في المسار غير الآمن وغير القانوني في مضيق هرمز دون الاكتراث بتحذيراتنا. نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من 20 معتقلا في الضفة الغربية خلال اقتحامات نفذتها قوات العدو غالبيتهم من نابلس. مصادر فلسطينية: 149 مغتصبا اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية. إعلام العدو: إصابة آلية هندسية تابعة للجيش في جنوب لبنان بمحلقة مفخخة أطلقها حزب الله. هاريتس الصهيونية: 16 جنديا في الجيش الصهيوني انتحروا منذ بداية العام، بينهم جنديتان هذا الأسبوع.

وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الصراع مع فرعون الطاغية ليؤكد لهذه الأمة وفي كل وقت وحين الصراع مع الظالمين. التاريخ يكرر نفسه والظالمون والفراعنة في كل عصر وفي كل زمان ومصر، وهؤلاء فراعنة الزمان من أمريكا وإسرائيل ومن لف لفهما من بني سعود وآل نهيان وغيرهم. نقول قد آتاهم الله زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، وهذه اللام في اللغة العربية للعاقبة، أضلوا بأموالهم ربنا اطمس على نفطهم وعلى أموالهم واجعل عذابهم ونكالهم على أيدي المؤمنين المجاهدين. إذا استقمنا وإذا رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى سينصرنا على القوم الكافرين، لأن الله في دعوة نبي الله موسى قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. هنا ربط من الله في الآية القرآنية ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. النظام السعودي يواصل إجرامه ويمتد طغيانه وشرر طغيانه اليوم إلى العراق بلاد الرافدين، أينما حل النفط الخليجي والمال الخليجي في أي بلد إلا ومزقه ودمره. هذا النظام الذي هو أداة رخيصة من أدوات الأمريكي للأسف الشديد، ولذلك نقول لهذا النظام فوق العدو السعودي حن وعد الجن، ما ينفعه ينكر حصاره وعدوانه. نتف أبوهم نتف يا جيشنا المؤمن بقوة الله رب الكون سبحانه، لابد من معركة وهوال ما تهدن بنكة الدم والبارود سكرانة. لو بالإدانات صرح كل متصهين دن الإدانات بالصاروخ والدانة، تشقلب الدهر يا أذناب واشنطن وحلقت فوقكم يا حفاد مرجانة. الله قال لليمن هذا زمانك كن، من هو لصهيون مولى ولت زمانه.

0: على الباغي تدور الدوائر وقد أعذر من أنذر. قد أعذر هذا النظام بما فيه الكفاية، ولكنه أبى إلا أن يكون عبدا للأمريكي للأسف الشديد، وأذاق الأمة الويلات، وذاقت منه الأمة الأسى والظلم ومرات الظلم والخوف وغيرها من الأسى ومن الإجرام. مول هذا النظام السعودي للأسف الشديد القتل والدمار والخراب في أكثر من بلد عربي، في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي أكثر من مكان. قلنا لهذا النظام ونقول له: كفى إجراما، كفى ظلما، من يمضي معك من الأمريكي والإسرائيلي لا ينفعوك بشيئا، لا ينفعوك بشيء أبدا إطلاقا. هذا العدوان المستمر على أكثر من منطقة عربية وإسلامية يزرع الحقد والبغض والثأر في قلوب الناس جميعا، ويزرع الكراهية لهذا النظام. هذا النظام يعجل بزواله، وهذا النظام يقصر من عمره ومملكته المتهالكة بإذن الله سبحانه وتعالى. وما دام الظلم دمر. سنكون بإذن الله سبحانه وتعالى بعد قليل مع ضيف نناقش فيه محاور هذه الفترة المسائية، مواكبة للعدوان للنظام الأمريكي والسعودي على الجمهورية الإسلامية، الجمهورية العربية العراقية بلاد الرافدين، وكذلك معادلات التي كتبتها القوات المسلحة اليمنية.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: حياكم الله جمهورنا العزيز مستمعي ومتابعي أثير إذاعة آفاق في هذه الفترة المسائية والتي نتحدث فيها بإذن الله سبحانه وتعالى عن معادلات جديدة كتبتها وتكتبها القوات المسلحة اليمنية في ميدان المعركة في معركة انتزاع الحقوق اليمنية والحصار بالحصار أو معادلة الحصار بالحصار. وقد أعذر ما أنذر ومواكبة للعدوان الآثم للنظام الأمريكي والسعودي على العراق العزيز الشقيق بلاد الرافدين. معنا الآن عبر الهواء ضيفنا العزيز سند الصيادي ناشط حقوقي وسياسي. حياكم الله أستاذ سند، يا مرحبا بك.
1: حياكم الله وأسعد الله مساءكم وجميع متابعيكم الكرام،
0: حفظكم الرحمن ويسعدنا إطلالتكم في هذه الليلة. بداية سيد الكريم، إذا ما بدأنا من الحديث حول العدوان الآثم للنظام الأمريكي والسعودي على العراق، التوقيت، دلالات هذا التوقيت، وما هي الأهداف التي يريدها النظام الأمريكي ومن خلفه أيضا السعودي؟ تفضل.
1: أخي الملاحظ اليوم يعني تبسطت السعودية للأسف الشديد، يعني وهي تثبت دائما وتكرس دائما حقيقة لأن الأداة وظيفية مجندة لخدمة المصالح الأمريكية والأطماع الأمريكية، يعني حدث ذلك من بدون.
0: نعم،
1: تتكرر هذه الصورة النمطية التي تترسم على النظام السعودي بعد تأكيدات الفصائل العراقية والمقاومة الإسلامية في العراق، يعني نفيها القاطع لما حدث بالاتهامات السعودية.
0: صحيح،
1: الولايات المتحدة الأمريكية وبمعية السعودية إلى عدوان همجي غاشم إجرامي وغادر بطبيعة الحال.
0: هذا هو العجيب، هذا هو العجيب وبيت القصيد، أن هناك نفي من المقاومة العراقية لكن ذهبوا إلى ضرب العراق وإلى الاعتداء على سيادة العراق وهناك عشرات الشهداء والجرحى. تفضل أكمل.
1: أولا الملاحظ في هذا العدوان لأنه عدوان أمريكي بحت بطبيعة الحال، لكن النظام الأمريكي أراد أن يجر هذا النظام الأحمق إلى جانبه ويتحدث عن عملية سعودية مشتركة مع النظام الأمريكي. ربما أنا أعتقد لأنه النظام السعودي لم يكن يملك حتى قرار شن الضربة، ولكنه وجد نفسه خانعا أمام التوصيف الأمريكي والجر الأمريكي لهذه المربع، واليوم يدفع هذا الثمن الكبير. يعني لطالما كان هذا النظام
2: There is one minute left in your account.
1: على محيطها العربي والإسلامي، واليوم لا يمكن تبرير هذه الضربة العدوانية الإجرامية الغادرة التي قام بها النظام السعودي بمعية الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب العراقي، على المقاومة الإسلامية والعربية في العراق، دون أن يكون هناك يعني أي مبرر أو داعي على المستوى العسكري والسياسي. بطبيعة الحال هذه الضربة تؤكد لنا مجددا إلى أن هذا النظام هو نظام أحمق وأرعن ولا يعرف تداعيات هذه الضربات على محيطه وعلى وجوده وعلى حاضره وعلى مستقبله.
0: نعم، إذا تؤكدون أنتم من خلال قراءتكم للحدث أن العدوان أمريكي بامتياز وأن السعودي فقط شمع، لكن من ناحية توقيت الضربة أستاذنا الكريم، ما هي الأهداف التي يريدها الأمريكي ومن خلفه السعودي؟
1: نعم أخي العزيز، وهنا كنت سأصل إلى أنه الحيديات والأهداف هي أهداف أمريكية بطبيعة الحال.
0: المعذرة، انقطع الاتصال، إن شاء الله نعاود الاتصال إذا
3: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.

0: نعتذر للمستمعين الكرام على انقطاع الاتصال. كنا مع الأستاذ سند الصيادي ناشط حقوقي وسياسي نتحدث فيها عن العدوان الآثم على الشعب العراقي، هذا الاستهداف من قبل النظام الأمريكي ومن خلفه السعودي. حياكم الله أستاذ سند، يا مرحبا بك.
1: حياكم الله. نعم، اسمح لي أن أبدأ من حيث انقطعت الاتصال.
0: نعم تفضل نسمعك أستاذ سند، هل تسمعني؟ المعذرة، يبدو أن هناك خلل في الشبكة أو التغطية، نعتذر للمستمع الكريم. إذن هذا العدوان الآثم للنظام السعودي هو عدوان مارق، وهو كما ذكر الأستاذ والضيف الكريم هو عدوان أمريكي بامتياز، لكنه أراد توريط السعودي وجعله وأن يكون السعودي شماعة فقط لما يريد هذا النظام. لكن للأسف الشديد هذا النظام يستمر في قتل الناس وفي قتل الشعوب العربية والإسلامية، وينجر دائما لمخططات العدو الأمريكي، والمفترض أن يقول لأمريكا لا، حتى تنعم هذه الشعوب بخيراتها وثرواتها، وحتى تكون الأمة قوية وعزيزة وموحدة.

0: حياكم الله جمهورنا العزيز مستمعي ومتابعي أثير إذاعة أفاق. نعتذر لانقطاع الخط المرة الثانية، إن شاء الله أنه يجهز معنا ونستكمل الفكرة. حياكم الله أستاذ سند، يا مرحبا.
1: حياكم الله، ونعتذر يعني أيضا معكم وعلى المتابعين الكرام، ربما يكون هناك اليوم خلل في التغطية، لكن ما يجب
0: الأمر خارج عن الإرادة، إن شاء الله أنك تكمل معنا بإذن الله.
1: بإذن الله، ما نريد أن نصل لجمهورنا، لجمهوركم في اليمن، لهؤلاء الشعب الحاضنة لمشروع المقاومة، إلى أنه ما يجري اليوم جزءا لا يتجزأ من المؤامرة التي تستهدف كياننا كأمة عربية وإسلامية مقاومة، جزءا من المؤامرات الأمريكية الصهيونية الواضحة والصريحة التي تأتي لطالما كانت تأتي بجلباب عربي يدعي العروبية والإسلام، وتأتي براية ومبررات يعني لم تكن تنطلي على أحد. أنا أريد أخي العزيز الآن أربط بين ما حدث في العراق اليوم وبين المشروع القرآني أو مشروع ثورة 21 سبتمبر الذي جاء ليتحرر اليمن من الوصايا والاستعمار، وجاء ليقدم يعني رسالة إلى أن أمريكا والعدو الصهيوني هم العدو الأول للأمة العربية الإسلامية. أنبرى النظام السعودي بطبيعة الحال وقدم نفسه عدوا للشعب اليمني، وخاض هذه الحرب باندفاع أمريكي بطبيعة الحال، وتحمل ثمنها وتداعياتها على المستوى الإنساني وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي بطبيعة الحال.
0: نعم سيدي الكريم، والمعذرة على المقاطعة، إذا ما أيضا سلطنا الضوء أكثر على العدوان الأمريكي على العراق، ثم أيضا نذهب إلى المعادلة التي تكتبها القوات المسلحة والحصار بالحصار وغير ذلك، هل هناك يعني من وجهة نظرك ومن قراءتك هناك رابط بين العدوان على العراق وزيارة رئيس مثلا الوزراء العراقي ودعوته لنزع السلاح المقاومة؟ هل هناك تحت الكواليس كانت تطبخ يعني لأجل أيضا تقسيم العراق وأد المقاومة، لأن هذا أيضا هدف أمريكي مهم جدا؟
1: بكل تأكيد احنا يعني يجب ان ينجح الشارع اليمني، لان العراق هي تحت سلطة الاحتلال منذ سقوط النظام البعث في ذلك الوقت، وبالتالي
0: نعم.
1: كل الواقع العراقي الان هو واقع مقتل، واقع خارج عن سياق الدولة والسيادة، هذه الحكومات هي يعني تجري برعاية امريكية بتمويل امريكي، الشعب العراقي كان امام مفترق طرق، اما ان يثور ويعني على المستوى السياسي والعسكري لطرد الاحتلال بأدواته ويعني حيثياته، أو أن يعني أن يجند للأسف الشديد اليوم هذه السلطات أن تجند لضرب المقاومة التي تعبر عن روح الشعب العراقي بطبيعة الحال.
0: نعم.
1: النظام السعودي كما كان حادثا في لبنان، يعني النماذج كثيرة ومتشابهة ومترابطة إلى حد كبير، كما النظام السعودي يعني يقف ضد المقاومة الإسلامية في لبنان ويعني يسعى مع البلاد الأمريكية والكيان الصهيوني إلى نزع سلاحها تحت ذرايع متعددة، اليوم يتكرر الواقع في النموذج العراقي، هذا نتيجة أو ضريبة الموقف الإسلامي والعروبي الذي طلعت به المقاومة الإسلامية في العراق، واليوم دورها المؤثر والمحوري في خدمة ذرايع الأمة العربية الإسلامية. أنبر النظام السعودي بطبيعة الحال لكي يحاول أن يكون شريكا للأمريكية في نزع السلاح يعني، ولذلك كانت الزيارة لرئيس الوزراء في هذا السياق، لكن المفاجئ إلى أنه حتى رئيس الوزراء الذي كان من الممكن أن يتماع مع النظام السعودي في هذا السياق يعني وجد نفسه أمام عدوان يعني
0: نعم
1: سعودي لم يحترمه،
0: يعني العدو الأمريكي والسعودي لا يحترمون حتى عملائهم. من هذه النقطة سيدي الكريم أستاذ سند الصيادي، وأنت تتابع الشأن المحلي والإقليمي، هل برأيك ستأثر الضربة هذه، يعني هناك ستهتز مثلا المقاومة أو ستكون لها تداعيات سلبية، أم أن الكرة ستنقلب وسترتد على الأمريكي والسعودي وسيحصل ما لا يحمد عقباه وما لا يريدونه؟ كيف ترى ذلك؟
1: طالما علمتنا المراحل إلى أنه كل المحاولات والعدوان الذي يقوم به النظام السعودي يرتد عليه سلبا بطبيعة الحال. صحيح،
0: لكن ما هي المقومات يعني إذا ما نظرنا إلى الواقع التي يمتلكها الشارع العراقي والمقاومة العراقية والأوراق التي يمتلكونها في صد هذا العدوان؟
1: نعم، أنا أعتقد أن أقوى ورقة وهي التي من الممكن أن تستجدي بقية الأوراق، لأنه اليوم النظام السعودي يقدم نفسه عدوا للشعب العراقي، عدوا للمقاومة التي لم تكن يوما ما موجهة ضد هذا النظام الأرعن، وبالتالي هو من بدأ هذه العدوان وأثبت للشعب العراقي كما أثبت للشعب اليمني إلى أنه العدو الوضيع والعدو المتقدم أو غرفة العمليات المتقدمة كانت سامية. هذا الوعي الذي يتجسد اليوم في الشارع العراقي وهذا الغبن وهذا الحزن هو في كل الاستعدادات على مستوى الحاضنة الشعبية والسياسية للفصائل المقاومة، وبكل تأكيد سيلفت الكثير من المقاتلين للجبهات. يعني ثأرا من يظن إلى أنه بهذه الضربة سيقوض قدرات المقاومة أعتقد لأنه خاسر ويعني ولم يقرأ المسارات ولا المراحل بالطريقة الصحيحة. اليوم المقاومة الإسلامية في العراق يعني هي تعيش هذا العدوان الإيراني الذي بكل تأكيد يعني يدينها أو يرفضها الشعب العراقي أجمع. هذا سيزيد من حضور المقاومة وبكل تأكيد سيزيد من معامل قوتها على مستوى المستوى العسكري وعلى المستوى المعنوي. يعني حينما نتحدث على المفاعيل التي من الممكن أن تتطور، اليوم هذا المحور هو محور متماسك. اليوم هذا التضامن الذي أتى من صنعاء إلى طهران إلى بيروت إلى كل محور المقاومة والإدانة لهذا الفعل، أعتقد لأنه روح معنوية تؤكد للأخواننا في المقاومة في العراق إلى أنهم في الطريق الصحيح في المسار الصائب، وهذا بكل تأكيد سيعطي المزيد من المعنويات المزيد من التحفيز للبناء والإعداد للمواجهة المقبلة بإذن الله. ما دون ذلك فيعني أعتقد لأن الرهانات السعودية والأمريكية خاسرة ولطالما كانت خاسرة في أكثر من قطر عربي.
0: نعم، دعنا من هنا نسأل وننطلق أستاذنا الكريم، بيانات التضامن وغيرها وأيضا من صنعاء التي تقول فيها وزارة الخارجية والمكتب السياسي لأنصار الله نحن مع الشعب العراقي، هل سنرى برأيك في قادم الأيام ممكن تكون عمليات مشتركة بين اليمن والعراق أو معادلة ساحات بين اليمن والعراق وغيرها من محور المقاومة مثلا؟
1: اولا اذكر اننا قد خدنا مجهوله من وحده الساحات في زمن الاسناد للشعب الفلسطيني.
0: نعم، لكن هنا بالتحديد اقصد النظام السعودي الارعن.
1: بكل تاكيد اليوم العدو واحد، اليوم العدو السعودي يقدم نفسه ليس عدوا لليمن حسب وانما عدوا للشعب العراقي، عدوا للشعب اللبناني، ايضا عدوا للشعب الايراني الذي يعني اليوم يكتوي بهذه النار نتيجه القواعد الامريكيه التي لطالما يعني استهدفت الشعب الإيراني واستهدفت قيادته واستهدفت مقدراته. اليوم الواحدية التي تجمعنا ضد هذا العدو المشترك الذي هو بطبيعة الحال أداة وظيفية للأمريكي، أعتقد لأنه يعني يجعلنا نتوقع على المزيد من التحالفات سواء في سياق العملياتي أو في السياق السياسي أو في سياق تبادل يعني الخبرات. هناك أكثر من أخي العزيز أكثر من من من, من مجال يمكن الدول لأنه يجسد الوقت الساحات.
0: نعم.
1: ليس بالضرورة أن تكون هناك غرفة عمليات مشتركة بقدر ما يكون هناك تنسيق وتكامل ويعني واحدية في ردع العدو وواحدة في إيلامه وإيجاعه. اليوم الشعب اليمني هو يخوض هذه المعركة مع الكيان السعودي بناء على الاستحقاقات والظلم والحصار الذي مر به خلال الفترة الماضية. اليوم الشعب العراقي يتشارك مع الشعب اليمني هذه المظلومية من خلال هذا الإجرام الغادر الذي لم يكن الأول ولن يكون الأخير بطبيعة الحال. وبالتالي أنا أعتقد لأن واحدية المواجهة واحدية الضربة يعني أو التركيز على واحدية العدو هذا سيمثل وحدة ساحات على كافة المستويات السياسية والإعلامية وأيضا العسكرية بطبيعة الحال. اليوم هذا النموذج الذي قدمناه في حرب إسناد الشعب الفلسطيني وكيف كانت اليمن ولبنان والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران يعني تتمايز أو تنسق في ضرباتها، أعتقد لأنه سيتكرر نصرة للشعب العراقي وسيتكرر نصرة لكل شعوب المنطقة.
0: نعم، البعض كان يظن أستاذنا الكريم أن النظام السعودي قد استفاد من الدروس، وكنا نظن أيضا أنه ربما يمكن أن يتراجع ليس محبة ولكن ربما لحسابات عدم تحمله للضربات والواقع الاقتصادي ورؤية 2030 وغيرها. برأيك ما الذي يجعل النظام السعودي يقامر إلى هذا الحد، يقامر ويغامر ويتكبر؟ وهل ربما إذا شهدنا ضربات موجعة الجانب الاقتصادي وغيره وهذه الرؤية ممكن أن نرى تراجع للسعودي، أم أن الأمريكي يمكن أن يأخذ برقبة هذا السعودي ويجره إلى المهلكة وإلى زوال هذا النظام؟
1: هناك معضلة وقد يعني الحكمة والرؤية المتأنية والصبر الاستراتيجي الاستراتيجي للسيد القائد يحفظ الله ومن خلفه أبناء الشعب اليمني أثبتت لنا لا يدع مجال للشك إلى أن هذا النظام نحن نعرف تماما لأنه نتخلى عن مبادئه عن عروبية عن إسلامية وبالتالي يقدم نفسه عدوا مجرما. كنا نتوقع من هذا النظام أن يحسب يعني بحسابات المصالح والخسائر بالجدوائية.
0: نعم.
1: من الممكن أن يحسبها أي نظام في هذا العالم يعني بطبيعة الحال لأن لا يخوض حروبا يعني عبثية وغير ذات جدوى. لكن للأسف يثبت لنا النظام السعودي برحلة تلو الأخرى إلى أنه لا يملك حتى تقييم لا يملك حتى مراجعة أحجاجه تجره بالإضافة إلى تبعية يعني لأمريكا وتسلطها عليه على كافة المجالات تجعل منه يعني يفضل مصالح أمريكا على مصالح الإقليمية وعلى مصالح الجوار. حدث هذا وأنا أذكر إلى أن السفير السعودي في لحظة ربما في لحظة غيبة أو غفوة عن القرار الأمريكي وعن الوجود الأمريكي جاء إلى صنعاء ينشد السلام ويتحدث عن وقف الحرب والعدوان وكانت تلك الرؤية العقلانية التي تجاوبت معها صنعاء. بعدين عاد وزادت الضغوط الأمريكية وزادت الإمدادات الأمريكية توصل عن ذلك الاتفاق وقدم نفسه عدوا للشعب اليمني واستمر في الحصار وفي العدوان وبالتالي وصلنا وفق هذه الرؤية إلى حقيقة مفادها إلى أنه لم تكن يعني الفرصة أو المرحلة رغم طولها كافية للمراجعة هذا النظام ولأنه قد يعني أراد أن نخوض معه حربا كنا نكرهها وكنا نتمنى أن لا تحصل على اعتبار لأننا نريد أن نوجه جهودنا ويعني وتركيزنا وإمكاناتنا نحو ضرب العدو الأكبر المتمثل بأمريكا وإسرائيل. لكن حينما يتقدم النظام السعودي هذه الدول وهذه الكيانات وهذا الأداء أعتقد لأنه يعني يحكم على نفسه وعلى مستقبله بالتلاشي والوجود وعدم الوجود. اليوم اليمنيون يخوضون هذه الحرب نتيجة تراكمات كبيرة من المعاناة نتيجة الغبن نتيجة احتجانات يعني كان طبعا نحاول يعني أن نترك لها مساحة ومتسع لإعادة التقييم لكن
0: صحيح.
1: للأسف الشديد هذا النظام وهذه البدايات أخي العزيز أخي عبد الرحيم البدايات التي صنعت هذا النظام هي تحكم على النهايات هذا
0: تاريخ
1: النظام.
0: من الإجرام والظلم كما ذكرت أستاذ الكريم في إطار صد العدوان القوات المسلحة اليمنية اليوم وهي تسقط وتعلن عن إسقاط طائرة محلية أمريكية الصنع في أجواء محافظة صعدة في البيان يقول نؤكد على حماية السيادة ومشروعية الرد على أي اعتداء على البلد فيما رأينا أيضا عندما تم إسقاط طائرة سابقة تم ضرب العمق السعودي. ما هي المعادلة التي تريد أن تكتبها القوات المسلحة؟ هل كل خرق للسيادة حتى على مستوى الطائرات المسيرة سنرى ونشهد ضرب في العمق السعودي أم ليس بالضرورة أن يكون كذلك ممكن أن يكون في البحر أو غير ذلك؟
1: أولا القيادة اليوم تتسلح القيادة العسكرية والتورية تتسلح بموقف شعبي كبير وضامن وضاغط بطبيعة الحال يدفعها إلى اتخاذ كل الخيارات الممكنة في سبيل تلبية مطالب واستحقاقات الشعب اليمني الذي يؤكد إلى أنه لا رجعة فيه ولا مساومة فيه على كافة المسارات وبالتالي حينما نتحدث عن الدافع الأكبر أو من يقف خلف هذه العمليات بأشكال مختلفة هو شعب يعني يؤيد ويساند وينتظر استحقاقات المشروع. فيما يخص العمليات العسكرية وطريقة المعادلة الجديدة التي ثبتتها القوات المسلحة اليمنية أعتقد هناك تغيير كبير في المعادلة التي كانت حاصلة في زمن العدوان على اليمن خلال 12 عام الماضية وبين المعادلة التي ترتسم اليوم. أولا فيما يخص تطور العمليات أو تطور الإمكانات اليمنية في مستوى الدفاع الجوي في مستوى القدرة الإنتاجية في مستوى التكتيك في مستوى الاستخبارات كل المستويات العسكرية التي تؤكد بأن اليمن بات كعبة أعلى وأرفع من ذي قبل وقد ثبت ذلك في مرحلة الإسناد للشعب الفلسطيني بتلك المفاجآت الكبيرة التي أدهشت العدو والصديق حينما وصلت الصواريخ اليمنية الذكية والسيارات إلى عمق الكيان الصهيوني. هذه كانت فرصة للنظام السعودي لكي يراجع على الأقل القدرات العسكرية ويعرف أن المنظومات التي فشلت في حماية الكيان الصهيوني بكل تأكيد يعني ستخذله بطبيعة الحال. المسار العسكري أيضا حكم على المسار المعادلة. اليوم السكت اليمني ارتفع كان مطار صنعاء وكان الحصار والموانئ ما ملف تفاوضي. اليوم أصبح ملف خط أحمر لا يمكن القبول التفاوض معه في الطاولات، وإنما ينتزع انتزاعا، وبالتالي هذا أيضا أثر على مسار المعركة العسكرية. السيادة اليوم خطوط حمراء تفرضها صنعاء، ما كان بالأمس يعني مسموحا وموضحا اليوم لم يعد كذلك، وبالتالي أي عملية انتهاك السيادة اليمنية سواء في الضرب أو في التحليق أو في يعني الاعتداء على السيادة الجوية بأي حال، أنا أعتقد لأن الرد اليمني سيكون جازيا ومؤلما.
0: نعم، لأن هذا العدو لا يفهم أستاذنا الكريم إلا لغة القوة والحديد والنار، مع أن اليمن كانت يده ممدودة نحو السلام ولأربع سنوات من خفض التصعيد، لكن يبدو أن القيادة والشعب اليمني أدرك الجميع أن هذا العدو لا يمكن أن يتصالح معه أو أن يمد يد السلام، ولكنه يراوغ كان في كل هذه الفترة ويريد أن يخنق الشعب اقتصاديا ومن كل النواحي. شكرا لك أستاذنا العزيز، كنت ضيفا معنا عبر الهواء، الأستاذ سند الصيادي، ناشط حقوقي وسيادي، أسعدتنا وشرفتنا كثيرا. حفظك الرحمن.
1: حياكم الله ولكم الجزيل الشكر.
0: حفظك الرحمن، في أمان الله.
1: في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

ولما طغى فرعون وازداد بطشه وصار من الطغيان في ذروة الكبر، وذبح أطفال الرعايا ولم يذر رضيعا لكي يبقى هو الحاكم الحصري. هنا جاء مكر الله من فوق مكره، وما فوق مكر الله للناس من مكري، فجازاه رب العرش بالذنب ذلة على هذه الدنيا وخزيا مدى الدهر. فلله آيات على الخلق قد جرت، ومفعولها ما زال بين الورى يجري، يسلطها في كل عصر وحقبة على كل طاغوت وقانونه يسري. ومن أعظم الآيات فرعون لو ترى أتى بالنبي موسى من البحر للقصر، وموسى بأمر الله لما أتى القضاء من القصر قد أردى بفرعون في البحر. لمن خلفه ما زال فرعون عبرة إلى يومنا هذا، إلى ساعة الحشر. نهايته كانت سقوطا مدويا، وكان على الأمواج تغييره جذري. ولكن بعض الناس ما زال طبعه لفي غفلة من حيث يدري ولا يدري. لهذا نصحنا اليوم فرعون عصرنا، وليس أمام الله للناس من عذري. فما كان بالآيات إلا مكذبا، ولم يتعظ بالنصح يوما ولا الذكر، وحاصرنا بحرا وجوا بكبره، وبرا حصارا زاد عدا عن العشر. ولو بيديه الأمر لاختار خنقنا وحرم هذا الشعب من نعمة القطر. لذلك ثرنا بالملايين ضده على الظلم والكفر والطغيان والكبر، وخلف أبي جبريل سرنا مسيرة فلا باطلا نرضى ولا فرية نفري. ولا هامة تحنى إذا قيل أقبلت جيوش العدا يوما من البحر والبر. يظنون أن القصف يثني ثباتنا، ولم يعلم العادون ما قيمة النصر. نقول لمن في العصر هذا تفرعنوا، إرادتنا صارت حديدا من الصبر، وما صبرنا الماضي سوى نار شهوة ثورة ستشعل حتى الماء والنفط في شهري. أساطيلكم هذه التي تجمعونها ستغرق بين المد في الموج والجزر. فلا تحسبوا الشعب اليماني مطلقا سيبقى رهين الجوع والفقر والقهر. صواريخنا جاعت، وقد جاع شعبنا، وتالله إن الجوع أدهى من الكفر. كفرنا بكم لما كفرتم بربنا وحق الضحى والشمس والليل والفجر. إذا جاع صاروخ فماذا طعامه؟ وهل يأكل الصاروخ من حبله السر؟ شهيته تحتاج ميناء جدة، وظمآته تروى من النفط بالبئر. مطاراتكم أشهى من اللحم عنده، ونفطكم الصافي ألذ من الخمر. نهايتكم باتت قريبا وشيكة، خسئتم ورب العرش يا زمرة العهري.

حياكم الله جمهورنا العزيز، جمهور إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة في هذه الفترة المسائية والتي نواكب من خلالها العدوان الآثم للنظام الأمريكي والسعودي على الجمهورية العراقية، على العراق بلاد الرافدين، وأيضا معادلة اليمن العزيز، الحصار بالحصار والقوات المسلحة تكتب النصر بإذن الله سبحانه وتعالى وتنتزع الحقوق من هذا النظام المارق، ومعها كل هذا الشعب الأبي العزيز الصابر بقوة الله وبعزة الله. مستمعينا الكرام، في هذه الفترة نقرأ لكم الآن بعض ما ورد من المقالات والتغريدات حول الأحداث التي جرت من عدوان على العراق وأيضا في الشأن اليمني والإقليمي. بداية بما كتبه الصحافي العراقي أحمد عبد السادة، كتب الصحافي العراقي أحمد عبد السادة قائلا: العدوان الأمريكي السعودي الغاشم على مقرات الحشد في البصرة وواسط وكربلاء وسهل نينوى جاء بعد يوم واحد من اتهام السعودية للعراق بانطلاق طائرات مسيرة من أراضيه لقصف منشآت أرامكو النفطية السعودية في مدينة بغيق التابعة للمنطقة الشرقية. السعودية أشارت سابقا عبر بيان نشرت وزارة خارجيتها إلى ما أسمت حقها بالرد على مواقع في العراق تزعم أن الطائرات المسيرة انطلقت منها، وقد نفذت تهديدها بالعدوان على العراق بدعم أمريكي. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد حذرت آل سعود في بيان ناري بأن أي فعل سعودي أحمق سيجابه برد قاسي يجعلهم يعضون على أصابع الندم. النظام السعودي بهذا العدوان المدان فتح على نفسه أبواب الجحيم، لأنه سيكون الآن محاصرا بين نارين، نار صواريخ ومسيرات المقاومة العراقية من الشمال والشرق، ونار صواريخ ومسيرات القوات المسلحة اليمنية من الجنوب. السعودية الحمقاء. إذن كما إلى هنا انتهى النص للكاتب الصحافي العراقي أحمد عبد السادة. إذن النظام السعودي بعدوانه على العراق يورط نفسه أكثر ويجلب لنفسه الهلاك والدمار. هذا النظام لم يتعلم للأسف الشديد من الدروس، رغم أن العراق والفصائل العراقية المقاومة العراقية نفت أي استهداف للنظام السعودي، لكنه أصر وجره الأمريكي إلى أن يعتدي على دولة عربية مسلمة للأسف الشديد. أيضا هنا يكتب نصر الدين عامر قائلا: السعودية الحمقاء تسير بسرعة نحو حتفها المحتوم، ساعات فقط منذ بداية زيارة مجرم الحرب نتنياهو إلى أمريكا حتى بدأ التصعيد السعودي الأمريكي في المنطقة، ويعملون لصالح مشروع ما يسمى الشرق الأوسط. إذن ينفذون أجندات أمريكا وإسرائيل ما يسمى بتغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، برغم أنه يستهدف حتى مكة والمدينة. مشروع ما يسمى تغيير الشرق الأوسط مستمعي الكرام وإسرائيل الكبرى، هذا مخطط إسرائيلي، من ضمن هذا المخطط أيضا يستهدف مكة المكرمة والمدينة، والسعودي ينساق أمام هذا المخطط للأسف الشديد. وهذا يكتب مهرداد خليلي إعلامي إيراني قائلا: كنت أفكر أن محمد بن سلمان كلما يكبر بالعمر يصبح أكثر عقلانية وأكثر خبرة في السياسة بعد تعلمه من تجاربه الفاشلة. عدوان اليوم على عراق الحسين أثبت لي كم كنت مخطئ. هنيئا لأبطال حشدنا المقدس التحاقهم بقافلة الحسين. هذا مهرداد خليلي إعلامي إيراني، للأسف الشديد لم يتعلموا من الدرس. أيضا محمد الفرح عضو المكتب السياسي الأنصاري لا يكتب قائلا: كل الحروب التي تخوضها المملكة ليس لها أي مصلحة من ورائها وتدفع إليها بإملاءات أمريكية. هذا المؤسف، هذا هو المؤسف، أن تدفع بإملاءات أمريكية. مستمعي الكرام، يواصل الكتابة محمد الفرح قائلا: ما جرى اليوم من عدوان سعودي على العراق الشقيق هو أحد مخرجات لقاء ترامب مع نتنياهو، وهو عقاب واضح على مواقف العراق المساندة لغزة. لماذا يعتدون على العراق؟ لماذا لم يعتدوا على دولة أخرى؟ كل من هو في صف المقاومة تريد أن تعاقبه، أو يريد هذا النظام المجرم
أن يعاقبه، لكن بإذن الله ترتد عليهم الكرة وترتد عليهم هذه النيران وبالا وخسارا في المنطقة.

جيش اللعين والقبيح الأمريكي. إذن العدو الإسرائيلي يشعر بقلق شديد من تدمير القواعد الأمريكية في الأردن، هكذا يكتب علي صوملي، واصل يقول لأنه يفقد الدرع الأخير لحمايته، يعني أتوصل صواريخ مباشرة، لأنهم هناك منظومة دفاع جوي في العقبة في الأردن، قبل أن تصل الصواريخ إلى إسرائيل تتلقف هذه الدفاعات الجوية. إذن بتدمير هذه القواعد وهذه المنظومات بإذن الله سيصبح الصيد هذا الصهيوني أكثر سهولة، لأنه يفقد الدرع الأخير لحمايته من الهجمات الإيرانية القادمة بإذن الله. كما أن الاستهداف المتكرر للأردن يعد إنذار متكرر للعدو الإسرائيلي، إذا تحركت نحونا قليلا فستطول مسافة الصواريخ قليلا أيضا. أخيرا ما كتبه الإعلامي خليل نصر الله المختص بالشؤون الإقليمية، الإعلامي خليل نصر الله اللبناني، يقول الحرس الثوري تبنى الهجوم واكتفى بالقول إنه رد على الأعمال العدوانية التي تقوم بها واشنطن، ويقصد بالهجوم الذي هو على تقريبا على الأردن، وأيضا القواعد الأمريكية في الأردن، وأيضا ضرب 3 سفن نفطية في مضيق هرمز لمخالفتها المسارات التي حددها الحرس الثوري الإيراني. واضح أن طهران تستشف تصعيدا ضدها، وقد بدأت تبادر، ويبدو أن أفق حل يرضيها في هرمز لم ينضج، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستكون البحار والبر وكل مكان مقبرة لهؤلاء الغزاة الملاعين.

نعم، رغم الجراح ورغم الألم، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى الشعب اليمني صابر، ووحدة الساحات باقية من اليمن إلى العراق إلى لبنان إلى فلسطين أرض العزة والكرامة إلى إيران الإسلام والجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا المحور بإذن الله يزداد ألقا وقوة، وكلما أرادوا أن يكسروه قام، وكلما أرادوا أن يكسروا من عزيمته وإرادته كان أكثر قوة وعزيمة وصلابة وإيمان وثباتا، لأننا نتمسك بقضية حقة وبمظلومية واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار وكما يقال، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا جاء إليك واحد وقت النهار ويقول لك دليل أنه نهار، هل هناك دليل على أنه نهار؟ لا يحتاج دليل، ولذلك مظلوميتنا واضحة، ولكنهم يريدون أن يغطون عليها، وكما يقال كمن يغطي على الشمس بغربال أو يحجب الشمس بإصبعه، لن يستطيع أن يحجب الشمس بإصبعه، ولذلك لو كذبوا ونعقوا وصاحوا وناحوا لن يؤثروا أبدا، ولن يضروا من موقفنا، ولن يوهنوا من عزيمة هذا الشعب ومن كل الأحرار في كل هذا العالم. النصر آت لا محالة، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فتوكلوا يا شعب الإيمان بعزة الإيمان وقوة الإيمان والثبات، لننتصر لأنفسنا ولمظلوميتنا ولديننا ولأعراضنا ودون أعراضنا وأموالنا وديننا خرط القتاد والمهج والأرواح.

لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط الجيران.

عزيز أيها اليمن العزيز الكريم الأبي الشجاع المغوار، لقد ظلم هذا الشعب واعتدي على هذا الشعب، لكنه كان في كل الأحوال صابرا عزيزا مقاوما مؤمنا صابرا ثابتا، ولهذا جدير بهذا الشعب ويليق بهذا الشعب الانتصار، وليس له إلا أن ينتصر، ينتصر أو ينتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى وعد المظلومين والمستضعفين بأن ينصرهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا يا ربنا شعب الإيمان نصر غزة ونصر المظلومين، وقف مع قضايا الأمة، وكان مجاهدا في سبيل الله. وبإذن الله سبحانه وتعالى أعزائنا المستمعين وجمهورنا العزيز والشعب اليمني العزيز المقاوم في كل مكان يسمعني الآن، بإذن الله نثبت على هذا النهج وهذا الدرب، وبإذن الله سبحانه وتعالى نلقى الفوز في الدنيا والآخرة. الخسارة، كل الخسارة من يمضي في خط الشيطان، ومن يتولى الشيطان وأعوان الشيطان، ومن يتولى شياطين الإنس والجن من الكفرة والملاعين والمنافقين. يسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم مشاركاتكم عبر الرقم 722-88-20-88. إذن يمكنكم الاتصال والمشاركة عبر الرقم يمن موبايل 722-88-20-88، اتصال أو رسائل نصية حول الحديث عن العدوان الأمريكي السعودي على العراق بلاد الرافدين، وأيضا حول معادلة القوات المسلحة اليمنية لتثبيت معادلة الحصار بالحصار وانتزاع الحقوق من هذا النظام الآثم المارق السعودي اللعين.

نعم، الأرض غالي والكرامة غالية، وديننا وأعراضنا وأرضنا وبيئتنا وجغرافيتنا غالية، ولا يمكن للغازي إلا أن يقبر في هذه الأرض. ولذلك كل غازي ومعتدي سنجهز له مقابر فقط، هذا الذي نستطيع أن نجهزه للمعتدي. ولذلك الغزاة على أرضنا ماتوا وسميت قديما اليمن، ولا زالت مقبرة الغزاة ومقبرة الأناضول. ولذلك الغزاة من كل هذه الدنيا ومن أصقاعها من اللفيف والمرتزقة الذين جاءوا إلى أرض اليمن لغزوها وكسرها واحتلالها قتلوا هنا وماتوا هنا وحفرت لهم قبور هنا، ورجعوا من تبقى منهم رجع يجر أحلامه أو يمضي بحلمه فقط، ولم ينل من عزيمة اليمن وقوة اليمانيين شيئا، لأنهم أهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل النخوة. ولذلك هذه العادات المتجذرة والأصيلة والنابعة من شجاعة وإيمان وقدسية وعلاقة اليمانيين بربهم وبيئتهم وقبيلتهم وكل ما يمت إلى الإسلام والدين والقيم من صلة، كانت هي الحد الحاجز والسد المنيع والمانع المنيع أمام الغزاة وأمام دعاة المعارك ودعاة الفتن والمجرمين. كانت سدا منيعا تكسر جبروتهم وتكسر حصارهم وتكسر ظلمهم وتكسر عنجهيتهم وتحطم أحلامهم. ولذلك تحطمت أمال وأحلام الأحباش والفرس والأتراك والبريطانيين وغيرهم من الغزاة الذين جاءوا إلى هذه الأرض. نعم، كان اليمن ولا يزال وسيظل بإذن الله يمنا عزيزا مستقلا قويا ينتمي إلى الله وإلى رسوله وإلى أعلام الهدى وإلى الدين والعقيدة. اليمن لا يتخلى عن المظلومين، واليمن لا يقبل أنصاف الحلول، واليمن لن يكون في الضفة الأخرى التي فيها العمالة والارتزاق، واليمن لن يكون في الخط الذي فيه الصهاينة والمعتدين، واليمن لن يتفرج ولن يسكت أمام مذابح التي يشنها ويعملها النظام المجرم الصهيوني في أبناء غزة والمستضعفين. اليمن كان ولا يزال وسيظل شوكة وخنجرا للمعتدين الظالمين. نعم، هذا قوس اليمن، وهذا نبل اليمن، وهذه رصاصة اليمن وصواريخ اليمن ومسيرات اليمن تتجه دائما إلى قلب العدو الصهيوني ومن يتحالف مع الصهاينة المعتدين.

0: نعم أيها المعتدون الظالمون المجرمون، لابد أن ترجعوا عن غيكم وعن ظلمكم. فهذا الشعب قال كلمته، ولا يمكن أن يقبل باستمرار الحصار والاحتلال إلى ما نهاية. اليمن قرر انتزاع حقه، وقرر طرد المحتلين، وقرر كسر الحصار، وقرر أن يكون يمنا عزيزا مستقلا. إذن مستمعين الكرام، نذكركم ونوه للمستمعين الكرام أنه يمكنكم الاتصال والمشاركة معنا، اتصال أو رسائل عبر رقم يمن موبايل 7228 88. واللهم صل على محمد وعلى رسالة. يقول فيها مساء النصر: سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال، لقد أصبح السعودي محاصر. إيه بالله، بعد أن عربد في حصار اليمن ولا أحد كان يظن أن السعودية سوف تكون محاصرة من غيرها، وهكذا، ومن حفر حفرة لغيره وقع فيها. وشكرا لأفاق التحدي والثبات. وشكرا لك. أخوكم خالد القصاري من عمران جبل يزيد، شكرا لك يا خالد ولك التحايا. أيضا معنا اتصال يا عادل. يا مرحبا، مساء النور والعافية، حياكم الله.
1: السلام عليكم يا أستاذ حيال.
0: يا مرحبا، حياكم الله. من معنا؟
1: معك أبو عمار.
0: أبو عمار، يا مرحبا بك، مساك الله بالخير والعافية والنصر.
1: الله يحفظك، مساك الله بالعافية والنصر والجنة يا مرحبا.
0: يا الله، وعليكم السلام. من وين تتصل يا أبو عبد الرحمن؟ وعليكم السلام. من أين تتصل يا أبو عبد الرحمن؟ من وين تتصل؟
1: أتصل من محافظة سند.
0: يا مرحبا، ما هي مشاركتك في هذه الليلة؟ تفضل.
1: والله يا سيدي، مشاركة كل اليمنيين كله، الشباب والصغار واليمنيين وأطفال ونساء مجروحين، وشعبنا مجروح، وشعبنا يعني ظلمها السعودية، استضعفوا في 2015.
0: إيه بالله. نعم، لكن الظلم ما دام دمر سينتهون بإذن الله.
1: إن شاء الله مهزومين مهزومين، والشعب اليمني وندعي أخواننا الشعب اليمني اللي قاعدين غدا بعد غدا الجمعة يخرجوا، تخرجوا كاسرة بدرات، نرفعوا أصواتهم في وجه الاستعمار، وجه أمريكا، وجه إسرائيل، وجه أرسلوا، أرموا صوتكم وأسقوا أينما يعني نار، أينما صافة، أينما بلد في مكانه. وعلى البرد يجب أن يقول الله أكبر، الموت الأمريكا، الموت إسرائيل، الله
0: أكبر. إسلام، شكرا لمشاركتك. وعلى الباغي تدور الدوائر.

رسالة يقول فيها عن الواقع والسعودي الذي ينكر الضربة اليمنية فهو الدليل على أنه قادم على نهايته. حينما تتهم السعودية العراق العزيز بمسؤوليته عن الضربة الأخيرة على عمقها هو دليل واضح ومكشوف على أنها تحاول تجنب الاعتراف بقدرة اليمن الحقيقية في التصعيد والتأثير. ثم يكتب قائلا: الحصار بالحصار، معكم باسم القحوي من أبناء محافظة ريما الأبية. لك التحية يا باسم وكل أبناء محافظة ريما الأعزاء، ريما الشموخ وكل محافظات اليمن العزيزة الكريمة الشجاعة.

0: رسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحيي إذاعتكم المجاهدة والكادر الذي يرفع المعنويات. أخوكم علي أحمد علي ناجي الكشري. لك التحايا يا علي أحمد الكشري وكل المستمعين الأعزاء. الحصار بالحصار والسعودي إلى زول بإذن الله.
1: يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رسالة أخرى من باسم القحوي من أبناء محضريمة يقول: نقول العدو السعودي الغبي، المعادلة واضحة، ومن عاقب بمثل ما عوقب به لا نزايد بحماسنا ولا نحلق بتوقعاتنا بعيدا عن الواقع. السعودي الذي ينكر الضربة اليمنية فهو دليل على أنه قادم على نهايته، الحصار بالحصار. تحية لك يا باسم، ويطلب باسم زامل رباجيرا إن شاء الله، رباجيزا عفوا، إن شاء الله تسمع الزامل. رسالة أخرى يقول سلام، شخص آخر يقول سلام الله عليكم، نقول للسعودي انتظروا الجيش اليمني، سنمرق أنوف آل سعود بالتراب ونصرخ بصرختنا داخل السعودية. معاكم أبو قاهر على ذوق المخرج، يعني شي زامل على ذوقك يا عادل.

رسالة يقول فيها على العدو السعودي أن يقطع شهادة وفاة لجميع منشآته. أحسنت لله درك أبو مهيب العباسي، يلا يقطعوا لكم شهادة وفاة. تحيتنا لك يا أبو مهيب ولكل المستمعين الأعزاء.

مساء النصر. وهذا النظام السعودي يقول راي ريش واحنا نقص ريشه باذن الله سبحانه وتعالى. صادق الزماني ابو منصور من عمران لك التحايا يا ابا منصور.

لكم التحايا يا أسود اليمن وأعزائي اليمن وقبائل اليمن وشرفاء اليمن. بإذن الله سبحانه وتعالى موعدنا مع النصر. وهذه رسالة ربما هي الأخيرة سنقرأها. يقول فيها: الكيان السعودي هو الوجه الآخر للكيان الصهيوني. أي والله، بل وأوسخ وأنجس، ولا بد من تطهير أرض الحرمين من رئيس بني سعود. أبو ماهر الشيخ، لك التحايا يا أبا ماهر، ولكل المستمعين الأعزاء مستمعي أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

نعم مستمعينا الأعزاء، يا أسود اليمن وأعزاء اليمن، يا من قال عنكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأشار إلى اليمن بقوله ها هنا نفس الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أحب الله ورسوله وأعلام الهدى، ومن سار على نهج الحق وعلى مسار الإيمان والصدق والثقة بالله سبحانه وتعالى في مواجهة هؤلاء الطواغيت بإذن الله سبحانه وتعالى. موعدنا مع النصر ومع التحرير، موعدنا مع العزة والكرامة، موعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى مع التلبية والإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى لكسر جبروت هؤلاء الظالمين ولانتزاع حقوق اليمن العزيز ولتطهيره من المحتلين من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، يمنا عزيزا قويا مستقلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا نامت أعين الجبناء والمتخاذلين ممن خذلوا غزة، فلا نأسف ولسنا ننتظر أصلا إلى أن يبكوا على جرحانا وعلى أشلاء أطفالنا أو أن يساندوا هذا اليمن أو أن ينكروا العدوان على اليمن. هم قد خذلوا غزة وذبحت غزة من الوريد إلى الوريد في أكثر من 200,000 يعني تقريبا 170,000 شهيد و 170 جريح، يعني فوق 270,000 شهيد وجريح، لكنهم للأسف الشديد عميت أبصارهم وصمت آذانهم وخرست ألسنتهم، لأنهم لا يتكلمون إلا إذا أذن لهم الأمريكي، ولا يبصرون إلا إذا أعطاهم الإشارة الإسرائيلي، ولا يسمعون الحقيقة. ولذلك هؤلاء سيسمعون قوة الإيمان وصلابة الحديد والنار، وستوجعهم بإذن الله سبحانه وتعالى صواريخنا ونارنا وبأسنا، وما ذلك على الله بعزيز. إذن إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعي الكرام في هذه الفترة المسائية إلى نهايتها وختامها. كنت معكم أنا عبد الحليم حي إدريس، ومن الإخراج المباشر الأستاذ العزيز عادل الأشول، في أمان الله ورعايته.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، مع ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أوجب المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم.
2: قال عليه السلام لابنه الحسن يا بني أحفظ عني 44 لا يضرك ما عملت معهن إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
3: آفاق اف ام
4: مفردات القرآن الكريم.
3: يبلس من مادة الإبلاس، وهو حرقة في القلب إما تحسرا أو ندما أو يأسا. ولما كان المبلس كثيرا ما يلزم السكوت وينسى ما يعنيه قيل أبلس فلان إذا سكت وإذا انقطعت حجته. وردت هذه الآية في الآية 12 من سورة الروم، قال تعالى ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. يخبر الله سبحانه وتعالى عن حال المجرمين ساعة بعثهم للحساب والجزاء، فأخبر أنهم سيلزمون السكوت من البهت والتحير حين يرون أهوال القيامة، فبعد هذا اليوم لم يعد المجال مفتوحا للظالمين. فقد حكى الله عز وجل في سورة المؤمنون الجواب عليهم حين يستنجدون ويتشفعون لأجل إخراجهم من النار، قال تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ومن جذر الإبلاس أخذت كلمة إبليس عند من جعلها مشتقة لأن عمل إبليس هو الوسوسة، وهي الكلام الخفي وحديث النفس. والتركيب أصيل في التعبير عن عدم إظهار الصوت، كما في قوله أبلس الرجل. ويرى أكثر أهل اللغة أن لفظ إبليس أعجمي معرب فلا اشتقاق فيها.
5: وليس جزاء من ترك أن تسوءه. الله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن بقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، علمنا أن نقابل الإحسان بالإحسان، أن نقدر المعروف من ذوي المعروف. ولذلك عندما يقابل الإنسان إحسان أحد إليه بالإساءة، هو أحسن إليك وسرك فقابلت ذلك بأن تسوءه، قابلت ذلك بما يسيء إليه وبما يسوءه، هذا يدل على انحرافك عن جادة الصواب، على بعدك عن الأخلاق، على لؤم في النفس، هي حالة لؤم الإنسان الذي يقابل الإحسان بالإساءة ويقابل من يسره بأن يسوءه، هذا يعبر عن حالة لؤم لدى الإنسان

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقت عمل.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية لهذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكون أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.

لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكون أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
1: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: سيدي لبيك، أؤكد أننا كشعب يمني
2: لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.

كل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. حرب حرب.

0: أيدينا على الزناد
1: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
2: سنساعد عسكريا وسنساعد شعبيا وسنساعد رسميا.
3: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد،
4: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم فوقهم، ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم،
1: وأننا على العهد
3: ونحن في خندق واحد.
2: لا يمكن أن نتخلى عن إيران، وأننا إلى جانب إخواننا في إيران،
1: وسنتحرك في جميع الميادين
3: وسنرتدي راية الحق ونصرح حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

0: أراده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: ذهب سالم مسرعا إلى سوق السمك، وتوجه إلى دكان صديقه رستم لمعرفة ما يجري من أحداث في المدينة. بعد أن شاهد جندبا الأزدي يخرج مسرعا من الكوفة مع فارس آخر، ضحك رستم وأدخله الدكان وخفض صوته الغليظ وقال:
2: كان يجب أن يحدث ذلك، لقد أظهر أخو الخليفة الفساد على الملأ وفضح أمره. لا أدري كيف يسلم الخليفة الكوفة لرجل ينادمه مسيحي. جميع الناس يعلمون خبر الوليد مع زبيد المسيحي، ويعلمون أيضا أنهم اتخذوا في حي بني الأشعث دارا يقيمون فيها مجالس اللهو وشرب الخمر. كان الوليد يتخذه سرا، يظن أن لا أحد يعلم به. على قولنا نحن الديلميين، مثل طائر الحجل حين يدخل رأسه في الثلج يظن أن لا أحد يراه. كان الوالي يتصرف كأن الناس لا ترى شيئا، لكن الزمام أفلت من يده وسعت به قدمه حتى وقع من حيث لا يدري في الحفرة التي حفرها بنفسه.
1: نهض سالم، حمل سلته وهو منزعج، أراد أن ينصرف لكن الرجل الديلمي أمسك ذراعه وقال له:
2: لم تكن على عجلة من أمرك إلى هذا الحد، تعال خذ بطرف هذا اللوح حتى نضعه أمام الدكان، فبعد ساعة يبدأ المشترون بالظهور.
1: انحنى رستم فوق لوح السمك ومال برأسه الأصلع نحو سالم قائلا:
2: لقد حضر والي الكوفة إلى المسجد وقام في المحراب يصلي بالناس صلاة الصبح جماعة، فصلى بهم 4 ركعات بدلا من 2، وتقيأ في المحراب. كانت رائحة الخمر تفوح من فمه، لقد كان طوال الليل يعاقر الخمر إلى حد أنه لم يتمكن أن يحفظ نفسه. حين بدأ الناس يلعنون الوليد ويدفلون في وجهه، استفاد جندب ومعه أبو مورع من الفرصة، فأقدم جندب على سلبه خاتم الإمارة وخرجا مسرعين من الكوفة وتوجها إلى عثمان في المدينة ليشهدا عليه ويعطياه علامة الخلافة.
1: ما إن أتم رستم كلامه حتى تنفس الصعداء، كأنه قد أزاح عن صدره بصرخة واحدة ذلك السر الذي كان يثقله، وقال لسالم:
2: إن قلبي يحدثني أن الخليفة لن يقدم على ما يسيء الوليد، في النهاية سيخلعه من ولاية الكوفة ويأخذه إلى حضنه، ولعل الأمر يكون كما في المرة السابقة، يحضرون عددا من الشهود فيشهدون أن الوليد ليس مذنبا ويضعون جندبا في السجن مرة أخرى. ومهما يكن فإن الأمر يدور بينهم ولا يرتبط بنا إطلاقا.
1: غضب سالم من هذه القصة ومما وصلت إليه الأمور وقال:
3: لقد بلغ السيل الزبا.
1: حمل سالم سلة السمك ومضى في طريقه. كان سالم جالسا في دكانه في السوق يبيع التمر حين أقبل عليه رستم يزف إليه خبر الخليفة.
2: سالم، ما زلت جالسا؟ ألا تعلم أن الخليفة الجديد في طريقه إلى الكوفة؟
1: لم يتحرك سالم وبقي صامتا، فاستوضح رستم موقفه وقال:
2: الجميع يريدون أن يروا سهر الرسول من قريب، لماذا لا تتحرك يا سالم؟
1: رفع سالم كتفيه عاليا وهو يبتسم، ثم نهض وتوجه نحو سلة التمر التي اشتراها مؤخرا. أخذ السلة ووضعها على كرسي تحت أشعة الشمس الساطعة عند عتبة دكانه، وبدأ ينتقي التمر اليابس والمسحوق. كان يفعل ذلك باستمرار، لقد علمه والده أن التمر يجب أن يكون نظيفا، وأن رفع التمر الفاسد واليابس يعطيه منظرا أفضل. من جهة أخرى، فإن المشتري عندما يأخذ التمر إلى بيته لا يشعر بأنه قد غبن، وهذا يجعله راغبا في العودة مرة أخرى ليشتري من المكان نفسه. لذلك كان تمر سالم مشهورا، وكان الناس يقصدون دكانه أكثر مما يقصدون غيره، مع أن جميع التمور تجنى من بساتين نخل الكوفة، ولا يختلف بعضها عن البعض الآخر بشيء. كان سالم شارد الفكر، ينقي بضاعته ويحدث نفسه:
4: ليس معلوما إن كان الخليفة الجديد يختلف عن الذي سبقه، ألم يكن الخليفة السابق سهر الرسول؟ كانوا يسمونه ذا النورين، وعاش مع ابنتين من ربيبات الرسول، لكن في النهاية هجم الناس على داره وسفكوا دمه بسبب تساهله وأعماله، والآن يأتي خليفة آخر لا أعرف عنه شيئا سوى ما سمعته من أتباعه ومحبيه.
1: كان سالم يرتب سلال التمر وكلمة الرسول لا تفارق ذهنه، أطل برأسه من الدكان ونظر إلى جهة سوق التمر فرآه خاليا، لقد ترك معظم الناس دكاكينهم وذهبوا، لم يبق إلا هو وعدد قليل كانوا يتحضرون للذهاب أيضا. كان يسأل نفسه:
4: لماذا علي أن أذهب؟ فالأمر لن يختلف بالنسبة إلينا نحن العجم مع أي شخص يأتي، فنحن الشعب الذي يذل ويحقر، وقد اعتدنا على سلوك العرب. هؤلاء الذين لا يجيزون لغيرهم أن يصلوا في مساجدهم أو أن يتشبهوا بهم في الملبس.
1: لكن هذا الشوق الكبير عند الآخرين أوجد في نفسه شيئا من الميل والهوى، فمن جهة كان قلبه يحدثه بأن الذهاب لرؤية رجل يأتي أول مرة إلى الكوفة بعنوان خليفة المسلمين أمر مثير، ومن جهة أخرى كان يشعر بالحقد في أعماق قلبه ولا يستطيع أن يرضي نفسه. فلما رأى أن لا مشتري لديه والسوق على كبره خال حتى من الطير، نهض عن كرسيه وأخذ قطعة من القماش غطى بها سلال التمر، ثم راح يتنقل بهدوء. كان قد سمع كلاما كثيرا عن الإمام علي وراح يحدث نفسه:
4: كيف بعض الناس يحبونه حتى العشق ويتحدثون عنه كأنه رسول الله، وبعضهم الآخر كانوا إذا سمعوا باسمه تقطبت وجوههم كأنهم لا يعرفونه. ماذا لو أن الذي سمعته ليس كمثل الذي سأراه؟ لقد عشت في بيت ماجدة بين العرب من بني أسد، وهؤلاء يجلون عليا ويقدرونه، خصوصا اليمنيين من بني همدان الذين يسكنون بجوارهم، كانوا مشتاقين لرؤيته. وكأنه نبي من الأنبياء. إنه الشخص الذي يروى عن الرسول وصيته بأن يكون خليفته من بعده.
1: كان سالم يشعر في أعماقه بشيء من القلق، فهو لا يحب أن تتحطم الشخصية التي بناها لعلي في ذهنه. خرج سالم من سوق التمر وهذه الأفكار تعبر في خاطره، ثم عرج على سوق السمك حتى يرى ماذا يقول رستم، لكنه لم يجد الرجل. قال في نفسه:
4: هذا العمل لا يليق بمن هو في مثل عمرك أيها المسن.
1: لم يكن يرغب في المرور بسوق الأحذية، لكن فضوله دفعه إلى هناك. لم يكن في السوق سوى عدد قليل من العرب يتجاذبون أطراف الحديث بصوت خافت. في الناحية الأخرى من السوق تجمع عدد كبير من الناس أمام دار الإمارة، وقد أحدثوا جلبة وضجيجا عالية. كان بعضهم يحمل سعف النخيل الأخضر، وكان هناك أيضا عدد من الجنود يحاولون فتح الطريق بإبعاد الناس إلى الخلف، ويطلبون من الأولاد أن يتنحوا جانبا. احتشد الناس في المكان، فلم يبق سوى طريق ضيق يصل إلى الباب الخشبي الكبير لدار الإمارة الذي بقي مفتوحا على شكل ممر ليدخل الخليفة الجديد قصره من دون صعوبة. أغمض سالم عينيه وراح يتصور دار الإمارة من الداخل، ويصفه بقوله:
4: إنه بناء ضخم وفيه عدد كبير من الغرف، وصحنه الواسع مليء بأشجار النخيل الباسقة والمتوسطة الطول أيضا. لقد دخلته مرات عدة بصفتي كبير باعة التمر في السوق. كان القصر جميلا، لكنه لم يعجبني كثيرا.
0: نزف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدي رعد، علي طالب، فضل عبادي، والطفلين رضا وبتول صقر. نزف النخيل، إخراج حسن الشيخ.
5: نعيش مع كتاب الله الكريم، وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات، كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: نفسي فداء لكم يا شعب العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمره.
5: رؤوسنا دون رأسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبناءنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم عزتكم كرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: الآن من جعل اليمن قائد كرار وحزاب حق الله هذا اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جينا لك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
10: يا ابن رسول الله،
11: والله نحن معك
12: ومفوض لك تفويض كامل.
13: يا سيد حتى الماء،
14: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
15: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
16: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
17: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
18: خلقنا أحرار نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من الأباء.
19: ولعب العبودية نقول ثواقد الأرض.

موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة. ليس هناك فيما يتعلق بهذا العدوان على الجمهورية الإسلامية قلق على الجمهورية الإسلامية في إيران، فهي قوية وموقفها قوي وردها حازم، وهي في واقع الحال تخوض معركة الأمة الإسلامية بكلها ضد الطغيان الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني، وثباتها العظيم وردها الحازم وموقفها القوي هو لمصلحة المسلمين جميعا ولمصلحة كل أحرار العالم. ولذلك من واجب الجميع أن يكونوا متضامنين مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وأن يقفوا معها بكل السبل لمساندتها وللضغط لإيقاف ذلك العدوان. الموقف التضامن مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم العزيز واجب إسلامي أخلاقي على المسلمين جميعاً.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أدل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صوت الوعي والبصيرة.

0: جاهزون ورهن إشارة السيد القائد.
1: سنجاهد بأنفسنا وبأموالنا
2: بنعتها ما كافة
3: جاهزة لفك الحصار عن الشعب اليمني ولتحرير بقية الأرض المحتلة.
4: سوف نواجهكم يا أهل سعود بكل قوة، لن يجلس مكتوف الأيدي.
5: سنفك الحصار،
6: ننزع حقوقنا من الأعداء،
0: نحرر أرضنا.
7: سوف ندحر الطغاة والمؤتدين.
8: نقول لهم مثل ما والله لا أنا بعيد
9: لهم بالمرصاد.
10: جاهزين
11: هيهات من الدنيا.
12: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

فيما يتعلق بموقفنا نحن فيما حصل من عدوان إسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، نحن نؤيد الرد الإيراني والشركاء في الموقف بكل ما نستطيع، بكل ما نستطيع. ونحن نتوجه بالعزاء إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني والمباركة للشهداء فيما فازوا به من الشهادة. نحن نؤكد أن أي بلد إسلامي يدخل في مواجهة مع العدو الإسرائيلي فإن المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والمصلحة الحقيقية للأمة هي في مساندته وتأييد موقفه بالتصدي للعدو. نحن أيضا مستمرون في الإسناد لغزة ونصرة الشعب الفلسطيني وفي حرب مفتوحة مع العدو الإسرائيلي في هذا السياق، وموقفنا ثابت ومستمر في إطار مهامنا الجهادية في سبيل الله تعالى. في سبيل الله تعالى.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفات الرسائل الجامعية، يأتيكم برنامج حوار أكاديمي. نافذة أسبوعية على العقل الباحث، نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع، عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي، من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج حوار أكاديمي. في هذه الحلقة نستضيف الباحث الدكتور عبد الملك عيسى للحديث حول بحثه حول الموقف السعودي من الصمود الإيراني وانعكاساته على المفاوضات في الملف اليمني، وسنشير بالضرورة إلى مستجدات هذه الملفات اليوم.
7: جوهر البحث.
6: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الاكرم. في هذه الاثناء نستضيف الاستاذ الدكتور عبد الملك محمد عيسى. دكتور حياكم الله واهلا وسهلا بكم.
8: حياكم الله، اهلا وسهلا بكم.
6: اهلا وسهلا دكتور. يعني احد ابحاثكم سنتحدث عنه ان شاء الله في حلقه هذا الاسبوع من برنامج حوار اكاديمي، العنوان البحث: الموقف السعودي من الصمود الايراني وانعكاساته على المفاوضات في الملف اليمني. وهو كان يمثل قراءة استباقية دقيقة لما نعيشه اليوم، وسنحاول أن نقسم حوارنا اليوم إلى محورين، الأول يناقش مضامين البحث، والثاني أيضا نحاول أن نربطها بالمستجدات الطارئة اليوم. طيب نبدأ الدكتور من الصفحة الأولى. وأنتم تحدثتم في التوطئة وفي المقدمة أن ذكرتم أن اليمن تحول إلى ساحة تعد فيها صياغة مفاهيم الردع، وأن أي مواجهة إقليمية باتت مرشحة للتحول لصراع متعدد الجبهات في ظل المستجدات الطارئة اليوم. وأسألكم كيف تقرؤون تأثير نجاح تجربة الصمود الإيراني أمام الهجمات العسكرية العدوانية؟ كيف يعني تقرؤونها كعامل تعزيز لفرض صنعاء لمعادلة الردع يمنية مستقلة تلزم الرياض بوقف العدوان ورفع الحصار؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه هي الذي ذكرته هو تقدير موقف استراتيجي لصنع القرار اليمني في استشراف مستقبل الأحداث بعد العدوان السعودي الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران. فعندما نتحدث عن هذا الموضوع نعرف أن الجمهورية الإسلامية في إيران حققت انتصار حقيقي على الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب وعلى الكيان الإسرائيلي، لأن المطروح من قبل الكيان الإسرائيلي والأمريكي بأن هناك شرق أوسط جديد، هذا الشرق الأوسط ستحكمه الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية. الذي حدث هو عكس ذلك، حيث استطاعت الجمهورية الإسلامية في إيران أن تحول هذه الاستراتيجية إلى العصر الإيراني وليس إلى العصر الإسرائيلي، وهذه نقطة هامة جدا. كثير من الناس لا يفهمون ما الذي حدث في هذه المعركة. الذي حدث أن الجمهورية الإسلامية في إيران حولت العدوان عليها إلى فرصة حقيقية لإخراج أمريكا من الشرق الأوسط، فاستهدفت القواعد الأمريكية في السعودية، في البحرين، في الإمارات، في الكويت، في الأردن وغيرها من المناطق. أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية ضعيفة جدا، هي كانت مسيطرة على الشرق الأوسط بأكمله من خلال القواعد العسكرية. عندما تقضي على القواعد العسكرية هنا يتضح أن هناك ضعف حقيقي أمريكي، لا تستطيع على الإطلاق أن تشن عدوان جديد على الجمهورية الإسلامية في إيران. لماذا لا تستطيع؟ لأن هناك ظروف موضوعية. ما هي الظروف الموضوعية التي نتحدث فيها؟ هي القواعد العسكرية التي كانت تعمل من خلالها، سواء موفق الصلاضي في الأردن أو الملك حسن أو الملك فهد في السعودية أو الأسطول الخامس في البحرين أو قاعدة العدد في قطر أو غيرها في الكويت وعلي السالم وإلى آخره. كل هذه القواعد استهدفتها الجمهورية الإسلامية في إيران، فأضعفت الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط. اليوم أمريكا لا تستطيع أن تتحكم بالمنطقة نتيجة هذا الواقع، الواقع التي فرضته الجمهورية الإسلامية في إيران بإضعاف القواعد العسكرية الأمريكية. كيف ينعكس على اليمن هنا؟ هنا نعرف أن اليمن جزء لا يتجزأ من وحدة الساحات ومحور المقاومة. فعندما تضعف الإدارة الأمريكية بالتالي يضعف مرتزقتها ويضعف حلفاؤها، سواء نتحدث عن دول الخليج بأكملها أو الأردن أو غيره. في هذه الحالة هناك ضعف حقيقي في السعودية. عندما ننظر إلى النفط السعودي على سبيل المثال، وهو المعيار الأول للتقدم السعودي. هناك 40% من النفط يسطر عبر مضيق باب مضيق هرمز. هذه الـ 40% أصبحت التصدير عبرها 0% نتيجة سيطرة الجمهورية الإسلامية في إيران على مضيق هرمز. نأتي إلى المكان الآخر وهو باب المندب الذي يسطر عبره 60% من النفط، حوالي 5.5 مليون برميل نفط يوميا من النفط السعودي. هذه المسألة بعد إغلاق الجيش اليمني في بيانه الأخير لباب المندب أصبح هناك 0 نفط سعودي يسطر سواء من مضيق باب المندب أو مضيق هرمز. صحيح أن هناك يعني حوالي 3 مليون برميل نفط يسطر عبر خط سوميد، لكن هذه المسألة ستضاعف الكلفة على السعودية وعلى غيرها، وستكون هناك خسائر هائلة، لأن السعودية لديها رؤية 2030، لديها استضافة كأس العالم في 2034، لديها أحداث كثيرة جدا، وهي تريد أن توحي للعالم بأنها منطقة استقرار. لا تستطيع أن تكون منطقة استقرار وفي نفس الوقت تكون منطقة حرب. كل هذه القضايا عكستها ما حدث من عدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي جعلت من اليمن عنصر جوهري في التحكم في هذا المشهد. اليوم اليمن لم يعد فقط مشكلة إقليمية، بل أصبح هو المتحكم في الممرات المائية البحرية وخاصة مضيق باب المندب. عندما ننظر بيان القوات المسلحة للجيش اليمني نشاهد أن العميد يحيى سريع أعلن استهداف السفن السعودية. ما الذي حدث؟ ارتفع النفط إلى 95 برميل للنفط في آخر تحديد.
6: نعم.
0: وبالتالي هذا يضاعف الطاقة على أمريكا، ويضاعف سواء على المواطن الأمريكي، ويضاعف أيضا على أوروبا وحلفاء أمريكا. اليوم دول الخليج صفر نفط، بينما كانت 20% من النفط العالمي يأتي عبر هذه الدول، وبالتالي جعل من اليمن المتحكم الأساسي في هذا الجانب. نعم. إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران، بالمعنى الواضح أن محور المقاومة أصبح متحكم في 20% من النفط الذي يأتي عبر مضيق هرمز، وأيضا 17% من النفط الذي يأتي عبر مضيق باب المندب.
6: نعم.
0: وبالتالي أصبح محور المقاومة يتحكم في 40% كحد أدنى من ممرات الطاقة على المستوى العالمي، بينما في السابق كانت أمريكا هي من تتحكم في هذه المضائق المائية.
6: نعم. وهذا عزز من معادلة الردع اليمنية كما ذكرتم وأشرتم في بحثكم دكتور. طيب، يعني بشأن التآكل استراتيجية ما يسمى بإدارة المخاطر السعودية، في تحليلكم للوضع الراهن في الصفحة الثانية من البحث، أنتم أشرتم إلى انتقال السعودية من استراتيجية الحسم العسكري إلى مقاربة إدارة المخاطر بعد استنزاف طبعا طويل. اليوم وبعد نجاح صنعاء كما أعلن مؤخرا، يعني تم فرض قاعدة الحصار بالحصار عبر حظر ملاحة العدو السعودي واستهداف ناقلة النفط، ولذلك هنا أسألكم، هل سقطت مقاربة إدارة المخاطر السعودية أيضا؟ ما هي الخيارات التي تبقت للرياض الخيارات يعني التي ستجبرها والتي تخليها مثل ما نقول تنصاع للإرادة اليمنية؟
0: من الطبيعي أن السعودية منذ أن وقعت اتفاقية الهدنة أو تخفيض التصعيد في 2022 حاولت بهذا المفهوم إدارة المخاطر، بمعنى عدم توسيع المعارك وتخفيض التصعيد دون أن تقدم أي شيء لصنعاء في المقابل. هذه المسألة صبر عليها اليمن وصبرت عليها القيادة السياسية والقيادة الثورية، مقابل ماذا؟ مقابل معركة إسناد غزة. لأنه كانت لدى القيادة الثورية والقيادة السياسية أولوية هي موضوع إسناد غزة. بعد أن انتهت موضوع غزة أصبح هناك مفهوم جديد، أنه لماذا لا تقوم السعودية بتطبيق الاتفاقية التي توصلت إليها. صحيح أنها في الحديث مع الوسطاء سواء عمان أو غيرها تقول أنها مستعدة لتقديم أي جوانب، لكن في المقابل رأينا أن مطار صنعاء أغلق، أن ميناء الحديدة السفن التي تدخل تتأخر من 3 إلى 4 أشهر. كل هذه القضايا، أيضا موضوع المرتبات لم يعد مجدي ولم يعملوا أي حل فيه، أيضا قضية الأسرى رأينا كيف التأخير فيه. كل هذه الجوانب هي من استراتيجية سعودية بإدارة المخاطر دون تقديم أي عائد لصنعاء. ما الذي حدث في الفترة الأخيرة هو أن الجمهورية اليمنية والجيش اليمني والقيادة السياسية والقيادة الثورية لم تعد تقبل بهذه العملية التي هي عملية سعودية بتخفيض المخاطر كحد أدنى، بل رفعت الكلفة على السعودية. هذه الكلفة أنها أوقفت النفط. اليوم سمعنا أن العميد يحيى سريع أعلن في بيانه أنه تم استهداف سفينتين سعوديتين في البحر الأحمر، هذا رفع كلفة على السعودية.
6: نعم.
0: أنه إذا لم تقوم السعودية بتقديم أي شيء لصنعاء من أجل خفض التصعيد فلن يكون هناك خفض التصعيد، بل ستتضاعف القضية إلى ما هو أبعد من ذلك، بالإمكان أن تصل إلى الحرب المفتوحة. فهذه القضية هي من أهم القضايا التي توصلت إلى القضية القيادة السياسية والقيادة الثورية في الجمهورية اليمنية، لأنها رفعت الكلفة على السعودية، وأصبح هناك مسألة هامة جدا، وهو أن السعودي لا يمكن أن يحصل على هدنة دون مقابل، بل يجب عليه أن يقدم أشياء محددة وهي معروفة في الملف الإنساني كما أعلنها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، هي موضوع المرتبات، هي موضوع فتح مدار صنعاء، هي موضوع
6: خروج القوات،
0: خروج القوات أيضا، مسألة فتح ميناء الحديدة.
6: نعم.
0: قضية الأسرى، كثير من القضايا التي تمس المواطن اليمني في المقام الأول.
6: نعم.
0: قد تكون قضية خروج القوات الأجنبية من اليمن قد تكون مرحلة لاحقة، لكن الملف الإنساني لا يقبل التأخير. الملف الإنساني هو ضاغط على الحكومة اليمنية ولا يمكن أن يقبل التأخير في هذا الجانب. نحن نعلم المواطن اليمني معاناته الشديدة من انقطاع المرتبات وعدم وجود أموال وإلى آخره. كل هذه القضايا يراها القيادة السياسية والقيادة الثورية من أهم القضايا اللي لابد أن يقوم السعودي بعمل حلول في هذا الجانب. وهو معروف. أيضا المسألة الهامة، السعودية في إدارة خفض التصعيد كانت تريد أن توحي للعالم بأنها وسيط في القضية اليمنية، بينما في حقيقة المسألة أنها طرف من هذه الأطراف. الذي حدث في العملية الأخيرة أنها أعادت تصويب المسألة، فبعدت السعودية من قضية الوسيط وما الوسيط وجعلت طرف مباشر بعد أن الجيش اليمني إغلاق مضيق باب المندب أمام السفن السعودية، بالمعنى أنها أعادت تصويب المسائل أن الصراع هو حقيقته عدوان سعودي على الشعب اليمني، وأن التفاهم هو مع الشعب مع الحكومة السعودية وليس مع مرتزقة العدوان في الجنوب وغير الجنوب.
6: طيب دكتور، أيضا أنتم تحدثتم في البحث عن تعاظم تأثير العوامل الإقليمية على الملف اليمني، وهنا أسألكم أنه كيف يمكن لصنعاء أن توظف بدء العدوان الأمريكي على إيران واستمراره اليوم، يعني لا نقول كخدمة لطرف خارجي بل كعامل تشتيت وضغط يسمح لليمن بفرض مكاسب سياسية واقتصادية عاجلة، يعني كالرواتب ورفع الحصار كما ذكرتم، من موقع قوة دون الخضوع للمساومات الأمريكية المتعلقة بأمن الكيان الإسرائيلي. وأنتم أشرتم وتحدثتم في السؤال أو إجابة السؤال الثاني إلى مسألة إغلاق مضيق هرمز، يعني رفع الكلفة على العدو على السعودي وجعله يتجه إلى البحر الأحمر. وهنا أيضا يعني بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية فرض الحصار تغير المشهد، يعني فمن هذا الجزئية كيف تنظرون إليها؟
0: من الذكاء الذي قام به الجيش اليمني أنه وضع استهداف السفن السعودية على رأس القائمة، وهو استغلال ذكي جدا لموضوع إغلاق مضيق هرمز. فإذا نظرنا عندما تحدثنا في إجابة السؤال الأول أن مضيق هرمز تسطر السعودية من خلاله 40% من النفط السعودي، فعندما تستغل هذا الموضوع، لأنه إذا لم تستغله فمعنى أنك فقدت معايير القوة. لو مثلا قام اليمن بوضع حصار على السفن السعودية لاستخدم السعودي مضيق هرمز في تصدير النفط، لكن الجانب اليمني كان ذكيا جدا في استغلال هذه الفرصة، حيث أن مضيق هرمز مغلق، فكان لابد أن تستغل هذه الفرصة وتغلق مضيق باب المندب أثناء ما إيران تغلق مضيق هرمز، لأنك تستفيد في أنك تضع كلفة على السعودي بأن 100% من نفطه لن يسطر، باعتبار أن مضيق هرمز مغلق ومضيق باب المندب مغلق. وبالتالي هذه هي الذكاء والذكاء في الجيش اليمني أنه وضع هذه المعادلة أثناء ما هناك معركة ما بين الكيان الأمريكي وما بين الجمهورية الإسلامية في إيران. فاستغلال هذا الموضوع من أهم المواضيع والذكاء الذي لدى صانع القرار اليمني، أنه في هذه الفترة وفي هذا التوقيت استفاد من المعركة العدوانية على الجمهورية الإسلامية في إيران، واستغلها لمصلحة من؟ لمصلحة الشعب اليمني، من أجل إخضاع السعودية وحتى تستجيب بشكل أسرع، وتكون هناك كلفة على السعودي إذا استمر في مماطلته. أما لو أغلق مثلا اليمن مضيق هرمز، مضيق باب المندب ومضيق هرمز مفتوح، لا حاول السعودي تصدير النفط عن مضيق هرمز ولا يشكل أي ضغط قوة على السعودية، بل استغل الموضوع لمصلحة الشعب اليمني ومن أجل أهمية الشعب اليمني، من أجل موضوع المرتبات، من أجل موضوع فتح مضيق ميناء الحديدة، من أجل مضيق مدار صنعاء وغيرها. فكانت هذه النقطة جوهرية في هذا الموضوع، وأهميتها أنها أتت في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت العام أثناء المعركة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
6: ولا أعتبر ذلك دكتور بالضرورة يعني تنفيذا أن القرار اليمني يأتي استجابة للتوجيهات الإيرانية كما يزعم المرتزقة؟
0: هذه المسائل أصبحت وراءنا، لا أحد ينظر في هذا الموضوع. إذا نظرت على المستوى العالمي المحللين على المستوى في وكالة رويترز أو في مراكز الأبحاث الأمريكية والأوروبية وغيرها، هم يعلمون ما الذي يحدث، ويعلمون أنه لا يوجد شيء اسمه سيطرة إيرانية على القرار اليمني، ولا حتى على حماس، ولا على حتى على حزب الله، ولا على أي مكون مكونات محور المقاومة. فمن المعلوم أن محور المقاومة مكون من اليمن، من لبنان، من العراق، من حماس وغيرها. وبالتالي الجمهورية الإسلامية في إيران هي تقوم باستراتيجيتها من أجل خدمة المصالح محور المقاومة بأكمله. نعم. فعندما يقوم اليمن بأي مسألة من المسائل هو لا يخدم القضية الإيرانية، هو يخدم الموضوع اليمني. نعم. اليوم إذا رأيت المسؤولين الإيرانيين ما الذي يتحدثون عنه؟ يقولون بأن اليمن جزء مهم من معركتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. كذلك اليمن أعلن قبل فترة أنه يمنع السفن الصهيونية من المرور عبر مضيق باب المندب إسنادا للجمهور الإسلامي في إيران. يجب أن نعلم أن محور المقاومة هو محور إيماني أخلاقي ديني، وهذا يجب انتصار. لماذا قمنا بإسناد غزة؟ لأن غزة وفلسطين دولة إسلامية. لماذا ننصر إيران؟ لأنها دولة إسلامية. نحن أصلا نؤمن بمرجعية القرآن، مرجعية الدين الإسلامي على كل هذه القضايا، فلا يمكن أن ننظر إلى أي مسألة من المسائل وكأنه خدمة لشعب آخر، بل كلنا شعوب واحدة وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بالوحدة الإيمانية، بالوحدة الإسلامية، فلا يمكن على الإطلاق أن ننظر إلى هذه القضايا وكأنها خارجة عن مصالحنا، بالعكس تماما. إذا نظرنا إلى موضوع إسناد غزة، ما الذي حدث؟ استضاعت الجمهورية اليمنية إسناد غزة وحاربت الولايات المتحدة الأمريكية وحاربت الكيان الإسرائيلي وانتصرت. لماذا؟ لأنها وقفت مع الحق. لولا وقوفها مع الحق لحدث لليمن كما حدث في سوريا وسقطت الدولة السورية. فعندما تقف مع الحق الله يقف معك، الله ينصرك، الله يوفقك في كثير من قضاياك. اليوم في موضوع الشعب الإيراني لابد من الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وليس فقط وقوفا مع إيران لحالها، بل لو نظرنا إلى لو لا سمح الله هزمة الجمهورية الإسلامية في إيران، هل أمريكا ستكتفي بهزيمة إيران أم ستأتي بعدها إلى اليمن؟ صحيح. هذا هو الذي يحدث، وبالتالي لا يمكن على الإطلاق القول أن الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران هو وقوف مع إيران بشكل مستقل، بل أن خدمة إيران هو خدمة لليمن، خدمة للبنان. لماذا؟ لأنه يسقط مشروع الهيمنة. صحيح. على مستوى الشرق الأوسط. صحيح. لأن المضروح أمريكيا وإسرائيليا هو السيطرة على الشرق الأوسط. عبر ماذا؟ عبر استهداف رأس حربته وهي الجمهورية الإسلامية في إيران. عندما تقف مع الجمهورية الإسلامية في إيران أن تسقط هذا المشروع، مشروع الهيمنة. وبالتالي عند إسقاط مشروع الهيمنة معناها انتصار متحقق لك أنت في اليمن وللجمهورية الإسلامية في إيران ولمحور المقاومة على مستوى الشرق الأوسط بأكمله.
6: نعم. طيب دكتور عبد الملك، يعني في أجواء في جو البحث أيضا، وأنتم أشرتم إلى مرحلة سابقة نعتبرها مرحلة لا سلم ولا حرب، هذا السيناريو الذي حاولت السعودية ترسيخه الفترة الماضية. من خلال بحثكم أو بحثكم في القسم الثالث تحديدا متعلق بالسيناريوهات، وتحديدا في الصفحة الرابعة طرحتم سيناريو المماطلة الذي لا سلم ولا حرب، هل لا يزال هذا السيناريو ممكن اليوم؟ يعني أم أن حظر الملاحة واستهداف السفن السعودية قد أطلق يعني كما يقال رصاصة الرحمة على أي محاولة سعودية لتجميد المكاسب العسكرية اليمنية دون مقابل حقيقي؟ يعني ما هو البديل؟ وأيضا نشير في هذا الجزئية خاصة أنه بدأت كما أعلن اليوم على وزارة أو مؤخرا على لسان وزارة الخارجية العمانية بأن وفد سعودي وصل إلى مسقط وجمع الأطراف اليمنية، ويعني الأمم المتحدة حاضرة موجودة، ويحاولون الخروج من هذا المشهد كما يقولوا بحلول سلمية أو بحلول يعني مناسبة لكل الأطراف.
0: طبعا هذه السيناريوهات أصبحت ساقطة. لماذا؟ لأن هذا السيناريو كان يعتمد على أن اليمن لن يتحرك ولن يقوم بأي مجال نتيجة أوضاع اقتصادية وأوضاع اجتماعية داخلية في اليمن. لكن صانع القرار اليمني أراد أن يكسر هذه الحلقة وكسرها عبر إعلانه الحظر البحري على السفن السعودية المارة من مضيق باب المندب. هذا قطعت موضوع لا حرب ولا سلم، فلا بد من استحقاقات معينة أن تقوم بها السعودية، وإلا تغيرت السيناريوهات. السيناريوهات الحالية هي احتواء مسلح يقود إلى تفاوض غير معلن، وهو ما أعلنته عندما يذهب وفد سعودي إلى عمان، إلى مسقط، إلى غيرها، هو تفاوض غير معلن. وبالتالي هذا السيناريو هو الأجدى والأقرب. وأيضا هناك سيناريو آخر، انفاذ بحري انتقالي ورد دفاع سعودي كما يحدث حاليا عندما يقوم الجيش اليمني بقصف سفن سعودية، تأتي السعودية لقصف ميناء أو لقصف مكان معين في اليمن وتستمر ممكن أن تنطلق إلى قصب منشأة بترولية وهكذا، وتنتقل المسألة إلى صراع أوسع إذا لم تقم السعودية بما تعهدت به في ورقة التفاهمات وخفض التصعيد في 2022. هناك استحقاقات هامة جدا للسعودية عليها القيام بها، وإلا ستستمر المعركة وتتجاوز ما يخطط له السعودي. لا ننسى أن اليمن قد جرب في موضوع مضيق باب المندب، فلا ننسى أن المجرم الإرهابي دونالد ترامب استهدف اليمن على مدى 8 أسابيع وقصف المواطنين وقصف المدارات وقصف كل شيء في اليمن، لكنه لم يستطع على الإطلاق أن يقضي على أو يفتح مضيق باب المندب، بل استمر الجيش اليمني باستهداف السفن الأمريكية واستهداف حاملة الطائرات. ونتذكر في تلك الفترة عند سقوط 3 طائرات من حاملة الطائرات الأمريكية.
6: نعم.
0: وبالتالي لا يمكن على الإطلاق لا السعودية ولا الأمريكية ولا أوروبا ولا غير أوروبا أن يفتح مضيق باب المندب إذا لم يكن هناك استحقاقات يقوم بها السعودي لمصلحة الشعب اليمني، وعلى رأسها موضوع المرتبات، وعلى رأسها فتح مطار صنعاء إلى الجهات التي تحددها صنعاء، وعلى رأسها فتح ميناء الحديدة. لا يعقل على الإطلاق أن تأتي البضائع متأخرة 3 إلى 4 أشهر تأتي وقد انتهت صلاحيتها، وبالتالي هذه استحقاقات هامة جدا لابد من السعودي أن يقوم بها، وإلا المعركة ستتوسع إلى ما هو أبعد من ذلك. نحن نعلم أحد أهم السيناريوهات هو توسع المعركة. إذا توسعت المعركة معناها سيتم قصف خط سوميد السعودي الذي ينقل البترول إلى البحر الأبيض المتوسط، سيغلق ميناء ينبع، كثير من القضايا لا زالت لدى صانع القرار اليمني، لكن صانع القرار اليمني يقوم بالتصعيد بشكل تدريجي، وهذا أصبح مفهوم في ذهن القيادة السياسية والقيادة الثورية في اليمن. لا يمكن على الإطلاق أن يصلوا إلى أعلى مستوى دون أن يمروا بشكل تدرجي. هذا موضوع معروف ومشهور جدا على القيادة السياسية والقيادة الثورية في اليمن. وبالتالي السعودي مطالب الآن بتقديم أوراق معينة لصنعاء حتى يعود إلى موضوع الهدنة. أما موضوع لا سلم ولا حرب فالمسألة مجرد إعلان بيان صنعاء للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بحظر السفن السعودية كان هي رصاصة الرحمة على موضوع لا سلم ولا حرب، وانتهت عند هذا المعيار. ولا يمكن أن يحدث إلا أمور جديدة وهي تنفيذ الورقة التي تم الوصول إليها أو العودة إلى صراع عسكري واسع.
6: طيب نشير أيضا دكتور إلى جزئية يعني من المهم الإشارة إليها. هناك وكالة دولية اعترفت على ما جاء على لسان أمس أو مؤخرا على لسان متحدث القوات المسلحة اليمنية بتراجع 10 سفن سعودية جراء التحذير اليمني. طبعا هذا يعتبر انتصار كبير، يعني انتصار استراتيجي للقرار اليمني بفرض الحصار بالحصار، وهذه المعادلة أعلنت مؤخرا. يعني هي أيضا صنعت بأقل تكلفة عسكرية يعني كما هو ملاحظ، أو حتى بناء على تجربة سابقة يعني تجربتنا مع غزة في مناصرة غزة وفي مواجهة وحصار البحرية الصهيونية. كيف سيؤثر هذا المتغير الجديد والفعال على طبيعة الدور السعودي في المفاوضات الجارية الآن في عمان؟ هل سنرى الرياض يعني تنتقل من موقع الوسيط الواهم الذي يعتقد أنه وسيط إلى موقع المفاوض المضطر لطرح تنازلات حقيقية؟
0: مؤكد أن موضوع رسم السعودية كوسيط انتهى بعد إعلان الجيش اليمني حظر البحري على السفن السعودية.
6: نعم.
0: لأن موضوع هذا الموضوع أصبح وراءنا تماما، وأصبح الصراع واضح أنه بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، وما يحاول الإيحاء به السعودي سقط بهذا البيان، وبالتالي لم يعد أمام السعودية إلا خيارين لا ثالث لهما. الخيار الأول تقديم تنازلات للجيش اليمني ولحكومة صنعاء في موضوع المرتبات، في موضوع فتح مدار صنعاء، في موضوع فتح الميناء، أو الخيار الآخر هو التصعيد العسكري، والتصعيد العسكري إما ضربات محدودة أو حرب مفتوحة، وفي الخسارة هنا ستكون خسارة سعودية صافية. اليمن لم يعد هناك ما يخسره، العدوان السعودي على الشعب اليمني في 2015 قضى على كل مقومات الدولة، ضرب كل المؤسسات، ضرب الكهرباء، ضرب المياه، ضرب المطارات، ضرب المدارس، ضرب المستشفيات، لم يعد شيء في اليمن قائم بعد العدوان السعودي على اليمن. نعم. وهذه من المسائل الهامة، لأن صانع القرار اليمني يطرح تعويض الشعب اليمني على هذه القضايا التي دمرها العدو السعودي على الشعب اليمني، لأن الحقد السعودي ليس حقد على فئة أو جماعة أو كذا، لا، هو حقد على الشعب اليمني بأكمله، لأنه استهدف مقدرات الدولة اليمنية وأنها مقدرات الدولة اليمنية، وبالتالي على السعودية أن تقوم بتقديم تنازلات حقيقية لصانع القرار اليمني، وإلا ستستمر المعركة، والخسارة هنا هي خسارة سعودية صافية. لا السعودية تستطيع أن تفتح مضيق باب المندب، وقد جربتها من قبلها أمريكا. إذا رأينا الصراع الذي تحدثنا عنه بين المجرم دونالد ترامب في وصوله إلى الرئاسة، وهدد الشعب اليمني بأنه سيذهب إلى الجحيم وإلى آخره، وفي الأخير تفاوض مع العماني وقال قل لليمنيين سأذهب لحال وأنتم استمروا في معركتكم، وترك إسرائيل وهي البقرة الحلوب للولايات المتحدة الأمريكية، تركها لمصيرها، ولم يستطع فتح من مضيق باب المندب من أجل السفن الإسرائيلية، بل تركها وعاد إلى أمريكا. هذا ما سيحدث إذا استمر السعودي واستمر الأمريكي في موضوع ولا يصدق الأمريكي أنه صرح وبأنه سيفتح مضيق باب المندب وإلى آخره، فهو عجز عن فتح مضيق هرمز وعجز عن فتح مضيق باب المندب في 2025، فهل يستطيع اليوم؟ وأمريكا أصبحت في أضعف مراحلها، وبالتالي ما على السعودي إلا تقديم التنازلات الهامة جدا للشعب اليمني بحيث يفتح مضيق باب المندب أمام السفن السعودية، وإلا الخسارة هي خسارة سعودية صافية. نعم. لا أقل ولا أكثر.
6: نعم. طيب دكتور، يعني أنتم أشرتم في توصياتكم يعني لصانع القرار في صنعاء، وشددتم على أو في التوصيات على مسألة وأهمية إعطاء أولوية قصوى للجبهة الداخلية، يعني على المستوى الاقتصادي والخدمي. اليوم واليمن في ذروة صعوده كقوة يعني كبيرة، فرضت حصار على السعودية، كيف يمكن موازنة هذا الدور مع متطلبات الاستقرار الداخلي؟ هل يمكن أن يكون الردع البحري وسيلة لانتزاع مكاسب اقتصادية عاجلة؟ يعني نتحدث عن الرواتب ونتحدث عن النفط، وذلك يأتي في إطار تخفيف معاناة المجتمع اليمني المحاصر منذ قرابة يعني 12 سنة.
0: من الطبيعي أن ما عمله صانع القرار هو تنفيذ لهذه القضايا التي طرحت، لأن هذه من أهم القضايا، أنه لا يمكن على الإطلاق أن تستمر في حكومة صنعاء في إدارة الشأن العام ولا زال هناك معاناة للشعب اليمني، وقد رأينا ما الذي يحدث خلال المجتمع من قضايا ومن إثارات، ومن يستهدفها ويستهدف السعودي. السعودي يحاول الإيحاء للمواطنين أن سبب الحصار هو حكومة صنعاء وأن سبب كذا هي حكومة صنعاء، ويحاول الإيحاء للمجتمع بهذا الكلام. الآن صانع القرار اليمني أراد أن يبين للمجتمع اليمني أن السبب الأول والأخير في وضعه هو السعودي، وهذا أصبح مفهوم لدى المجتمع اليمني وأصبح واضح لدى المجتمع اليمني، وأنه لا يمكن على الإطلاق أن تحدث ما يسمى باستقرار اقتصادي ووضع اقتصادي ممتاز إلا إذا فك الحصار عن الشعب اليمني. إن سبب الحصار وسبب هذه المعاناة اليمنية هي سعودية في المقام الأول، فعندما تضغط على السعودي في هذا الجانب تستطيع تحقيق انفراجه للمجتمع اليمني. عندما تتحدث عن موضوع الرواتب، عندما يأتي راتب الموظف بشكل مستمر من قبل السعودي الذي يقوم بمنع الرواتب ونقل البنك المركزي إلى عدن وعدم صرف المرتبات، هذه من أهم القضايا. أيضا مسألة أن يكون هناك فتح مطار صنعاء، لأن هناك مواطنين كثير جدا يعانون معاناة شديدة، لا يستطيعون الذهاب إلى عدن ولا يستطيعون الذهاب إلى أي دولة أخرى للسفر، بل أقرب لهم هو مطار صنعاء. كل هذه القضايا هي قضايا جوهرية تخلق انفراج لدى الشعب اليمني.
6: نعم.
0: وهذا هو ما عمله صانع القرار، لأنه رأى أن من أولويات أصبحت من أولويات الأولويات لدى الشعب اليمني هي هذه القضية.
6: نعم.
0: ولذلك سمعنا خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في هذا الجانب، وأصبحت هي الأولوية الأولى للشعب اليمني، ولذلك أتى بيان القوات المسلحة تأييدا لهذا الخطاب.
6: نعم.
0: ولهذه الأولوية. هذه الأولوية أصبحت من أهم الأولويات لدى صنع القرار اليمني، هو إخضاع السعودية من أجل أن تقوم بما يلزم نحو هذا الشعب، وإلا لم يعد هناك ما يخسر الشعب اليمني إلا معركة، وأصبح هناك تصعيد، ورأينا كيف الخروج القبلي الكبير جدا من قبل القبائل اليمنية، ورأينا الجيش اليمني كيف أعلن إغلاق باب المندب، ورأينا كيف قصف سفن سعودية، وبالتالي الأمور إلى تصاعد إلا إذا قدم السعودي التنازلات الممكنة للجانب اليمني.
6: دكتور، أطرح لكم سؤال أخير في هذه الحلقة من برنامج حوار أكاديمي. بحثكم يخلص إلى أن مسألة الحسم العسكري الشامل أصبح يعني أكثر صعوبة وأيضا كلفة عالية يعني في ظل ما يحدث اليوم. كيف تغيرت هذه الخلاصة؟ هل فرضت صنعاء عبر مظلوميتها وقرارها المستقل يعني معادلة الحصار بالحصار ومعادلة ردع يعني جديدة، هل فرض ذلك نستطيع القول معادلة يمنية إقليمية جعلت أي تسوية شاملة قادمة يعني لا تستطيع الرياض أو واشنطن تجاوزها؟ ما هو شكل النظام الإقليمي الجديد الذي سيولد من رحم هذه الحرب المفتوحة سواء في اليمن أو في إيران أو في مناطق أخرى في المنطقة؟
0: الذي حدث من إعلان القوات المسلحة اليمنية هو ما يسمى بالإكراه التفاوضي، أن هناك تفاوض لكن لا تصل إلى حلول فيه، فلكن لابد من اتخاذ خطوة حتى تكره السعودية حتى تأتي لمحاولة التفاوض معك، لأن السعودي كان يريد استمرار حالة اللاسلم ولا حرب، فأنت قمت بخطوة هامة جدا وهي الحظر البحري على الشواطئ السعودية ومعادلة الحصار بالحصار، كان لابد من هذه الخطوة. هذه الخطوة ستجبر السعودي على القيام بالمفاوضات مع صنعاء وتقديم التنازلات الممكنة، وإلا ستندلع معارك الخسران فيها هي السعودية. اليمن كما قلنا مؤسساته مدمرة منذ بداية العدوان، نتذكر أنه في أول أعوام في 2015 250 ألف غارة التي شنت على العاصمة اليمنية صنعاء وعلى الجمهورية اليمنية دمرت فيها مؤسسات الدولة بأكملها، كل المؤسسات دمرت، المستشفيات، الجامعات، المدارس، الأسواق، كل شيء، حتى الآثار اليمنية تم استهدافها. هذه الخطوة أهميتها أنها أرغمت السعودي للحضور للتفاوض بنية حسنة. إذا لم يكن هناك نية حسنة معناها أن المسألة ستكون هناك تدرج فيها. بالإمكان أن الجيش اليمني يقصف منشآت سعودية نفطية، بالإمكان إغلاق ميناء ينبع، بالإمكان استهداف آبار نفط، بالإمكان استهداف ما يسمى بأنابيب النفط التي توزع النفط إلى سومين الذي يوزع النفط إلى البحر الأبيض المتوسط. كثير من القضايا السعودية هي التي ستخسر في هذه المسألة، وبالتالي على السعودي أن يقوم بما يلزم للجانب اليمني حتى المسألة لا تكون هناك صراع واسع، لأن الصراع الواسع السعودي أصبح يدرك إدراكا حقيقيا أنه لا يستطيع على الإطلاق هزيمة اليمن بعد أن شن عدوان طويل عريض على مدى 9 أعوام، ولم يستطع، بل وصل إلى قناعة أنه لابد من خفض التصعيد، وعمل اتفاقية الهدنة الذي أصبحت ممتدة على مدى 4 سنوات بينما هي كانت لمدة 2 شهر، لكن كما قلنا إسناد غزة كانت أولوية لدى صنع القرار اليمني. أما اليوم فأصبحت الأولوية لدى القيادة السياسية هي هذا الموضوع، وبالتالي لم يعد هناك مجال للسعودي إلا القيام بتقديم تنازلات حقيقية لصانع القرار اليمني، وإلا سيكون هو الخاسر الأكبر في ذلك. أما موضوع الحسم العسكري فهذا كما قلنا من 7 المستحيلات. أمريكا في أضعف حالاتها في الشرق الأوسط بعد أن قامت الجمهورية الإسلامية في إيران باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج وبالذات في الأردن التي كانت تحمي الكيان الصهيوني، ولم يعد هناك إمكانية للولايات المتحدة الأمريكية للقيام بأي عملية برية في الشرق الأوسط بأكمله لأنها في أضعف مراحلها، ولو رأينا أن المجرم الإرهابي دونالد ترامب يرفع السقف إلى آخره فما هي إلا حرب نفسية لا يستطيع أن يقوم بأي شيء آخر. فالسعودي أمامه خيار واحد، هو الخضوع لشروط المفاوضة اليمني وتقديم تنازلات في هذا الجانب، وإلا سيكون المسألة أبعد بكثير مما يتصوره السعودي والأمريكي وغيره.
6: نعم، لأن القرار اليمني قد اتخذ مسنود بتفويض شعبي مطلق وانطلاقا من مظلومية واسعة من 2015 وصولا إلى اليوم. شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور عبد الملك عيسى، كنت ضيف عزيز معنا في هذه الحلقة الغنية بتحليل يعني عميق وواسع أيضا لتفاصيل ومستجدات ما يحدث انطلاقا من بحثكم الأخير. شكرا لكم دكتور.
0: شكرا لكم، شكرا لك الاستضافة، وشكرا جزيلا لهذا البرنامج الرائع والممتع.
6: حياكم الله دكتور، تشرفنا بكم، ولكم التحية أيضا أنتم كذلك مستمعينا الأكارم على طيب الاستماع والمتابعة. نلقاكم بمشيئة الله في حلقة الأسبوع القادم في أمان الله.
5: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
8: نحن

0: النفير العام والاستعداد لطغاة العالم وللعملاء أمريكا وإسرائيل وعملائهم السعودية ومن تحالف في صفهم.
1: نؤكد على جهوديتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أي شخص أو أشخاص يريدوا بمس الكرامة أو الأعراض أو الدين أن احنا لا يمثلوا لا قبيلة في اليمن ولا يمنيين هم يمثلوا من وجههم في الخارج.
2: نحن جاهزين بالمال والرجال للعدوان السعودي والأمريكي والإسرائيلي،
3: ونحن جاهزون لتحرير اليمن من كل المرتزقة والأذناب أذنابهم من الداخل، ونحن على أتم الاستعداد في كل مواجهة في الداخل وفي الخارج.
4: ونقول للعدو في الداخل وفي الخارج ومن توسوس له نفسه، نحن لكم بالمرصاد وعيوننا على تحركاتكم، والله على ما نقول وكيل.
5: نقول يا سيدنا نحن رهنا أشارتك، فاضرب لنا بحر أو جو أو برا فنحن مستعدون وجاهزون لاسترجاع واستنزاع حقوقنا من يد الأعداء أمريكا وإسرائيل وعملائهم.
3: ونقول خذ منا العهد وما بقينا أحياء أننا لن ننسى دماء شهدائنا ولن نتخلى عن مسيرتنا القرآنية.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

0: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
1: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن بايرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم من خشامة.
2: أقول للسعودي أيها الجبان، 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ذبحنا، صبرنا عليك 12 عاما بتراجعوا يا جبان، يا جبان تجارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
3: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، صنعته بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتنهض الإسلام، لكن سنريه من نحن اليمنيين.

قرأنا وفسرنا قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، وهم الذين فرحوا بالحياة الدنيا واطمأنوا إليها وركنوا إليها وجهدوا وعملوا من أجلها ونسوا العمل لليوم الآخر فلم يصلوا، كما قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ونسي المعاد واهتم بالدنيا ولم يجعل للآخرة أي اعتبار، هذا حكمهم، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وفي مقابل هؤلاء الذين يرجون الحياة الدنيا واطمأنوا بها وكفروا بالآخرة ولم يعملوا لها، هناك من يسعى للآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. في مقابل هؤلاء أهل الجنة المؤمنون: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، هم مؤمنون، وقال يهديهم ربهم بإيمانهم، ما معنى ذلك؟ الباء في قوله بإيمانهم إما أن تكون للسببية وإما أن تكون للاستعانة، ومعنى كونها للسببية يكون المعنى بسبب إيمانهم أثابهم الله سبحانه وتعالى وزادهم هدى وآتاهم تقواهم، كما قال في موضع آخر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا أخذ الإنسان بأسباب الهداية الأولى كانت عونا له في أسباب الهداية الباقية التي بمعنى الهداية والتثبيت والتأييد والإعانة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا أخذ الإنسان بالهداية الأولى، لأن قوما عرض الله تعالى عليهم أسباب الهداية الأولى فلم يأخذوا بها فاستحقوا بذلك غضب الله وعقابه، كما قال تعالى: فأما ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هناك هداية عامة وهناك هداية خاصة. الهداية العامة هي دعوة الله للبشرية أجمعين بأن يؤمنوا وأن يصلوا وأن يصوموا وأن يصدقوا باليوم الآخر وأن يسعوا لرضوان الله سبحانه وتعالى وأن يصدقوا الرسل وأن يعملوا بما في الكتب السماوية. فأناس أخذوا بأسباب الهداية هذه الأولى فاستحقوا بذلك هداية الله سبحانه وتعالى الخاصة التي هي بمعنى الإعانة والتوفيق والتأييد والتثبيت، كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم ضائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا نوع من الهداية التي بمعنى التثبيت والتأييد والتوفيق من الله. لكن أصحاب الدنيا قد يعني تعتورهم المشاكل والمحن والفتن فلا يحظوا برعاية الله ولا بتوفيق الله ولا بتثبيت الله، لأنهم لم يأخذوا بأسباب الهداية الأولى كما كان قوم ثمود. يعني هذا الآية واضحة أن الهداية الأولى القرآن في متناول الجميع، الرسول برسالته عند الناس جميعا، دعوة النبي للناس جميعا ليست خاصة لأناس دون أناس، الآيات المبثوثة في أرجاء الكون عامة للناس جميعا. فلا يجوز لإنسان أن يقول: أنا ما شاهدت، أنا ما عرفت، أنا ما اطلعت، أنا ما سمعت، أنا ما علمت، أنا ما شعرت. مثلا عندكم هذه الجائحة العظيمة كورونا، هذا المرض عند الناس جميعا، فلا يمكن أن يأتي إنسان يوم القيامة بعد أن علم يقول: أنا لم أعلم، أنا لم يأتني رسول، أنا لم يعني لا أعلم بهذا الدين كذا كذا. فحجة الله على الناس جميعا. فإذا لم يعمل بأسباب الهداية الأولى بالهداية الأولى لم يكن أهلا للهداية الخاصة التي هي بمعنى التوفيق والتأييد والتثبيت من الله والعون من الله سبحانه وتعالى لعبده. فهؤلاء القوم المؤمنون قال تعالى في حقهم: إن الذين آمنوا، يعني صدقوا بالله وصدقوا باليوم الآخر وصلوا وصاموا وحجوا وزكوا، ولكن الحياة معترك، الحياة طويل جدا، الصلاة ما هي في يوم واحد والصيام ما هو في شهر واحد يعني وخلص سنة واحد وكملنا سواء، الطاعة ما هي في يوم واحد يقوم بها الإنسان بعد ما عبى على شيء، لا، الحياة مستمرة والتكاليف مستمرة مهما بقي الإنسان حيا عاقلا سميعا بصيرا سواء، الحياة والتكاليف هذه
ابتلاءات إلهية. يبتلى الإنسان بأهله، بزوجته، بأولاده، بأبيه، بأمه، بجيرانه، بأصدقائه، بسواء بأمه بأمه، شعب بشعب، قرية بقرية. لا يسلم الإنسان من الابتلاءات يوميا وهو في حالة ابتلاء. وما دام في حالة ابتلاء لا بد من عون إلهي، من حين أن يصبح إلى أن يمسي وهو بحاجة إلى عون الله. فرضنا خرج من بيته، قبل أن يخرج من بيته مطالب عندما يقوم ماذا يقول؟ التوفيق من الله بالنسبة للمؤمن، يوفقه الله لأن يقول: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته. عندما يخرج ولا يعرف من سيقابل، ماذا أمامه من أحداث. أحيانا هذا الأيام مع السائل ملان والدنيا خشاع والشوارع ملان ماء وحفر، يجي صاحب مطر، يجي صاحب سيارة وفعل بها إزغف بالماء، لا تشك سواء. إذا لم تتدارك رحمة الله وعناية الله وتوفيق الله، ستسب وتشتم وتخرج عن دورك. وإذا الإنسان بعقله، وهنا تثبيت الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. فيتصرف التصرف السليم، ويتعامل في مثل هذا الحدث المعاملة الحسنة، سواء وهو العفو والمسامحة والكظم الغيظ، كما حثنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، والصبر على الأذى، لأن في ذلك أجرا كبيرا للإنسان. ولكن لو أراد أن يعني يقتص حقه في تلك الحال فاته الأجر وخسر الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا ضرب مثل. يجي إنسان يغثه بكلمة، يجي إنسان يعني في شريعة وبعد بادر إلى الحرم والطلاق، وإحنا مرته وسط سواء، وإذا هي معلقة الله على ما يصح، قال الزوجة أولاد حرم علي. وعلى هذا النحو الذي يرشدك إلى التصرف السليم هو الله سبحانه وتعالى. وهذا التصرف السليم يعد توفيقا إلهيا في كل محنة يمكن أن تواجهها، في كل مصيبة، في كل حدث، في كل أي حدث كان، يأتي التوفيق الإلهي ليثبتك. واحد يقول لك احلف، فإذا لم يكن هناك توفيق إلهي ستبادر باليمين الفاجرة سواء. وعندما تسأل عن فعل ما وفيه مثلا في ظاهر الأمر مضرة عليك، ستبادر بالنكران والكذب. لكنك لو كنت مع الله كان الله تعالى معك، فثبتك في القول وثبتك في اللسان وأعانك في الأفعال وصرف عنك البلاء ما يترتب على هذا البلاء، يأتي العون الإلهي في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء. الناس عندما يتشارعون غريمة قلبه قاسي مثل الحجر، مثل الحجر. لكنك عندما تلجأ إلى الله وتستعين بالله، الله تعالى يلين قلب غريمك وخصمك سواء، ربما أكثر من قلوب أحبائك وأقربائك، لأن قلوب العباد بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون يهديهم الله تعالى بسبب إيمانهم. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يعني الثانية سهلة، الطاعة الثانية سهلة، حتى لو وصل إلى مرحلة الجهاد في سبيل الله وبذل الروح سيكون ذلك الأمر بالنسبة له سهلا وليس عسيرا، وليس يعني كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره. لا، صار محببا إلى قلبه الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنه ترقى في سلم الكمالات وسلم الطاعات، حتى كانت الدرجة الأولى عونا له لتسلق الدرجة الثانية. فهذه الهداية الإلهية. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالعون الإلهي هذه تسمى الهداية الخاصة، خاصة بمن؟ ليست للمشركين، هذه هداية خاصة بالمؤمنين الذين أخذوا بأسباب الهداية الأولى.
صلوا صاموا حجوا زكوا استعانوا بالله فأعانهم الله بهذه الهداية الخاصة بالتثبيت بالتوفيق بالإعانة حتى آخر نفس من حياتهم يوفقهم الله لأن ينطقوا بالقول الثابت سواء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بينما أهل الدنيا وأهل المعاصي وأهل الذنوب ربما تأتيهم حالة الاحتضار فتنعقد ألسنتهم عن النطق بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يتمكنون من النطق بها ولا يوفقون لأفعال البر والخير والإحسان. هنا مشروع للبر والإحسان لا يتوفقون إليه. تأتيهم الفرصة والفراغ، معهم فراغ لأن يقرأوا كتاب الله، لأن يتلوا القرآن، لأن يستغفروا، لأن يصوموا، لكنهم لا يفعلون ذلك. يريدون أن يقضوا حياتهم في النادي، في الملعب، في السينما، فوق البطة، فوق قلوبهم ضيقة، قلوبهم ضيقة، يريدون أن يفسحوا على أنفسهم بأي أمر كان. بينما من كان مع الله حتى لو كان في زوة بيته الساعات الطوال قلبه منشرح، صدره منشرح، مرتاح، سواء ألا بذكر الله ما ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن هذا حالته هكذا، يقضي حياته على هذا النحو حتى إذا أدركته المنية لا يستطيع أن ينطق بالشهادة ولا أن يوفق بالشهادة ولا أن يختم له بالسعادة والعياذ بالله. فهذا معنى قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بد من الإيمان الذي هو التصديق بالله ولا بد من الأعمال الصالحة، فلا يمكن أن يتم أحدهما إلا بالآخر، فلا إيمان من دون عمل ولا عمل من دون إيمان. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فقولنا البال السببية بمعنى بسبب إيمانهم هداهم الله، بمعنى ثبتهم الله، أعانهم الله، وفقهم الله، يعني صرف الله تعالى عنهم البلاء في كل محنة، في كل حدث، في كل مشكلة. أو وإما أن تكون للاستعانة، يهديهم الله يهديهم الله بإيمانهم، بمعنى أن هذا الإيمان كما جاء في بعض الروايات عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن إذا يعني حشر يوم القيامة جاءه عمله الصالح فصور له في صورة حسنة ورائحة حسنة، يأتي وله صورة حسنة وهيئة حسنة ورائحة حسنة، فيهديه إلى الجنة، يقوده إلى الجنة. وأما الكافر والمنافق والظالم يأتي فيأتيه عمله يوم القيامة في صورة سيئة ورائحة كريهة خبيثة فيقوده إلى جهنم والعياذ بالله. ولنا أن نتلو على ذلك قول الله سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالنور يأتي يوم القيامة بالنسبة للمؤمن يقوده من؟ إلى الجنة، يقود المؤمن نوره إلى الجنة. الكافر يود يقول للمؤمن راعي لي، انتظر لي، اصبر، أخطأ معك لأن ما به معه نور، سواء وأنا يعني يقولوا هكذا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ونادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار يا مولاكم وبئس المصير، أو كما قال الحق سبحانه وتعالى. هذا حال المؤمن وهذا حال المنافق. المنافق يتمنى النور، المنافق ذلك الذي كان إذا تحدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإذا خاصم فجر. المنافق هو الذي الطاعة في حقه ثقيلة، سواء إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا من علامات المنافقين أنه لا يذكر الله إلا قليلا، بينما بالساعات الطويلة
وهو يشاهد الحلقات والأفلام والمسلسلات والصور الخليعة واللعب والبطة والشطرنج وخفع في يده وضرب في وجهه ومن هذا الأمور لا يبالي وتذهب عليه أوقاته سدى في لعب. فهذا حال المنافق، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا ما قليلا. هذا المنافق يقول المؤمن انظرونا، يعني انتظرونا، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. المؤمنون يدخلون هذا الباب ويجتازون هذه المحنة ويدخلون الجنة وهو يبقى في عذاب الله ونقمة الله وغضب الله والعياذ بالله. فيكون تكون الباها هنا بمعنى الاستعانة، بمعنى مستعينين بالنور، كما تقول ذبحت بالسكين أي استعنت بالسكين وكتبت بالقلم، بالقلم الباء ها هنا للاستعانة أي مستعينا بالقلم، وضربت بالعصا أي استعنت بالعصا في الضرب. لكن إذا كانت للسببية بسبب إيمانهم، كما نقول سارق بسبب سرقته قطعت يده، فالبال السببية ما نقول بسرقته قطعت يده، بقتله لفلان قتل، فالباء هنا للسببية بالفرق بين السببية وبين المال استعانة. الباء هذه في اللغة العربية لها ثمانية معاني ومنها هذان المعنى، يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني ما يثيبهم أو يكون النور أمامهم يوم القيامة يهديهم ويدلهم على طريق الجنة، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. سبحان الله، ما أحسن هذا المنظر وما أحسن هذه الحالة عندما تسمع خرير الماء وهو يجري بين يديك، معنى من تحتهم يعني بجوارهم، مثل ما قال نزي إليك بجد النخل يتساقط عليك رضا مجانية فأكلي واشربي، قال أيوة، وقال قال فرعون، قال الله حاكم عن فرعون، وهذه الأنهار تجري من تحتي، ليس المراد من تحتي على الحقيقة يعني بجانبه، والمقصود في هذه تجري من تحتهم الأنهار أنها أمامهم. وبعد أنهار كما قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. مشاريع أربعة سواء مشروع ما غير آسن غير متغير، اليوم ما بنشرب لا له صحة قد مكرر قد معقم، ولا يجعل بطن لنا أمراض وأوبئة، وأنهار من لبن اليوم بكم الزبادي، سواء يوم القيامة هو نهر من لبن بيسري بيجري يفيض مستمر لا يتغير طعمه ولا يفسد ولا يقع حامض ولا ذا ولا يجيب بكتيريا ولا يقع بشيء، لبن بيسكب نهر كامل سواء. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين. عندما حرمت على المسلمين خمر الدنيا لما فيها من الصداع والآلام وذهاب العقول والسكر، أحل الله لهم خمر الجنة التي ليس فيها سكر. واضح وماشي، بعض الناس بيستشهد بهذا الآية بيقول ما دام الله قد أحل الخمر في الجنة كيف يحرمها في الدنيا، وسوى مقطع في التلفونات ورسلها يشتيق مع الناس إنها حلال. بيقول لنا الباري لا يصدعون عنها ولا ينزفون، قال ليس هناك في خمر الجنة لا صداع ولا فيها ذهاب عقول، بينما خمر الدنيا تسكر العقول تذهب العقول وتصيب الإنسان بالصداع والآلام والأوجاع والمضرات والمخاطر. ويريد أن يشبه هذا بهذا، قال وخمر لذة وأنهار من خمر لذة للشاربين، يشرب الإنسان الخمر في الجنة يحس بالنشوة والراحة لكن عقله باق دون أن يتغير منه شيء، صحته في أتم الصحة والعافية دون أن يتغير من صحته شيء، من باب التكرمة الإلهية والفضل الإلهي والنعمة الإلهية جعل لك أنهار. اليوم بعض الناس إذا عاد غير الصباح وقد قرب وقت الظهر قالوا غدا قال عاد الصباح قالوا اشرب من ذلك الشراب المدري ما هو الذي يخليك تجش واتبع بعض سواء يهضم يدور كفي زلج الأول يدخل الثاني هذا حال الناس. لكن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خضر على قلب بشر،
تأكل وتشرب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وهم فيها خالدون كما حكى الله سبحانه وتعالى. الطعام والشراب يخرج بدل أن يخرج غائط وبول يخرج عرق، ولكن برائحة طيبة دون أن يكون كما كرائحة الإبط الكور والرائحة السيئة، رائحة طيبة مثل ريح المسك كما ورد في المعنى الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أي كرامة هذه في الجنة عندما يعطيها الله تعالى للعبد المؤمن؟ أي كرامة، أي كرامة يمكن أن تفوت المقصر في طاعة الله، الفاسق والفاجر والكاذبة، والذي يحلف اليمين الفاجرة، والذي يحك والديه ويعصيهما، والذي يقطع رحمه، والذي يأخذ المال الحرام ويمنع الوقف من حقه ويمنع الزكاة فلا يخرجها، ويعني يسعى في الحياة بالظلم والطغيان والبهتان ويضيع أوقاته. أي شيء قد فاته، أي شيء قد فاته الجنة. يكفي أن يقال أنت محروم من الجنة حتى لو لم يدخل النار، يكفي أن يقال منه أنه محروم من الجنة. عندما يرى أهل الجنة يتقلبون في نعيم الجنة مع الخلود الأبدي، قال لا يذوقون فيها الموت، يعني في الجنة، إلا الموتة الأولى حق الدنيا، ووقاهم عذاب الجحيم. أي فضل يفوت الإنسان المقصر يوم القيامة، نعوذ بالله أن نكون من المقصرين. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، بسبب إيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اليوم اتبه العسل بكم؟ قال والقارورك قادي ب30,000 صغيرة صحة، بيقولوا هكذا العسل البلدي سواء، فكيف لو هي أنهار بتجري ولكن عسل مصفى ما عب في ذيك حق النحل، حق هنا الريش، حق هنا الجناح ولا الرجل ولا الراس، ولا أنهار بتجري. يا عباد الله أي فضل هذا، نسأل الله أن يبلغنا الجنة ونعيمها. قال تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، سماها الله جنات النعيم. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ما أدري جنة فحسب أو أكثر من جنة سواء، لأن المقصود ها هنا المبالغة كما قال تعالى فارجع البصر كرتين، وليس المراد مرتين بس، ربما مرة بعد مرة بعد مرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اليوم بيجي الإنسان لاشي مع مزرعة في صنعاء، ومزرعة في الحديدة، ومزرعة في حجه، ومزرعة في صعده، ومزرعة في ذا، الباري قادر على كل شيء أن يجعل لك مزارع وجنات هنا وهنا وهناك. جنة، إذا كان النبي يقول في الجنة شجرة يسير الراكب فيها مسيرة 100 عام، 100 سنة، وبيسير في ظل الشجرة الواحدة، والمفروض أن الجنة فيها أكثر من شجرة، الله أعلم كم يا أشجار، كم المساحات، كم المسافات، كم اللبان. اليوم بالشارع على لبن ونص، وعلى شبر ونص، وعلى شيز ونص، وتغارموا وتشارعوا وتقاتلوا وقتلوا سواء، ما بشي. هذه الجنة قال تعالى عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين. العرض حقها فقط لو جمعت السماوات وهي 7 سماوات، وجمعت الأراضين وهي 7 أراضين، وجعلتها واحد جنب واحد جنب واحد، هذا فقط عرضها، عرضها عرض الجنة لكل واحد. السماوات والأرض وعدت المتقين، مساحات واسعة لا يفوتنا هذا النعيم، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة ونعيمها. قال تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم ليست دعواهم بمعنى الدعوة والإجابة كما يتشارع الناس الآن في الدنيا، إنما المراد بالدعوة هنا الدعاء، وسمى الذكر دعاء لقول النبي صلوات الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لماذا دعواهم؟ قال لأنهم ما عب حاج يقولوا يا الله اتي لنا، يا الله افعل لنا، يا الله اصنعنا، قدم في مه، يعني واحد مثلا الماء يدب بين ايديه كذا الحلبة السابرة
والرزق سابر والشفو سابر والمعصوب سابر والسمن سابر والعسل ما عاد يقول ايش التولي عسل والعسل سابر ما دو موجود ولا عاد يقول ايش كذا والشيء قدومه بين يديه حاصل موجود بين يديه في ذلك ما عب معهم ما يطلبوا الا ان يسبحوا الله وان يمجدوا الله وان يثنوا على الله ولذلك انه قال ما عب معهم اي عمل ولا معهم اي غرض لان احنا اصلا الله يقول نحن نبادر قال تعالى مه إن الذين آمنوا من الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبله قال وأتوا به متشابها يعني الباري هو الذي بيقدم الشيء قبل أن يطلبوه وقبل أن يعرفوه وقبل أن يخطر حتى ببالهم حتى يشتهوه واضح ماشي يعني ما تمنوه سيصل إليهم لكن هناك أشياء لم يكن قد خضر ببالهم هذه الأشياء فيعرضها الله تعالى عليهم يعطيهم إياها وهذا معنى قول النبي صلوات الله عليه وآله وسلم قال في الحديث عن الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما لا عين كم قد شاهدت العيون من بدء الخليقة إلى يومنا إلى أن تقوم الساعة من مخلوقات الله ومن ملكوت الله ومن الفواكه ومن الطعام ومن الملذات ومع ذلك سيأتون يوم القيامة ليشاهدوا أشياء لم يكونوا قد شاهدوها على الإطلاق لا شاهدوها بأعينهم ولا سمعوها بآذانهم ولا حتى خطر ببالهم بال الإنسان خاطر الإنسان عقل الإنسان يهيم ويذهب في كل مكان ويتخيل الآن بيسموها أفلام الخيال العلمي خيال ما يسموه الخيال العلمي هذا يتصوروا أشياء يعني ابن آدم مع خيال واسع حتى الخيال الذي خلقه الله في بني آدم وهو أعلم بخيالهم وما يدور في نفوسهم الله مطلع على ذلك خيال بني آدم منذ بدء الخليقة تصوروا أن في نفسك كم قد تخيلت ابن آدم كم قد تخيل الإنسان لحاله وهذا مع خيال لحاله وهذا مع خيال لحاله مثلا واحد يقولوا ايش يعمر بيت ومعه فلوس كيف عمر البيت كيف سيبني البيت وكيف سيؤثث البيت وكيف سيجهز البيت كل واحد مع خيال لا راسه هذا يجب اللون الاحمر وهذا يجب اللون الاصفر وهذا يجب اللون الاسود وهذا يجب اللون الابيض وهذا يجب كذا وكل واحد مع خيال في راسه انظروا الى البيوت مثلا في شارع حتى ولا ذا كل واحد معه بيت هيكل بناء خاص غير البيت الاخر يحاول أن يكون بيته وقصره متميزا عن الآخر ومع ذلك مما خطر في عقول البشر منذ أول الخليقة إلى نهايتهم سيأتون ليشاهدوا أشياء لم يكن قد خطر ببال أحدهم في الجنة أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلذلك ليسوا بحاجة إلى أن يقولوا يا الله أعطنا قال في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم من كرامة الشهيد أن الله تعالى يقول للشهيد سل وتمنى يقول يا ربي ما أسأل وما أتمنى أدخلتني الجنة أنعمت علي فضلتني ما أسأل وما أتمنى أسألك أن تعيدني إلى الدنيا لأقاتل في سبيلك فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى للشهيد من مكانة عند الله سبحانه وتعالى الجنة ليس المكان مكان سؤال وتمني صارت الجنة هي التي تعرض عليك المشتهيات والملذات والمغريات فلم يبقى لك إلا أن تقول سبحانك اللهم بحمدك وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين قال تحيتهم فيها سلام والتحية هي التكرمة والدعاء بأن يحييك الله حياة طيبة نكتفي بهذا ونسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا يعني في الدرس القادم إن شاء الله نواصل اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها يا أرحم الراحمين اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه واجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين
واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين، والطف بنا فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك يا رب العالمين، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه.